0: المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فمن بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
1: شوف كيفاش هات ناخذوا الشقين الأخيرين
0: بالضبط، ولا فما بعد الضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة.
1: شوف حط ألف سطر على هذا، شوف سبحان الله كما التطوع بالضبط كما النافع.
0: أي صح صح سبحان الله،
1: ما قلوش حتى الوجوب راه 3 أيام لا،
0: أي حسب المقدرة سبحان الله،
1: حسب المقدرة بالضبط. أما ما تجاوز الثلاث فهو عين صدقة.
0: نعم هو كذلك،
1: حتى على التطوع وعلى النفل،
0: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. مش يرقد ثم عنده مسكين، هو معاش عنده معناه طوال النهار الأول والثاني والثالث باش يتصرف يتسلف يشوف أموره ياخذ من جاره كعبات مش عارف
1: يصنعها البعض.
0: يعني للأسف إنسان يلزم
1: سبحانك
0: لا يحرز غيره، يعني
1: خصوصا إن علمت يعني ضيقة ذات اليد لذاك المضيف. نعم. هك ولا
0: نعم بالضبط وهو كذلك. ثم قال: باب إذا أصبح بفنائه. حديث المقدام أبي كريم الشامي قال قال النبي نعم نختم به إن شاء الله. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلة الأولى يعني، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. يعني أنت والقدرة متاعك على مزيد الضيافة. أي والله. فبعدين قال: باب إذا أصبح الضيف محروما.
1: نختم بهذا الشيء.
0: أي نختم بهذا. باب إذا أصبح الضيف محروما. حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، معنى ما يضيفوش فينا.
1: يقرون راو القراء هو الضيافة.
0: بالضبط. إكرام في الضيافة. فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. عندك الليلة نهير فقط، هذه كضيافة إنسان تلقى وانت كن راسك نقول احنا والله ولا ثم بعد ذلك توكل على الله. هذا المعنى بالضبط.
1: بارك الله فيك. نعم. إذا كغير باقي الأبواب ننتبه أيضا إلى ذات الملاحظة في كل مرة، وهي حسن عنوانة الإمام البخاري لهذه الأبواب التي يفردها في مصنفه هذا الأدب المفرد. ها هنا كانت العنوانة في باب إكرام الضيف دقيقة على شاكلة عجيبة من الدقة منه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ونفعنا الله وإياكم يا رب بسنتي الهادي البشير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ألقاكم بإذنه تعالى في حلقة مقبلة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنف في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بين

0: استمعنا للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل قراءة

0: أعلام
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب
0: إلى القلب.
5: نسمات من علوم الإقراء. نسمات من علوم الإقراء. نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
6: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحبه بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
7: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
6: ما زلنا مع متن الجزرية والكلام على أبياته والأحكام التي ذكرها الإمام ابن الجزري في مضمن هذه الأبيات، وقد وصلنا إلى قول الإمام عليه رحمة الله: والقلب عند الباب غنة كذا لإخفال لدى باقي الحروف أخذ.
7: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. احنا كما العادة نحاولوا باش نربطوا بالحلقة السابقة. قلنا تعرضنا الجملة من أحكام النون الساكنة اللي هي أحكام مهمة خطر يكثر التعرض لها في عند تلاوة القرآن العظيم، وكملنا الحمد لله حكينا على أحكام الحروف الإظهار والحروف متاع الإدغام بقسميهما اللي هما بالنسبة للإظهار طبعا فما قسم واحد اللي هما 6 حروف متاع الحلق، والإدغام فيه قسمين اللي هما إدغام بغنة اللي هما يؤمن، إدغام من غير غنة اللي هما اللام والراء. وحكينا شوية نوع من التفصيل، وحكينا على الاستثناء والتنبيه اللي هو قال إلا بكلمة كدنيا عنوان، ذيك شوية نوع من التفصيل. وتوا بعون الله باش نبداو نحكيو على القسم الثالث والرابع اللي هما قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين، 4 أحكام بدا بهم البيت الأولاني في الباب اللي هو قال إظهار إدغام وقلب إخفاء. هذوما 4 حكينا توا على الإظهار وحكينا على الإدغام. القلب، القلب اللي هو شنو؟ اللي هو باش نغيروا حرف بحرف، يعني باش نبدلوا حرف، باش نبدلوه يقلبوا حرفا آخر، يعني باش يتبدل حرف آخر جملة، يعني باش نحيو حرف ونحطو حرف. اش قال هو ابن الجزري؟ قال والقلب عند الباء. هذا القلب عند الباء اعطانا المحل. شنو هو المحل؟ والقلب عند الباء بغنة. ما قالش هو القلب لشنو. لهنا القلب هو النون هذيك باش تقلب لاقرب حرف لها من ناحية الصفات ومن ناحية كل شيء اللي هو شنو؟ حرف الميم. علاش؟ على خاطر حرف الميم يوافق النون في الغنة، يشتركوا الزوز كون الغنة اصل فيهم. هذيك علاش النون عندها الغنة والباء تخرج من الشفتين. فالنون هذيك مش نقلبوها ميم، علاش؟ خاطر الميم يجمع بين صفتين تتقربوا من النون ومن الباء. شنو هو؟ عنده صفة الغنة تقربوا من النون، وعنده المخرج متاعه من الشفتين يقربوا من الباء. فكان نذكروا المستمعين الكرام المرة اللي فاتت أنت شيخ حكيت على كلام الإمام الشاطبي رحمه الله على الجمالية، وقلنا الجمالية المقصود بها هنا في باب الإدغام والإظهار لهون يكون التناسب
6: أكيد.
7: يعني ما بين النون فيها غنة وما تخرج من الشفتين، والباء ما فيهاش غنة وتخرج من الشفتين، كي نقلبوا النون ميم نحافظوا على الغنة ونوليوا نخرجوا الحرف من الشفتين يولي ناسب الباء، فجمع ما بين الصفات تعمل تناغم وتناسق ما بين كزوز حروف هذوكم. هذك علاش ولو هو ما فصلش ابن الجزري ما قالش القلب، خاطر القلب يقتضي حرف الاولاني والحرف الثاني، مادامش نبدلوا حرف الى حرف يقتضي زوز حروف. هو قال والقلب بتبيع يحكي على النون باش نقلبوها، لكن باش نقلبوها شنو ما صرحش، باش نقلبوها ميم. علاش باش نقلبوها ميم؟ على خاطر كي قال عند الباء اللي يناسب النون والميم اللي اقرب حرف يرجع فما تناسب وجماليه هو حرف الميم، هذاك علاش النون باش نقلبوها. يعني شو معناته باش نقلبوها؟ باش نساوي اللي عندنا نون جمله واحده باش تولينا ميم، ميم ساكنه وعند الباء اش قال؟ قال بغنه. هذا قال كي قال بغنه لهنا هذايا على القول المختار، خاطر نذكر مستمعينا الكرام في الباب احكام النون والميم المشددتين، ومن بعد حكى بدا الكلام على الميم الساكنه، وقلنا الميم الساكنه كي يجي بعدها باء فما مذهبان لاهل الاداء، فما المختار اللي سماه ابن الجزري رحمه الله والمختار واللي هو المقروء به توا في البلدان العالم الاسلامي الكل 99% من المقرئين يقرأ بالضبط يقرأ به، اللي هو الميم الساكنه عند الباء حكمها الاخفاء ما بغنة. ولكن فما القول الثاني واللي كانوا قبل يقرأوا به وموجود، وأئمة معتها من أجلة المقرئين كانوا يختاروه، اللي هو الإظهار، ميم ساكنة عند الباء إظهارها ننطقها عادية معناتها كما نظهرها في بقية الحروف. فالخلاف لهنا مبني على الخلاف في أحكام الميم الساكنة، كي قالوا باش نقلبوا النون تقلب ميما عند الباء باش تولي ميم ساكنة عند الباء، انت والاختيار المذهب اللي تقرأ به في الميم الساكنة عند الباء في الباب الاخر، اذا كان على القول متاع الجمهور اهل الاداء هذاك هو اللي ذكره ابن الجزري لهنا، قال والقلب عند الباء بغنة. واذا كان على القول الثاني المرجوح اللي هو خلاف المختار واللي هو توا قعد كان الاهل الاختصاص فقط، اللي هو الميم الساكنة عند الباء حكمها الاظهار، تولي لهنا النون الساكنه كي باش نقلبوها ميم عند الباء شلون يجيبوها بالاظهار، تولي تندرج مع حروف الاظهار نتاع الميم الساكنه عاديا، ولي يجيبوا ميم ساكنه مظهره وبعدها حرف الباء. لكن هو قال لهنا بغنه، هذايا على القول المختار، يعني نحبوا نقولوا اللي الحكم لهنا مفرع على الحكم في الميم الساكنه، هذاك علاش بدا الكلام بالميم الساكنه ثم ثنى بالنون الساكنه، يعني الترتيب تاع الامام الجزري ترتيب مدروس، يعني مش هكاك اعتباطا معناتها اختار، لا بدا بالميم الساكنه خاطر باش يبني عليهم بعد في النون الساكنه في حكم القلب. ثم هذا حرف واحد، حرف القلب الوحيد اللي هو الباء، اي نون ساكنه باش تجي بعدها باء باش نقلبوها ميم، يعني ننساوها النون جملة تولي ميم، ومن بعد على المختار باش يولي إخفاء بغنة، وعلى خلاف المختار إظهار، هذوما هما زوز أحكام. ويقعد حكم الإخفاء، الإخفاء اللي هو حالة بين الإدغام والإظهار، يعني تعرف بالتلقي، يعني مانيش باش نمشيو خاطر النون هي نذكر وقت اللي حكينا في مخارج الحروف وقلنا النون والميم عندهم يتكونوا من زوز أجزاء، جزء من الفم وجزء من الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، وقال ابن الجزري رحمه الله أكل غنة هذيك من الخيشوم يعني من الأنف من الخشم ديما حاضرة، وعنا جزء من الفم. احنا النون اللي باش نخفيوها هذيك شو معناتها باش نخفيوها؟ يعني الجزء متاع الفم باش نحيوه، ما عادش فم، يعني اللسان ما عادش باش يمس في مخرج النون، وباش يقعد كان جزء من الخيشوم والفم فقط، اللسان باش يحضر الفم باش يحضر الحرف اللي بعد النون الساكنة المخفات فقط، يعني باش يقعد كان جزء الخيشومي والجزء متاع الفم باش ينحيوه. هذاك هو بصفة عامة يعني من غير تعقيدات، هذاك حكم الإخفاء. الإخفاء فيه أنا حروف يجي الحروف الباقية كل نحيو الألف، بالطبع الألف ما تنجمش تكون، خاطر الألف نذكروا الخيان كانوا الألف ما تكون إلا ساكنة مفتوح ما قبلها، وإحنا نحكيه على هنا في باب النون الساكنة مش النون المفتوح، يعني ما تنجمش تكون ألف قبلها نون ساكنة ما تجيش. نحيوا الألف هذيك متعذرة ويقعدوا ستة حروف متاع الإظهار هذكم عطيناهم الحكم متاعهم، وقعدوا ستة حروف أخرين متاع الإدغام، زوز من غير غنة اللام والراء، وزوز بأربعة بغنة اللي هما يؤمنوا، وعنا حرف الوحيد اللي هو حرف القلب اللي هو الباء. الأخرين الكل الحروف اللي قعدت الكلها هذيك حروف إخفاء، يعني النون الساكنة ما عادش نمشيه باللسان المخرج النون، نخليه كان الجزء الخيشومي، يعني نجيبه الغنة متاعنا أطول شوية من الغنة العادية في النون المظهرة، أطول المقدار متاعها زايد شوية وأقل من المقدار في النون والميم المشدة كما قلنا ذيك أكمل درجة، والمخرج النون ما نمسوهش يعني من الفم، ما نمشيوش المخرج، نحضروا الفم للحرف اللي بعد. هذوما هما الإخفاء، يعني أي حرف احنا نشدوا الأقل ويولي الآخر سهل، أي حرف ما نلقاهوش في الحروف الأخرين راهو حرف إخفاء يعني سهلين. حروف الحلق الستة هذوكم حروف الإظهار، يؤمنوا واللام والراء حروف إدغام، والباء حرف إخفاء، الأخرين الكلهم باش نجيبوا الإخفاء بغنة، قصدي بالنسبة لتقلب الميما ومن بعد الميما هذيك نخفيها بغنة، هذا بالنسبة للباء. البقية الكل النون بيدا هي اللي مخفيت، يعني مش قعد الجزء متاع الغنة نخليه غنة طويلة شوية وما نمشيوش المخرج النون. هذوما هما الحروف معناتها متاع النون الساكنة بأقسامهم وكل شيء. فقط حبيت أن ننبه على شوية أخطاء اللي يكثر معناتها وجودها. نبدأ من الإخفاء بما أنه آخر حاجة حكينا عليها. الخطأ هو كونه لسان يمشي المخرج النون، معناتها نخليه لسان يمس في الفم الفوق، هذيك خطأ. علاش خطر؟ كما قلنا الإخفاء هو كل جزء الفموي بش يمشي، حتى معناتها يقولوا العلماء كيفاش نعرفوا باش ما نغلطوش الخطأ هذا، ردوا بينا على لسان ما يمسش، يقعد مسيب في الفم، فقط نعملوا الغنة من الخيشوم وكهو. ومن بعد وقتاش يدخل اللسان يخدم؟ إذا كان الحرف اللي بعده فيه اللسان عنده عمل في الحرف اللي بعد، في الحرف اللي أخفينا فيه النون، وقتك يجي الحرف الآخر وقتها يخدم اللسان على روحه بصفة عادية. أما في المحل متاع الغنة هذيك محل الإخفاء هذيك لا عمل لللسان، هذا هو اللي حبيت نقوله. بالنسبة للمراتب نذكر احنا في أول ما بدينا التجويد وكل شيء، نذكر مستمعينا الكرام كانوا حكينا على المراتب متاع التلاوة، سرعة التلاوة. المراتب متاع سرعة التلاوة هذيك خاصة ديما المرتبة الوسطى أسهل شوية، يعني هي مرتبة التدوير هذيك أسهل شوية، لكن الطرفين اللي هما الحذر يعني نقرأ قراية مزروبة، تدوير قراءة سرعتها متوسطة عادية، والتحقيق اللي هو نقرأ واحدة واحدة. أك الطرفين يدوكم فيهم أخطاء يزم الإنسان يتجنبهم، مثلا إذا كان يقرأ قراءة تحقيق واحدة واحدة يزم يرد باله ما يمططش الحروف والحركات قبل الغنن ولا قبل النون المشدة ولا قبل النون مخفيت، وإلا باش ما يتولدش حرف مد. مثلا إذا كان نقوله ربي قال في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس مثلا، كيفاش نقول إذا كان يقرأ إنسان بالتحقيق مزموش يمطط الضمة الكاف تولي كنتم، وليت كيني مديت الكاف قبل ما نتعدى للإخفاء متاع النون، هذا خطأ خاصة يكثر في كما قلنا في قراءة التحقيق، وقت اللي واحد يحرص باش يجيب يتمم الحركات متاعه وكل شيء. ردوا بين تتميم الحركة ما يعنيش تمطيطها لين تولد حرف أيوه. مد مثلا كما يقولوا خطأ هذا زاد نسمعوه، إنسان يحب يبين الكسرة مثلا في إن الله عزيز حكيم، مثلا إن الله يحب يبين كسرة الهمزة يقول إن الله إي كأنه زيد حرف مد، هذاك يحاول يتعدل الغنة نون مشدة يتعدلها طول إن إن إن الله عزيز حكيم مثلا، مثال هذا. في المرتبة متاع الحدر فما أخطاء أخرى أكثر شيوعا يزمو ينتبه لها أكثر، اللي هو يولي يأكل في الغنن، يولي يقرأ قراية مزروبة يولي الغنن الكلها يأكلها ولا ينقص منها برشة حتى لين تتساوى. واحنا قلنا كونه الغنة ماهيش في النون والميم ديما موجودة هي، لكن مش ديما بنفس على نفس الصفة، مش نفس الكيفية، متخوش نفس الوقت، فيها درجات النون والميم المشدة الغنة فيها تكون أكمل ما يكون، ما نجيش نسوي ما بين النون ولا الميم المظهرة الساكنة ونون وميم مشدة مثلا، والغنة اللي في الإخفاء أكثر من الغنة في الإظهار، وهكذا الدواليك يعني يزمنا نردوا بين على المرات بذيك. مش واحد يقرأ قرأي بالزربة واللي ينقص من الغنان يأكلهم، يزمنا نعطيهم حقهم من غير تكلف، وشيئا فشيئا بالتدريب مع الشيخ وكل شيء تولي المراتب هذيك تولي ملكة في الإنسان، ما يتعسفش يعني، يولي واحدة ويوليك الميزان ذاك ينضبط شوية
6: متوازنة الغنان
7: بالضبط، تولي متوازنة. فقط هو كما قلنا الإنسان يرد باله من الأخطاء هذوما، خاصة في قراءة التحقيق والحذر، خاطر فما ناس يعتقدوا كونه كي باش تقرا بالتحقيق يقول لك هاني نقرا واحده واحده عندي الوقت باش نجيبه من الاحكام، يعني اسهل. ماهيش اسهل قراءه التحقيق، فيها اخطاء دقيقه يلزم الانسان ينتبه لها. وكيف كيف يقول لك هاني حذر، انا هاني نقرا بالزربه وديما نمشي، خاصه هذا ننبه عليه الخيان اللي يصلي وصلاه التراويح مثلا الائمه، ديما فما الهجس نتاع يقول لك حزبين ونص وما نطولش على الناس ونيسر ونقرا قرايه حذر. لا اشكال قراءه الحذر مرتبه معتبره معناتها من مراتب التلاوه ولا اشكال فيها، لكن كما ينبهوا لأئمتنا رحمه الله ديما يقولوا الأحكام ما يزمش يكون على حساب الأحكام. لهنا بالنسبة للنون والميم في الغنان متاعها ما يزمناش ناكلوا الغنان ونجيبوها لكل كي بعض، ساعات تكاد تختفي معناتها
6: دوك ما يشير لها تلقى القارئ،
7: ساعات إشارة كما قلت إشارة سريعة ويتعدى،
6: ما يتممش الغنان،
7: ما يتممش الغنان. هو بصفة عامة هو ديما في مرتبة الحذر الإنسان ينتبه من حتى في الحركات وفي المدود وكل شيء ما ينقصهمش. أما إحنا بما أنه تو في باب الغنة ننبه على الخطأ في باب الغنة.
6: بارك الله فيك شيخ معزز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: جميع.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى. في
2: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
1: ننتقل شيخ معز إلى باب المد. يقول الإمام الجزري عليه رحمة الله: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. الحمد لله أتممنا أحكي الكلام على النون والميم، ولو بالطبع احنا معناتها كلام سريع شوية، معناتها أعطينا الأحكام مع شرح بسيط خفيف وفقط، لكن ما تخنيش في التفاصيل برشا. لهنا تو الإمام الجزري انتقل الكلام على الباب المد والقصر، اللي هو يناسب بعد الحديث على الغنة. علاش؟ على خطر الغنة مخرجها الخيشوم، يعني هوائي مش من الفم، الصوت هوائي. والمد زاد كيف كيف، وألف الجوفي
1: وأختها
2: وهي حروف مد للهواء تنتهي. يعني الحروف هذه حروف المد مش نحكيوا عليها توا، احنا حروف المد حروف هوائيه، فناسب بعد الحديث على الغنه اللي هي صوت هوائي من الخيشوم، ناسب الانتقال لباب المد والقصر، لانه فما تناسب، من فما صفه جامعه عليهم الاثنين اللي هي كونوا الحروف هوائيه والا الاصوات هوائيه، خاطر الغنه مش حرف مستقل لكن صوت هوائي. فلهنا يتعرض باب المد والقصر، وهذا باب مهم ياسر. علاش؟ ساعة قبل ما ندخل في التفاصيل متاعو ننبه اللي كونه راه المد والقصر باب مهم جدا، وراه الخطأ فيه غالبا معناتها يكون من باب اللحن الجلي، واحنا نذكروا للمستمعين الكرام كونه اللحن يعني الخطأ الغلطة بصفة عامة، احنا نقوله في التلاوة الغلطة تنقسم لنوعين، اللحن ذاك فيه نوعين، فما لحن جلي واضح يعني وذاك لا يغتفر، فما حتى شيخ مثلا مش تقرأ عليه تخل تجيب لحن جلي وما يوقفكش حتى ولو مبتدأ، ديما باش يوقفك عليه. وفما الاخطاء الدقيقه اللي في صفات الحروف بعد ما خرج، اللي ما تبدلش حرف بحرف ولا حاجه، ولا المقادير، هذيك بشوي بشويه ينجم الشيخ يتدرج مع الطالب نتاعو وينجم يعديه له من الاول ويبدا يصلح له بشوي بشوي. اللحون الخفيه يعني هذيك اقل شويه، وما يعرفها كان اللي عنده شويه ممارسه لاحكام التجويد. لهنا المد والقصر راهو نحكيه على حرف من حروف القران، اذا كان فما مد واحنا ما نمدوش راهو ذاك اخلينا بحرف من القران، هذا خاصه في المد الطبيعي نحكيه، ومن بعد باش نحكيه على المقادير نتاع المدود الفرعيه وكل شيء. المد في اصله راه ذاك راهو حرف من القران، ما يجيش اذا كان عندي مد من مدش. مثلا ربي قال مثلا معاش يقول إن، أنا جي نقرأها إن فقط، لا هذا ما يجيش. مثلا علينا نقرأها علينا، وفما خطأ مثلا حتى من ناحية اللغة ما يجيش. مثلا يقول جعلنا نقرأها جعلنا، هذا جعلنا ضميرها نحن، يعني إما الجماعة متكلم في الجماعة وإلا المتكلم المفرد معظم لنفسه، كما ربي وقت يتكلم سبحانه يمعظم لنفسه، جي إنا جعلنا أنزلنا أوحينا، الأفعال هذه المتكلم واحد هو المولى عز وجل لكن معظم لنفسه، في العربية يجيب الكلام مع نحن، هذه تولي الضمير متاع نحن بالمد، نون مفتوحة وبعدها ألف، وإذا كان نقرأ نون مفتوحة من غير ألف تولي الضمير جمع النسوة في الغائب هن، يعني احنا تو في العربي كنقول نحن ذهبنا وكنقول هن، نحكي على جمع نسوة في الغائب، يقول هن ذهبنا، يعني كلمة ذيك للعربي يبدل برشا حاجات، الفعل يقول الضمير متاعه يختلف اختلاف تام يعني، فننتبهوا هذا ينجم يحرف المعاني، هذاك علاش ننتبهوا له. وبخلاف اللي هو حرف من القرآن، يعني إذا كان فعلنا المد ما يجيش نحيوه وليه نحينا حرف من القرآن، وزاد كيف كيف ما يجيش حرف ما فيهش مد ونزيدوا احنا نعطيوه مد من عندنا نوليه زدنا حرف، وهذه لحون جلية يجب الانتباه لها، هذا بصفة عامة كباب المد في الحروف المد الطبيعي يعني. ولكن تو اذا كان باش ندخلوا في باب المد والقصر بصفه عامه، هذه الاهميه نتاعو باب المد والقصر. المد اول حاجه ساعه لازم نعرفوا المحل نتاعو، والمحل نتاعو اللي هو حروف المد، اللي هي حروف المد شنو هي؟ قلنا الالف مطلقا، الالف ما تكون كان حرف مد، خاطر هي حرف بطبيعته من الجوف معناتها وتنتهي بانتهاء الهواء، هذيك بطبيعتها في اصلها حرف مد. والواو والياء بشرطين، تكون ساكنه، الواو ساكنه والياء ساكنه، وتكون مسبوقه بالحركه المجانسه لها، يعني واو ساكنه مسبوقه بضمه، مثلا يؤمن. مثلا انا توجبت مثال مش على روايه قالون، لكن باش نعرفوا احنا مثلا، والامثله كثيره، مثلا اوتي كتابه، مثلا كناخذ مثال في القراءات الكل، ما اوتي واو ساكنه مسبوقه بضمه باش تولي حرف مد. كيف كيف زيدا الياء ساكنه تكون مسبوقه بكسره مجانسه له، ايمان مثلا، ايمان عندنا الياء ساكنه مسبوقه بالهمزه، همزه القطع مكسوره، ايمان. هذوما هما يعني الالف مطلقا والواو الساكنه مسبوقه بضمه والياء الساكنه مسبوقه بكسره، هذوما هما حروف المد. حروف المد هذه ساعه فيها المقدار الطبيعي نتاع المد، يعني فما نسميه المد الطبيعي، احنا نقوله مقدار حركتين، هذه للتقريب، لكن هو بالتلقي والمشافه واحد يضبطهم. يعني مد طبيعي ما نجيوش نطولوه برشا، مثلا نقولوش إيمانا برشا هكا، هذا مبالغ فيه، وما نزيدش زاد نحي المدود. إيمانا يعني إيمانا عبارة بالضبط، عملنا اختلاس نحينا، ولا ساعات يصير بتر يعني قصان، عبارة المد باش يمشي ونقصه، هذا ما يزمش يصير، يزم ياخذ المد الطبيعي متاعه.
1: بارك الله فيك شيخ معز، إن شاء الله في الحلقة المقبلة نواصل كلامنا على باب المد. بهذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة، مستمعين الأوفياء على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

عدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك

أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك.
5: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف

0: أولئك الأحزاب
1: أولئك الأحزاب
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: اصبر على ما يقولون،
1: اصبر على ما يقولون،
0: واذكر عبدنا داود ذا الأيد.

0: التواب
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم. إذن المستمعين الكرام ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة، أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.

0: محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

هذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه

0: الباب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء لوسلاتي.

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة، أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق.

0: يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الباب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في

عذاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.

0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: استوعت دين ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

أنفس العاشقين وهي كرام.

سبحان من يمحو الذنوب بعفوه

آبائه في الخلق لا يعلو عليه قضاء سبحان رب رحيم عادل سبحان رب رحيم عادل نرضى بما يرضى به ويشاء سبحان من توفيقه ونعيمه للعاملين المخلصين.

غيري واملأ عياني أفض من خاطري واملأ عياني وروئ النفس من ري المعاني.

وروي النفس من ري المغاني.

0: الثاني
1: وحي القبلة الزهراء فيها وحي القبلة الزهراء فيها.

غض الجفون فذلك البيت الذي وسمى الليالي غرة وحجورا.

الدمع لخاف الغرام أظهر مذبان جددت شجوني جددت

وقد كحلت جفوني بالسهد فبالسهد.

كل قلبي غدار تحرمه تحرمه.

تخافش سطوتك إلى

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجل

المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم.

علم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم.

قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

أرم، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
4: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
5: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: من رياض السنة النبوية.

إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وشوى خلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي، هاك ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي، بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي. هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي. قلب أنسي، وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي، وفؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤوم عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي. الحمد لك والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك، وجوارحي يا ربي، جوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك. يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي من علمك.

يا رب. يا صاحب الفضل العميم، أتيت بابك أسألك. الحمد لك، والملك لك، والكون

آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء، وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك. أنت الذي في الأرض رب والسماء

إلهي، أجريت كل الكائنات بحكمة، في الأرض، في البحر الخضم، وفي مدارات الفلك. إلهي، أجري الفؤاد بفيض لطفك، إنه يا ربي يلجأ منك.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

0: ويعد تلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن، القاع والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي الفداء لقبرنا تسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ولطف وحفظ وسداد وتوفيق وعين مدد من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله جمعة طيبة متقبلة للجميع، أسأل الله يوفقني فيها وإياكم يا رب للذي يحب ويرضى من عمل صالح وقول سديد، وإن شاء الله عمل طيب مبارك نافع رشيد لنا ولمجتمعنا ولأمتنا قاطبة. أسأل الله الفرج لأمتي الإسلام، اللهم فرج الكرب عن المكروبين يا حي يا قيوم، وأرنا منك روحا وريحانا، وتب يا رب على العاصين، واجعلنا يا رب وإياكم من المقبولين يومنا هذا وسائر أيام العمر، حتى نفد عليك وأنت راض عنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى حدود التاسعة بإذن الله في هذه الرفقة التي أرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد والقبول بإذنه تعالى، ويجعل عملي وأعمالكم خالصا لوجه الكريم. أوقفنا اللهم على عتبات الإخلاص وإياكم يا رب، واجعل أعمالنا أقوالنا سكناتنا خطراتنا يا رب خالصة لوجهك الكريم. يأمن هندسة صوت هذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي، شكر الله لكم، وفي هندسة الفيديو أحمد الطبابي، بارك الله فيكم. أسأل الله أن يسوقنا وإياكم للخيرات والبركات، اللهم آمين. أسأل الله إذن مع مستهل هذا اليوم الجديد أن يودع قلبي وقلوبكم إن شاء الله تعالى عين اليقين وعين التسليم على الله، وأنه لا فارج إلا الله سبحانه وتعالى، ولا كاشف للهموم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مضاعف للأجور إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شافية ولا كافية ولا رزاق ولا فتاحة إلا الله سبحانه وتعالى. عرفنا الله وإياكم إن شاء الله في أسمائه الندية البهية، أسماء الجمال والجلال، وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله متنعمين بحب هذه الأسماء، لأن كل واحد منا له قصة محبة وهيام بأحد الأسماء، ولعلها بالأسماء كلها، ولكنه سبحانك اللهم وافق حاله أي يعلق قلبه باسم من أسماء الله الحسنى. فمن تأخر مثلا عنه الولد تعلق قلبه باسم الوهاب، لأنه حيثما ورد سياق الوهاب وفعل وهب في القرآن الكريم إلا وكان مصاحبا للذرية الصالحة، هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما ورد على لسان سيدنا زكريا عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن نسأل الله إن شاء الله أن نكون في صحبة الله وفي عين مدد إمداد الله سبحانه وتعالى، حتى لا نكتب وإياكم من الغافلين، كما نسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن تعرض لروح وريحان تلكم الساعة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مخبأة في ثنايا هذا اليوم السعيد ومطوية بين سويعات هذا اليوم السعيد، لا يوافقها عبد تلك السويعة إلا أكرم بنور الإجابة من الله. فاجعلنا اللهم يا رب وإياكم ممن تحرى روحها كما قلت وريحانها، حتى نكرم
إجابة الدعوات وهو المجيب سبحانه وتعالى. نسأل الله أيضا يا رب نصرا إن شاء الله مؤزرا قريبا لعموم إخواننا في فلسطين، اللهم نصرا يشفي صدور قوم المؤمنين لعموم إخواننا المرابطين في فلسطين وفي غزة خاصة خاصة إلا تجليت عليهم يا رب بعين الألطاف، إلا نجيتهم مما يحذرون ويخافون، اللهم اكفهم بعين كفايتي، أليس الله بكاف عبده، واكفهم يا حي يا قيوم بعين كفايتي فسيكفيكهم الله كفاية من عندك تغنيهم عمن سواك، واغفر اللهم ما كان من أمرنا من تقصير وخذلان جنب إخواننا المرابطين في غزة الحبيبة، إلا أن هذه القلوب المودعة فينا لا تملك إلا أن تلهج بالدعاء لإخواننا في فلسطين الحبيبة. زادنا الله وإياكم أهل تونس تعظيما لأقصانا الحبيب، اللهم إلا جعلتنا ممن يعظم الأقصى المبارك في قلوبنا، واجمعنا بإخواننا في ساحات وبحات الأقصى المبارك ساجدين وممرغين الجباه فينا، حامدين الله على ما كان بإذن الله تعالى من نصر لإخواننا، اللهم آمين آمين. إنه لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الأرض، اللهم إلا حققت هذه الأماني فينا قبل الوفود عليك، إلا أكرمتنا يا رب بنصر كما قلت تتشوفه أعيننا وتشتاقه قلوبنا ومهجنا ببركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تخضع عنا لمخلوق على طمع، فإن ذاك وهن منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا دين، لو كان باللب يزداد اللبيب غنا، لكان كل لبيب مثل قارون، لكنما الرزق بالميزان من حكم، يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون. المأفون هو ضعيف الرأي الناقص العقل، يعني قال لك هنا ما أجمل أن يعلق قلبك باسمه الرزاق، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون، هذه هي ما يصطلح على تسميته بالكينونة، وهي قوله سبحانه وتعالى كن فيكون. إذن واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، لا بارك الله في دنيا بلا دين، لو كان باللب يزداد اللبيب غنى، لو كان بالفهلوة والشطارة والذكاء بش يزداد اللبيب غنى، أشقال لكان كل لبيب مثل قاروني، لكنما، ولكن الأصل ما سيأتي به البيت الموالي، فقال لكنما الرزق بالميزان من حكم، يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون، كما قلنا المأفون هو ضعيف العقل، يعني سبحانه وتعالى يعطي ذاك هذا وذاك عدلا منه جل في علاه. اليوم نقف إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله بعد الثامن على آية كريمة في كتاب الله في سورة الشورى تتعلق بالرزق وتتعلق بحكمة الله وتدبيره في تقسيم أرزاق الخلائق، كتبنا الله وإياكم ممن سلم الأمر لله وفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وتوكل عين التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكفاه الأمور كلها عن يمين وعن شمال،
كفاية من لدنك يا حي يا قيوم ببركة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. جمعة طيبة مباركة متقبلة يا رب الجميع. أسأل الله يفيض

0: على قلبي وعلى قلوبكم نور الهدايات، وأن يعلق قلوبنا يا رب بمحبة المولى سبحانه وتعالى ثم بمحبة نبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بمحبة آل بيته الشريف، ثم بمحبة صحبه الطاهرين الأماجد رضوان ربي تعالى عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أمنا السيدة عائشة. اللهم زدنا يا رب وإياكم حبا وتعلقا بها وتعلقا بأمهات المؤمنين. اللهم آمين آمين. والله سبحانه وتعالى اصطفاهم له صلى الله عليه وسلم من دون البرية والخلائق لعلم منه ولحسن تدبير وحكمة ارتضاها جل في علاه، فاصطفى له من الأصحاب واصطفى له من آل بيته صلى الله عليه وسلم ما أوجب به علينا لزاما المحبة والاتباع. طيب، كيف كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يصنع بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها، إذن وسرعة انفتاله منها، يعني سرعة انصرافه بعد الصلاة. احنا رب ان شاء الله يوفقنا حتى نؤدي صلاة الجمعة، هذه الشعيرة بين أيدينا، حتى نكتب ان شاء الله وإياكم ممن تعلق قلبه ومهجته بالشعائر وتعظيمها، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن سيدنا ثوبان كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الإمام مسلم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقول بعد أن يقبل على أصحابه بوجه الشريف، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسرع الانفتال إلى المأمومين، يعني يتلفت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفتل عن يمينه وعن شماله والأكثر عن يمينه. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها: إذا سلم مكث في مكانه يسيرا. قال الزهري: فنرى والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل الرجال. هذا يرواه الإمام البخاري. إذن كيف كان يصنع النبي بعد أداء الصلاة وجلوسه بعدها؟ إذن يتلفت كما قلنا للمؤمنين ويقول ذاك الدعاء كما أسلفنا القول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أمنا رضي الله تعالى عن أمنا السيدة عائشة، وهنيئا لعموم التونسيين تعلق قلوبهم بآل بيت النبي وبصحب النبي وبأمهات المؤمنين، ومنهم أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها السيدة عائشة، لأن برها من أوجب وأوكد الأبواب. أي نعم، فما ظنك بمن عقها؟ نسأل الله السلامة والعافية. فبر أمنا كبر والدين، بل هو أكثر من ذاك على الأطلاق. ولذلك أتت هاهنا الصفة في حقهم من الله سبحانه وتعالى، صفة المدح لعموم أمهات المؤمنين. كما قلت، صفة المدح وردت خالدة في القرآن الكريم كما نعلم في سورة النور. إذن الحديث الذي بين يدي روته أمنا رضي الله تعالى عنها وارضاها السيدة عائشة، قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الإمام مسلم. فهنيئا لنا بها من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقيه. أنا مرة منذ سنوات سبحان الله بينت شهادات علماء المسلمين من ناحية فقهها وأدبها وجمعها لعلوم شتى من الشعر وغير ذلك، وحتى من الطب شهادة الإمام النووي وغير ذاك كثير. ومن ذا الذي يعاقب على خصالها؟ والله سبحانه وتعالى تولى أزلا جل الله، ولا يلزمه شيء يعني الدفاع عنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا واحد حب يفتش يعني سبحان الله في سر محبتنا، وهذه فرصة سبحان الله إنه وليداتنا والناشئة يعني يفتحوا كتب السير من جديد حتى يزدادوا تعلقا بهذه المرأة الصالحة الذي اختارها الله سبحانه وتعالى حتى تكون زوجا لأشرف الخلائق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. إذا حبينا نفتش شوية في سر العلاقة التي كانت تجمع النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، تميزت بالمودة والحب والرحمة، ومن أصدق وأجمل ما ورد في وصف هذا الحب الإعلان الصريح بحبها، يعني عندما سأله عمرو بن العاص، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عن أمنا. يعني لك أن تتخيل أخي الحبيب، أخي المستمع، أختي المستمعة، هذا نبي من الله مرسل ومؤيد يسأل من لدن صحابي اللي هو سيدنا عمرو بن العاص عن أحب الناس إليك على الإطلاق يا حبيب الله ويا رسول الله ويا مجتبى الله ويا من اصطفاه الله، فيجيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكان يشبه كما تعلمون حبه بها بعقدة الحبل، يعني هكذا العقدة متاع الحبل اللي هو كي تربط. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر لها عن ثبات حبه لها ومكانته في قلبه بطريقة لطيفة، فيقول لها صلى الله عليه وسلم حبي لك كعقدة الحبل لا يستطيع أحد حلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وظل هذا المثال اللطيف النبوي الشريف العفيف يعني مضربا للأمثال فيما يتعلق بالاحترام والاهتمام بين الأزواج. إذن قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم حبي لك كعقدة الحبل لا يستطيع أحد حلها، فكانت رضي الله تعالى عنها تسأله من حين لآخر كيف حال العقدة يا رسول الله، فيقول كما هي. يعني نحب الواحد يتخيل هالمرأة، هل سبحان الله هذه الأم الرؤوم الحنون، أمنا رضي الله تعالى عنها وارضاها، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتودد ويتلطف بها ونزلها من المنازل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونزلها من العاليات الكريمات من المنازل والشرف ما لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيه مقام تاع تدليل وتلطف بها، وكان يناديها محبة إش كان يتربش بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش، هكذا يا عائش، يعني دون التاء بإسقاطها التاء، وهو من الكلام الفصيح في حقها وأفصح الألسن العربية لسان سيدنا محمد لما نزل على ذلكم لسان نور وحي الله جل في علا. وكنيتها كما تعلمون يا حميرة تصغيرا لحمرة بياضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مكانتها كفضل الطعام في تعظيم قدرها، قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وغير ذاك. احنا ذكرناها وترضين عن أمنا رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومحلاه الإنسان يعني لما يقولها يقول أمنا رضي الله تعالى عنها وارضاها بصريح الآية، يعني سبحانك اللهم، زيادة في القدر لها، هكذا أراد الله وهكذا شاء الله، وهو المريد وهو الفعال لما يريد. أنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى علياء الرحمة ووفاته صلى الله عليه وسلم أن تظل الكلمة إلى يوم الساعة في حق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا. أيوة، يجيش الواحد يعق أمه، نسأل الله السلامة والعافية، أبدا. ولذلك هنيئا لنا معاشر المسلمين ومعاشر التونسيين بأمنا الرؤوم الحنون السيدة عائشة رضوان ربي تعالى عنها وارضاها. وقداش حكينا في فضلها من وراء هذا الأثير. اللهم اكتب لنا ولكم يا رب الأجور تامة تامة. كانت عندي سلسلة في أمهات المؤمنين وذكرناهن واحدة واحدة وترضينا عنهن واحدة واحدة رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. إذن قلت، وكم روت هذه المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم روت هذه الكريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق يعني عباداته صلى الله عليه وسلم ودقائق عمله صلى الله عليه وسلم، وكان كيف كان يصنع مع ضيوفه ومع وغير ذلك كثير. الحديث اللي ذكرته توا وذكرنا بأمنا رضي الله تعالى عنها لما قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
1: إشهار
2: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة
1: إشهار.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: إشهار
4: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدد لكم التحية. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:43، أسأل الله لي ولكم عيون البركات في الأوقات والأعمار والمعاشات وكل تفصيل من تفاصيل حياتنا الدنيا. آمين آمين. قبل قليل رويت ونثرت على كريم مسامعكم حديثا روته أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عن أمنا، وجمعنا الله بها يا رب على حوض المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ناهلين من يديه الشريفتين شربة الهنا لا ظمأ بعدها. آمين آمين. وهنيئا لمن رزق قلبه محبة آل بيت النبي وصحب النبي، لأننا مأمورون ب حبهم بداهة. اللحظات الأخيرة من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مع من ومن صاحبه في تلك اللحظات قبل أن ينتقل إلى رب رؤوف رحيم رحمن، وتفيض الروح إلى بارئها أشرف الأرواح وأبهاها وأنداها، كيف لا، وأنزل على تلكم الروح الندية كلام ربنا ووحي مبارك من السماء. من صاحب النبي؟ من شهد لحظاته الأخيرة؟ من روى آخر جزئيات وتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يعني سويعات محيا النبي قبل انتقاله كما قلت؟ هي السيدة عائشة ولا ريب. أي كرامة وأي فضل من الله وأي شباء وأي اصطفاء أن يجعلها رضي الله تعالى عنها وارضاها آخر من صاحب النبي سويعاته الأخيرة في هذه الحياة الدنيا. وقد استأذن أي مرض كما تعلمون في بيت السيدة عائشة فأذن له، هذا النبي من الله مؤيد ويستأذن زوجاته عند من أمرض؟ هل تأذنون أن أمرض عند السيدة عائشة فأذن له؟ إذن لما خطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. فلما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع إلى المدينة جمع الناس بماء يدعى خما في طريقه بين مكة والمدينة، فخطبهم وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ثم حظ على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته. قال الحافظ ابن رجب وكان ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام في أواخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور، يعني على القول المشهور. وذكر الخطاب أنه ابتدأ به يوم الاثنين، واختلف في مدة مرضه، فالأكثر أنها 13 يوما كما قلنا. وفي يعني عند الإمام البخاري قالت السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد به الوجع، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، هكذا تحدث أمنا رضي الله تعالى عنه وأرضاها، وهنيئا لهذا البيت كيف لا، وصاحبه النبي يتحدث عن بيتها، ولكن من سيد البيت؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبها وزوجها صلى الله عليه وسلم. إذن استأذن أزواجه، وأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتبجح يعني سبحان الله بمسألة يعني تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد فيه من المطاعن ما يجد، هذا رد، ومن أنا حتى أرد، لكن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا توقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استأذن أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج وهو بين رجلين تخط رجله في الأرض بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر، أي وهو علي بن أبي طالب، في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله عليه الصلاة والسلام بيتها كان يوم الاثنين وموته يوم الاثنين الذي يليه، يعني دخل بيتها حتى يمرض ببيت السيدة عائشة دخوله كان يوم الاثنين، وانتقاله إلى رفيق رحمن كان يوم الاثنين أيضا رضي الله تعالى عن أمنا. من روى كل هذا؟ من شهد آخر تفاصيل حياة النبي ووصف سويعات آخر سويعات النبي بهذه الحياة الفانية؟ هي أمنا رضي الله تعالى عن أمنا. وعند الإمام البخاري قالت أمنا رضي الله تعالى عن أمنا السيدة عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيديه، فلما اشتكى وجعه الذي مات فيه طفقت أنا أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. أيتها هذه الحديث رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، أن السيدة عائشة إيش قالت؟ قالت إنه إذا اشتكى صلى الله عليه وسلم يعني وجد وجعا نفث على نفسه بالمعوذات، يعوذ نفسه صلى الله عليه وسلم، ومسح بيديه، فلما اشتكى وجعه كم مرض هو صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع، أش عملت؟ قالت رضي الله تعالى عن أمنا، قالت أمنا فلما اشتكى وجعه الذي مات فيه فقط أنا أنفث عليه بالمعوذات. وليت أنا توا ننفث عليه بالمعوذات صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أي حب وأي احترام وأي دلال رفيع. لا إله إلا الله، يعني تفقت أنا أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مالك وأمسح بيده رجاء بركته، يعني أنا ننفث ونقرأ في المعوذات ومش نمسح بيدي، لا نمسح بيده هو الشريف عليه رجاء حصول البركة. شوف تعلقها بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلقها بهذا الزوج صلى الله عليه وسلم، وأدبها، يعني سبحان الله مرضاتش، قالت يعني رجاء البركة، استحت من الله تقول أي يد النبي أفضل من يدي، أنا ننفث فقط لأنه هو مريض موجوع لا يقدر على الحركة، أنا أنفث بالمعوذات ولكن أحرك يديه الشريفتين على صدره وعموم بدنه بيده، يعني خليه هو ناخذ يده ونمسح بيده على جسده، علاش؟ رجاء حصول البركة. هذا عند الإمام البخاري. وعند البخاري أيضا عن أمنا رضي الله تعالى عن أمنا، مر عبد الرحمن وفي يده جريدة، يعني شوية سعف رطبة، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة. يعني يخزر لك الجريدة وانظر لها سيدنا، شوف هنا الفهم، يعني سبحان الله صاحبته هي صغيرة في السن ولازمته وروت عنه وخدمته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكيف لا تعلم ولا تفهم خفي الإشارات بعينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. من كي شفته خزر لك السعفة هذيك، قال ظننت أن له بها حاجة، حاجت بها فأخذتها، أخذتك السعفة الجريدة هذيك، فمضغت رأسها ونفضتها. علاش نفضتها؟ لا إله إلا الله، يعني فيها شي الغبرة، فيها شي أذى، سبحان الله، قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض من العوالق قد تكون علقت بها، إذن أرادت تخليصها من تلك الشباب، مضغتها، يعني حطت هي نفسها في الوجهة الأولى، يعني حتى إذا بها حاجة مضغتها بريقها الشريف رضي الله تعالى عنها وارضاه. وعليش مضغتها؟ رجاء تليينها، باش تلينها مالكش يستاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودفعتها إليه، وبعدين ما قلنا مضغتها ولينتها ونفضتها فيهاش من العوالق والشوائب، ودفعتها إليه فاستن بها صلى الله عليه وسلم كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها، وبعد رجعها لي هكي الجريدة هذيك، فسقطت يده أو سقطت من يده، يعني سبحان الله وسيدنا متعب فسقطت يده الشريفة. أما العجب في هذه الكلمة التي ختمت بها أمنا رضي الله تعالى عن أمنا هذا الحديث الذي أنثره على كريم مسامعكم، سائلا الله لي ولكم يا رب حسن الختام، وأن يحسن الله ما تبقى من أعمارنا، وأن يبارك في الذي تبقى من عمري وأعماركم، حتى نفد عليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا محولين، آمنين آمنين كما يؤمننا يوم الفزع الأكبر، يوم التنادى، يوم جمع العباد. فهنيئا لمن أعد لقبره بالصالحات من الأعمال، وهنيئا من فهم مراد الله في هذه الدنيا أنها زائلة لا محالة، مطوي يومها ونهارها. أيما سيدي نرجع، قلت العجب في ما تقوله الآن أمنا خاتمة هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، والذي أيضا لم تسلم ألسنوا الخلائق ومنهم المسلمين بعضهم من عرضه رضي الله تعالى عن الإمام البخاري. إذن قالت خاتمة الحديث بعد ما حكينا على الجريدة كيفاش خذاتها ورقتها ولينتها ونفضتها ثم ناولتها إلى النبي فاستاك بها، وبعد ما قلنا سقطت يده الشريف من شدة التعب وأمنا تصف هذا الحال، فقالت رضي الله تعالى عن أمنا: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي رواية أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. ودخل سيدنا عبد الرحمن اللي هو ابن الصديق، صديق هذه الأم، فألقاني ساند النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. هذا سويعات قليلة قبل انتقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكلمة التي ختمت بها الحديث وأنالها الله من علي الشرف والمناقب والمنازل ما لم يحزه أحد من العالمين؟ قولها رضي الله تعالى عن أمنا: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. ونحن نتلو حديث رسول الله راجين البركة من حديث رسول الله وراجين عيون الإسناد والإمداد وحصول الشفاء لأصحاب الأسقام ونيل المآرب والمطالب لأصحاب الحاجات، وناوين بذاك حفظ الأوطان وحصول البركات في المعاشات والأرزاق والذرية وكل تفاصيل حياة دنيانا، ويتجلى الله سبحانه وتعالى على تونس المحروسة بعين الألطاف، وأن يؤمن أهلها آمين آمين، وأن يبارك في ثراها آمين آمين، ببركة ما نتلو من حديث رسول الله. والذي بين يدي هو حديث روته أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم يروه أي كان، إنما رواه البخاري في صحيحه. وأمنا رضي الله تعالى عن أمنا تصف آخر سويعات انتقال النبي صلى الله عليه وسلم: في يا رب ببركة ما نتلو من حديث أمنا رضي الله تعالى عن أمنا، إلا تجليت علينا بعين الرضا، إلا تجليت علينا بعين الشفاء، إلا حفظتنا، إلا حفظت البلاد والعباد، إلا سلمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلا أكرمتنا يا رب بحسن الوفادة عليك كما أسلفت الدعاء: غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محولين. أعيد صيغة الحديث استمطارا لعيون البركات حتى يرسخ في أذانكم وأسماعكم الكريمة، وحتى أزداد الفقير العبد الفقير وأنتم حتى تزدادوا محبة لآل بيت النبي ولأمهات المؤمنين. إذن عند البخاري عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها: مر عبد الرحمن وفي يده جريدة ورطبة، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها، فمضغت رأسها ونفضتها ودفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده الشريفة أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. رضي الله تعالى عمن أكرمها الله بأن شهدت آخر سويعات حياة ومحي النبي قبل انتقال النبي محمد إلى رفيق رحيم رحمن، اللهم إلا جمعتنا به وآل بيته وأمهاته على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناظرين يا رب وإياكم إلى جبينه الأنور الأزهر، ومستسقين من يديه الكريمتين شربة الشفاء والهنا والرضا، آمين، ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب زدنا فيه محبة وتعلقا بجنابه الشريف وأكثر من ذاك عملا بالسنة، وإن فرطنا وحالي وحالكم التفريط والتقصير إلا الذين اصطفاهم الله، فأسأل الله أن يجبر بحالي وحالكم وأن يغفر ما كان من أمرنا من تقصير جنب سنة المصطفى وجنب حب المصطفى وحب آل بيته وصحبه الأماجد رضوان ربي تعالى عنهم وأرضاهم، كما أسلفت التقديم قبل قليل. إذن فيما يتعلق بالحكمة الربانية الإلهية في تقدير الأقوات وتقدير الأرزاق، نقف بإذن الله عند حدود عتبات الآية الكريمة وهي 25 من سورة الشورى بإذن الله مع فضيلة الدكتور أحمد السيلي الابن البار لهذا الأثير المبارك. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رحمة الله تعالى وبركاته أخي ماهر، أسعد الله صباحكم ونور دربكم ورفع قدركم.
0: أمين يا رب وإياكم، شكر الله لكم سيدي، بارك الله فيكم، أنا لكم الله البشارات على منبر رسول الله، وأسأل الله لي ولكم جمعا والسادة المستمعين على حوضه المبارك يا رب. قل أمين سيدي.
1: تحياتي الموصولة أخي ماهر إلى كافة العاملين بإذاعة الزيتون.
0: الله يبارك فيك بجاه النبي.
1: ولا ننسى طبعا المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء أخي ماهر، فتحياتي إليهم جميعا.
0: الله يبارك فيك دكتور أحمد بجاه النبي. سيدي، إذا قلت عدله وحكمته اقتضى كلاهما أن يكون من شأنه جل في علاه، يعني تدبير عجيب لأرزاق الخلائق حتى لا يسخط هذا أو ذاك. فقال جل من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذه الفرضية هذه بأداتها اللغوية، ولو بسط الله الرزق لعباده، اللام بعدئذ وردت اللام ها هنا للإجابة، لبغوا في الأرض يعني لأفسدوا وأربكوا، ثم أتى الاستدراك وهو نتيجة دكتور أحمد: ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. في الأخير ذكر سبحانه وتعالى أنه بصير بالعباد، عليم بحال هذا إن افتقر وعليم بحال ذاك إن أصابه غنى. هات نقف وقف عامة ثم أسألك بإذن الله تبعا. تفضل سيدي.
1: نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية أخي ماهر آية عظيمة من كتاب الله تعالى، قوله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أولا سعى أخي ماهر سبب نزول هذه الآية يعيننا طبعا لفهم دلالاتها ومعانيها. سبب نزول الآية كما يذكر المفسرون أن مجموعة من الصحابة قيل أنهم أهل الصفة، فقراء، تعلم أن أهل الصفة يعني هم مجموعة من الصحابة كان لهم موقع من المسجد النبوي، كانوا يعني لهم بيت ملاصق للمسجد النبوي يجتمعون فيها، وطبعا هؤلاء عرفوا بقلة الجهد والفقر. إذا قيل أنهم يعني لما نظروا إلى أموال اليهود، أموال بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع، واليهود كانوا أثرياء في ذلك الزمن، فإذا تمنوا أن تكون لهم أموال كأموال اليهود، لأن في الفترة الأولانية وأنت تعلم أثمار في السنوات الأولى من الهجرة يعني المسلمون تركوا متاعهم، تركوا أموالهم وتركوا

0: بين الناس. إذن النتيجة لطغوا وعصوا وبغوا، فلو أعطوا الكثير لطلبوا ما هو أكثر، وهذه طبيعة الإنسان، لو أعطي الكثير لطلب ما هو أكثر. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا ثان، ولو أن له واديا ثان لأحب أن يكون له واديا ثالث، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب،
1: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب صلى الله عليه وسلم. يعني مهما طلب الاستزادة، مهما طلب الاستزادة لا يملأ جوفه في النهاية إلا التراب، وهو من تراب وخلق من تراب وأصل الخليقة تراب، ثم العود إلى التراب، ثم أي والله يملأ جوفه في القبر، نسأل الله حسن الخواتيم، بيا ترابي بطبيعتي الحال، أحسن الله لي ولكم الختام. دكتور أحمد، أن نمرر الوصلة لو تسمح، ثم نواصل معيتكم بإذن الله
0: إن شاء الله.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
1: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا بمعية الدكتور أحمد السيري، واقفين عند عتبات الآية الكريمة النادية من كتاب ربنا تبارك في علاه، تحديدا الآية 25 من سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. طيب دكتور أحمد، إذن أتينا على شق الآية الأول وتحدثنا عن سبب نزولها كما تفضلتم وبينتم وبسطوا فيه المقالة بوركتم، ثم قلنا لو كان البسط من الله والتوسعة على الناس كلهم بالقدر الذي يرجون من الكثرة لكان الأمر على غاية من الخطورة، وهو حصول البغي والطغيان في الأرض. الإنسان يطغى بالمال دكتور أحمد، صح؟ إذا لم يكن على الصراط السوي أكيد سيساهم ذاك في زيادة الغفلة في وازدراء الفقير المعدم، إن لم يؤديه حقوق المال كالزكاة والصدقات وغيرها.
0: نعم سيدي، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع. وقال الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكفى يعني بقارون عبرة لنا أخي مهد. وهذا ما كان في الحقيقة يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها. زهرة الدنيا، قال سيدنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إني لا أخشى عليكم يعني الكفر، ولكن أخشى عليكم يعني أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم.
1: سيدي، هنا لمن يصطاد في المية العكرة، الله يفتح عليك دكتور أحمد، ولمن يفتش في الثغرات، ولمن يعني يتربص الدوائر بدين الإسلام وغير ذلك، يقول في مثل خطابنا ووقوفنا كنحن كالذي نحن الآن نقف عند حدوده: هذو من المسلمين، ما معناتها؟ معناها الإنسان يطلب الفقر، ما يطلبش الغناء والتوسعة. يا أخي، ثم خيط رفيع دقيق، الإنسان بطبيعة الحال واستعاذ من ذاك الأنبياء وسيد المرسل، واستعاذوا من الفقر والصحابة وغيرهم. الإنسان لا يرجوه ولا يتمنى الفقر، ولكن يتمنى على الله بطبيعة الحال الرزق الحلال، إن صارت التوسعة ألا يكتب من الغافلين. فالخيط الرفيع وخط التماس الرفيع هو أن تؤتى المال، ولكن أن تؤتى

0: معه الغفلة والفساد والإرباك في الأرض.
1: نعم سيدي ماهر، وهذا ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. المال أخي ماهر، إن المال إذا غادر اليد ودخل في القلب كان سببا في هلاك الشخص. فالغناء يعني كثرة الأموال قد يولد الشعور بالاستغناء. الغناء قد يولد الشعور بالاستغناء، الاستغناء عن من؟ عن المنعم، عن الله سبحانه وتعالى صاحب النعمة. فإذا اجتمع المال عند شخص ضعيف الإيمان أصبح طبعا مالك هذا المال أسيرا لشهوات نفسه. ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل بقدر ما يشاء بناء طبعا على علمه بأحوال عباده وعواقب أمورهم. فمقدر لهم المولى سبحانه وتعالى لهم الأرزاق على وفق مصالحهم، ويقسم بينهم يعني هذه الأرزاق بحكمته البالغة.
0: الحكمة دكتور أحمد، أسألك عن حكمتها هنا. طيب، من جملة شروحات الآية الكريمة في بياني والوقوف عند حكمة الله في بسط الأرزاق وتوزيع الأرزاق أن الله سبحانه وتعالى علم أن عبده هذا لا يوافقه ولا يناسبه إلا الفقر، وعبده ذاك لا يناسبه إلا الغنى، لأن ذاك لو استغنى لا أربك وأفسد ولا طغى وتجبر، وذاك لو افتقر لكان ضعيفا يعني مقصرا في حق الله وفي حق العباد. طيب هنا ايش نقولوا احنا؟ يعني خلاص يقول الإنسان ربي سبحانه وتعالى علم بحالي، ممكن أنا أطغى أو أتجبر إن أتيت شيئا أو ساعة من الرزق فأرضى بذاك الحال. أبدا، الإنسان مش يقول معناته ربي صحيح هو الحكم العادل وهو العليم بالأحوال، ولكن هذا لا يتعارض مع مبدأ الإنسان سعيه بالأسباب حتى يزيل من أمره ويتفادى يعني ويتفادى مكوثه في ذاك الفقر سعيا لتحصيل ما هو أفضل في معاشه ومحياه. ما هكذا ولا يا سيدي دكتور أحمد؟ شوف لنا فؤاد إن شاء الله الاتصال. دكتور أحمد طبعا عاد نتصل بك إذا إن شاء الله. إذا قلنا عدله بإذنه تعالى وحكمته قضت حسن تدبير منه سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت من جملة شروحاتي لهذه الآية الكريمة أن الله بجميل وجليل تدبيره علم وهو العليم أن عبده ذاك لا يوفق أو لا يناسبه إلا الفقر، ولذلك لو أنعم عليه لطغى ولا تجبر ولا أفسد وأربك وما أدى حقوق المال. وأيضا عبده ذاك لا يناسبه إلا الغنى، ولكن مشروط بطبيعة الحال. لذلك هنيئا لمن أوتي المال وسعة المال ثم كان من الأتقياء ثم أنفقه عن يمين وعن شمال. دكتور أحمد
1: سيدي نسمح لك سيدي ماهر.
0: الله يبارك فيك. قلت سيدي المعذر على الانقطاع، قلت من عدله اقتضى وحسن تدبيره أن هذا لا يوافقه إلا الغنى علما بحاله، لأن الله عليم بحاله، وذاك لا يناسبه إلا الفقر علما بحاله. ولكن يقول الإنسان هو احنا خيط التماس والمهم في المسألة خلاصة سيد أحمد إنه عدم السخط على الله سبحانه وتعالى، لأنه المقارنات واللي يدخل في المقارنة وهذا أوتي ما أوتي يقول لك مثلا ويقوله كثير منا هذا هو عنده مبسوط في الرزق وكذا وهو غافل ولا الكافر ولا كذا مبسوط لهم في الأرزاق وفي المعاشات وهما غافلين وكذا وأنا حالي مسلم. هذا كيف يفهمه المسلم؟ ها هنا قوله تبارك في علاه ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هل قدر هذا المعلوم كيف يفهمه المسلم حتى لا يسخط عن ربه في باب توزيع الأرزاق؟
1: سيدي ماهر، الآية التي نحن طبعا بصدد يعني شرحها وتفسيرها، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، لا يعني ذلك سيدي ماهر أن الله لا يبسط الرزق، وإنما يعني ثم آيات أخرى تفسر هذا الأمر ويعني تؤكد أن الله يبسط الرزق. صحيح قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولكن المقصود أن الله يعطي بمقدار، أن الله سبحانه وتعالى يقسم هذا الأمر بمقدار، وكل واحد طبعا يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى أو منعه هو تحت معيار الاختبار وتحت معيار الامتحان والابتلاء لقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم أناس كما قلت أخي ماهر لا يناسبهم إلا الفقر، لأنهم لو أعطوا لبغوا في الأرض، وثمة أناس لا يناسبهم إلا الغناء، لأنهم لو حرموا ربما يعني مطلقا لفسد أمرهم وفسد دينهم. فرب منع أخي ماهر هو عين العطاء، ورب عطاء هو عين المنع. وربما فتح الله عليك يا عبد الله باب الطاعة وأغلق عنك باب المال، وربما فتح عليك باب المال وأغلق عنك باب الطاعة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه من الطعام والشراب. وهذا حديث في غاية الأهمية، وإذا يصب في المعنى الذي نحن بصدد يعني
0: إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي المريض من الطعام والشراب، كما يحمي أحدكم المريض من الطعام والشراب. أنت حجبت عنه الطعام والشراب لصالحه.
1: أي نعم نعم، قد يكون مريضا ولا يصلح له الطعام والشراب في ذلك الوقت، أو ربما يصلح له يعني كمية معينة، أو ربما يعني جزء معين،
0: أو بمقدار معين. نحن نتحدث عن المقدار والقدر.
1: أي نعم. فكم من إنسان أخي ماهر حفظه الله باش بالفقر، وكم من إنسان أتلفه الله تعالى بالغناء، لأنه لم يشكر نعمة الله ولم يقدرها حتى قدرها. فقليل يكفيك كما يقال خير من كثير يطغيك. ففقر يورث افتقارا إلى الله وتعلقا بجنبه، طبعا هو لا شك خير من غناء يورث غفلة ويورث بعدا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثم دعاء يعني كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء جميل جدا أخي ماهر، يعني كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام دعاء جامع مانع، هو قائم في مقام الرضا القانع بما جرى عليه يعني من القضاء. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب.
0: آه جميل، هات نعاودو سيدي. اللهم ما رزقتني،
1: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب،
0: يعني في مرضاتك فاجعله قوة لي في الطاعة مثلا وفي الصالحات من الأعمال، فاجعله قوة لي فيما تحب أنت يا رب.
1: وما منعت عني وما زويت عني مما أحب أنا كعبد، فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني أن ما أعطيتني ووهبت لي يا الله من نعم اجعلها يا ربي معينا لي على طاعتك ومرضاتك، وسلما لي أرتقي به إلى رضاك وإلى أعلى درجاتك. وما منعتني يا ربي من محبوبات الدنيا ومن زهرة الدنيا فلا تجعل في قلبي حسرة على ذلك، بل اجعل الوقت والجهد الذي كان سينصرف فيه يعني متوجها إلى طاعتك وعبادتك. نعم، اجعل هذا الوقت والجهد الذي كان منصرفا في طلب زهرة الحياة الدنيا اجعله يا ربي متوجها إلى طاعتك وعبادتك. فالمؤمن إذن لا ينبغي أخي ماهر أن يعني يعترض على العطاء ولا على المنع، لا يعترض لا على العطاء ولا على المنع، فإن أعطاه الله سبحانه وتعالى جعل ذلك العطاء قوة يستعين بها على طاعة الله وعلى حب الله وعلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، وإن منعه جعل المنع فرصة للتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول أحد الصالحين، من عرف الله في عطائه وشكره وعرفه في منعه فقد فاز. ولهذا لا بد من الرضا بما قدر يعني القدر والقضاء في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى خبير بصير عليم بأحوال عباده،
0: وهو ما ختمت به الآية شيخ أحمد، إنه نعم. بعباده خبير بصير.
1: نعم.
0: في
1: نعم.
0: إثبات سبحان الله علمه وحكمته جل في علاه.
1: نعم. ونحن في نهاية الأمر أخي مهر، ماذا يعني نرتجي في هذه الحياة؟ أن نعيش حياة طيبة، ليس حياة فيها غنى ربما قد يطغينا. المولى سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن شرط فلنحيينه حياة طيبة.
0: طيبة. وهو الكفاف الذي كان يرجوه النبي.
1: عندي برشة فلوس. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة هنا هي حياة الطمأنينة، حياة راحة البال أخي ماهر، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، حياة سكينة القلب. وهذا طبعا لا يتحقق بأموال الدنيا، وإن جمعت أموال الدنيا عندك وأنت قلق مضطرب نفسيا، يعني تشعر بالحيرة، يعني قلق بكذا، إذن ما فائدة ذلك؟
0: كفافا يكفينا ولا غنى يلهينا ويطغينا.
1: نعم، لأن الغنى الحقيقي أخي ماهر هو غنى النفس. فإذا رأيت غنيا فلا ينبغي أن تغبطه يعني على ذلك المال، حتى تنظر كيف يستعمل هذا المال. يعني نحن عندما نرى وننظر يعني إلى غني عنده مال، والإنسان يحب الثراء ويحب المال ويحب كذا، فلا ينبغي أن ننظر إلى هذا إلى المال الذي يعني عند هذا الرجل، ولكن ينبغي أن نركز على ما يعني
0: فيما ينفقه،
1: فيما ينفقه،
0: وحكمة الله أي صحيح، وحكمة الله جارية، حكمة الله جارية من وراء ذاك التدبير. دكتور أحمد ربي يبارك لك، أترككم تتهيئون لصلاة الجمعة، جمعة طيبة إن شاء الله سيدي.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيكم سيد أحمد، بارك الله فيك. الله السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي العزيزة. إشهار.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ فكرة إن شاء الله على أخبار تغسيل اليوم والأيام القليلة القادمة، لا يعلم الغيب إلا الحق سبحانه وتعالى، كما نقول دوما مستأنسين بنور العلم والفهم، زادنا الله وإياكم فهما وعلما. آمين آمين. من معهد الرصد الجوي سيبنا اليحيوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام اخويا مير، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعينا الاعزاء،
0: وان
5: شاء الله جمعه مباركه.
0: جمعه مباركه وبارك الله فيكم والله مستعان كل زملائك. تفضل سيدي.
5: يعطيك الصحه. بالنسبه لتوقعات الجويه ان شاء الله لهذا اليوم الجمعه، طقس عامه القليل السحب باش يكون على اغلب مناطق البلاد، تتكاثف السحب بعد الظهر خاصه في المناطق الغربيه مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اليوم من سرعتها ضعيفه الى معتدله، تتقوى نسبيا اخر النهار خاصه في مناطق الجنوب مع دوير رمليه محليه، عامة البحر يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة القصوى متوقعة لهذا اليوم إن شاء الله تتراوح بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. يوم غد إن شاء الله وكذلك نهاية الأسبوع يتواصل الاستقرار في حالة الطقس. بالنسبة ليوم الغد بعض السحب تكون بمناطق الشمال وسحب قليلة ببقية المناطق مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشرقي على أغلب المناطق، تتقوى نسبيا خاصة بعد الظهر بمنطقة السيرات بالسواحل الشمالية وأيضا بمناطق الجنوب، بالتالي البحر يكون قليل الاضطراب إلى تدريجي مضطرب بمنطقة السيرات، ودرجة حرارة تقريبا في انخفاض طفيف تتراوح القصوى اليوم الغد بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية، وبين 34 إلى حدود 38 درجة ببقية المناطق، وأقصاها تكون في حدود 40 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. ونهاية أسبوع يوم الأحد إن شاء الله يتواصل طقس مغيم جزئيا على أغلب الجهات مع استقرار في نسبي في درجات الحرارة، وأيضا نفس الحال الرياح اللي بتكون موجودة من القطاع الشرقي تبقى قوية شوية خاصة في منطقة سيرات وبالجنوب، وضعيفة لمعتدلة ببقية الجهات، وأيضا البحر يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل ما عدا في منطقة سيرات يكون محليا مضطرب.
0: نحن وقت الصلاة سيدي.
5: أوقات الصلاة ثلاثة الجمعة اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة منتصف النهار 29 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال 14 دقيقة، غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء و 43 دقيقة، وصلاة المغرب في الساعة 7 مساء و 45 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 مساء و 35 دقيقة، بالنسبة لسرعة الصباح اليوم الغد تكون الساعة 3 صباحا و10 دقائق وشروق الشمس إن شاء الله الساعة 5 صباحا ودقيقة.
0: ربي يبارك لك سي بلال. شكرا سيدي. يلا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي.
2: صدق الله العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشهيدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت لنا وقفة مع آية من سورة الشورى مع الدكتور أحمد السيلي: ولو بسط الله رزق لعباده لا بغوا في الأرض، ولكن سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء إلى حدود آخر الآية وما كان فيها التبيان. اليوم نقف إن شاء الله تتمة لما شرعنا فيه الأسبوع الماضي، كانت وقفة الهنا والرضا مع نوتف من إعجاز سورة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. شاركوا في هذه المداخلة الطيبة بإذن الله، راجينا لنا ولكم حسن الانتفاع إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ سيف الدين الفهري: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، وصباح يشرق بأنوار التنزيل ويسري في القلوب سريان السلسبيل. مرحبا أستاذ ماهر، أسعد الله أوقاتكم وجمعة مباركة إن شاء الله.
2: يا رب علينا وعليكم. شيخ سيف، شكر الله لكم، ثبتكم الله ونفع بكم على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلكم غصنا طيب القطاف سهله لعموم التونسيين والتونسيات. ايش نحوالكم سيدي طيبين؟
3: الحمد لله في فضل من الله ونعمة، اللهم أدمها نعمة واحفظها من زوال
2: يا رب.
3: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمه ما ظهر منها وما بطن، وأقول لكم ولكم بالمثل والزيادة أستاذ.
2: الله يبارك فيك شيخ سيف. إذن سورة يوسف لو أتيح لي أن أختزلها في كلمة يتيمة لقلت، والمقال فيها طويل عريض، أنها البلسم الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت حتى تطيب نفس نبينا صلى الله عليه وسلم فينظر إلى أخبار وأحوال الماضين ممن سبقوه من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وما شاهدوه عاينوه من العناة والأذى، إلا أنه كان صبرا موصولا بالله وحزنا موصولا بالله وأملا في الله. قلت حزن لأن الحزن هنا الغاية منه هو الدعوة إلى الله، يعني شفقتهم على العباد من ظل منهم ومن أفسد وأربك. شيخ سيف، عجيبة هذه الصورة في تجلياتها وفي ثناياها وفي يعني كل منعرجاتها، خصوصا إذا تبين أن تقريبا ذكر يوسف، ذكر اسمه عليه السلام تقريبا في حدود 24 مرة أو 25 مرة، خلافة مرتين خارج هذه الصورة، يعني الإجمال تقريبا 26 مرة، لكن 24 مرة كاملة يذكر هذا الاسم في صورة سيدنا يوسف، وطارة بالنداء يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني طارة بسياق المرور عليه غيبا، يعني سبحان الله يوسف أعرض عن هذا وغير ذلك. يعني بداية كيف لنا أن نفهم هذا التكرار في ذكر اسمه، نفهم منه أنه تثبيت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش أقول هذا وخليلك الكلام شيخ سيف؟ لأنه ليس كمن حدث عن النبي كمن ذكر اسمه، وهذا أنا على وجه المثال أقول لك مثلا أستاذ سيف وأعيدها مرة واثنين وثلاثة، ليس كأنا أقول لك أخويا مثلا، فيه من الاستلطاف وفيه من لفت النظر، كذاك كان الحال هاهنا، حتى يلفت نظر النبي محمد إلى أخيه يوسف من سبقه في الصبر على الدعوة إلى الله. تفضل سيدي.
3: الحمد لله الذي جعل القرآن للقلوب ربيعا وجعل بيانه بالسطور شفاء ومنيعا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أوتي جوامع الكلم فبهر العالمين جميعا، وعلى آله وصحبه أهل البلاغة والتبيين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة يوسف لم تكن في الذكر الحكيم مجرد خبر مقصوص، أو سرد لتاريخ منصوص، بل كانت بلسما ربانيا تنزل في ميقات الغمام، وسلوة نبوية جاءت لتطرد عن قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم جيوش الظلام، يوم أن تكدرت عليه بفقد الظهير والنصير الأيام، وتكالبت عليه قريش بالتكذيب والخصام. ما يعني لمحت ونوهت واتضحت لي أستاذ ماهر من هذا التعدد والتكرار الذي جاءت فيه هذه السياقات المشرقة بالتمكين لتكون لفؤادي أقوى تثبيت وتعديل، حيث رأى فيها مآل دعوته من خلال محنة الصديق العزيز، فكما انجلت ظلمة الجب عن عرش المجيد ستنجلي يعني غمة مكة عن فتح وتمكين جديد. وإننا ونحن نحوم ويعني نتنقل بين هذا التكرار من موقع إلى موقع آخر، ومن طائفة قرآنية إلى طائفة أخرى، لا نقف عند ظواهر المعاني البادية، بل نغوص في أعماق البلاغة البادية. نجد تكرار يعني اسم يوسف عليه السلام وتكرار هذه القصة في القرآن الكريم عموما وفي سورة يوسف خصوصا، هذا التكرار الذي يعني صاحب نزول السورة في عام الحزن كان له أثر عظيم في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد أن نشير في هذا الصدد إلى سياق النزول والتوقيت الحرج. فالسورة نزلت عام الحزن بعد وفاة السيدة خديجة وعمه أبي طالب، يعني وسياق نزول هذه السورة في توقيت حرج تمثل في اشتداد الأذى، حيث واجه النبي صلى الله عليه وسلم ضغوطا نفسية واجتماعية هائلة من قريش. وجاء هذا السياق أستاذ الكريم في سياق مواساة إلهية، جاءت القصة لتخفيف آلام النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من ضيقه صلى الله عليه وسلم. وهنا وأنا أتأمل في هذا التكرار وأحاول أن نتعامل معه بعلم المناسبة استنطاقا لهذه المواضع، لأننا إذا استنطقناها من خلال هذه القواعد الحسان فإنها ستنطق لنا بمعاني مرفوزة تمثل المراد القرآني ابتداء ومصلحة المخلوق انتهاء في هذا التدبر القرآني. أرى تشابه الابتلاءات والظروف بين النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام. التشابه الأول على مستوى غدر الأقارب، حيث عانى يوسف من إخوته، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى يعني من أذى قومه وعشيرته. التشابه الثاني أستاذ الكريم على مستوى الغربة والتهجير، أخرج يوسف من أرضه ويعني تنبأت السورة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. التشابه الآخر أستاذ الكريم على مستوى التمكين بعد الضيق، نرى كيف تحول يوسف من السجن إلى حكم مصر، مما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. وفي هذا رسائل التثبيت النفسي في القصة، منها حتمية للفرج، التأكيد على أن مع العسر نصرة وأن عاقبة الصبر هي التمكين، نرى من خلالها اليقين بنصر الله، إثبات أن تدابير البشر المؤذية تنتهي دائما لتحقيق إرادة الله، نرى فيها العفو عند المقدرة، غرس قيم التسامح التي تجلت لاحقا في فتح مكة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، محاكاة لقول يوسف لإخوته. أستاذ الكريم، أنا أنظر في هذا التعدد وهذا التكرار، أستجلي جملة من اللطائف. أول هذا التكرار إبراز محورية شخصية يوسف عليه السلام، لأن في البلاغة العربية يعد تكرار الاسم وسيلة لتثبيت محورية الشخصية في ذهن السامع،
2: وسيلة لتثبيت محورية الشخصية عند القارئ والسامع. بارك الله فيك.
3: نعم.
2: مش سبحان الله، عجيب التكرار هنا 24 مرة تقريبا يذكر ويعاد اسم يوسف في ذات السورة، يعاد اسم يوسف عليه السلام. نعم.
3: وهو كذلك أستاذ الكريم، وكذلك سورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي استوعبت قصة نبي كاملة من مبتدئها إلى منتهاها.
2: بارك الله فيك. خالصة خالصة لهذا النبي.
3: نعم. فهذا تكرار الاسم يمنع تشتت القارئ ويجعله مشدودا طوال الوقت لشخصية يوسف وما يدور حولها من أحداث متسارعة. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية أستاذ الكريم التلذذ بالذكر، وهو ما يعبر عنه ببلاغة الحب والشغف. يظهر التكرار في مواضع عديدة على ألسنة الشخصيات المحيطة به، وهذا تعبير عن العاطفة المفرطة سواء كان حبا جارفا أو حسدا حارقا. فعلى لسان الإخوة نجد قولهم إذ قالوا ليوسف وأخوه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فتكرارهم لاسمه هنا يعكس مدى تركيز عقدة الحسد في قلوبهم تجاه يوسف عليه السلام. نجد على لسان الأب يعقوب عليه السلام لما قال يا أسف على يوسف. التكرار هنا يمثل يعني بلاغة التلذذ بالذكر واستدعاء الغائب، حيث يجد المحزون تلوى في نطق اسم من يحب لتخفيف لوعة الفراق.
2: بارك الله فيه، لأن في غيابه وجدا، تقليص ذاك الوجد وذاك الهيام والشوق في ذكر الاسم لما كرره يعقوب.
3: نعم.
2: لما كرره يعقوب عليه السلام كان بلسما لفؤاده.
3: وهو كذلك
2: الكريم،
3: كذلك ربط حلقات القصة وتغير المقامات، وهو ينتقل يعني اسم يوسف في الآيات يعني في الموضع مواضع 24 بين مقامات اجتماعية ونفسية متناقضة تماما. التكرار هنا يبرز المقابلة البلاغية بين هذه الأحوال. يذكر اسما لطفل مستضعف يلقى في البئر، ثم يذكر اسما لعبد يباع ويشترى بدراهم معدودة، ثم اسما لمتهم سجين مكلوم، وأخيرا اسم لعزيز مصر يمتلك خزائن الأرض. فهذا التكرار مع تغير الصفات والمقامات يبرز بلاغة التحول، ويرينا كيف تظل الذات واحدة، ذات يوسف، بينما يغير الله الأحوال حولها.
2: سبحان الله. الذات واحدة صابرة وهي ذات يوسف، والأحوال متغيرة.
3: نعم. وهذا كذلك فيه تأكيد التسريد والخصوصية، يعني تكرار الاسم داخل الصورة بهذا الزخم، يعني مقابل أنه ذكر مرتين في باقي القرآن، كاملا يمنح الصورة خصوصية بلاغية، وهي يعني التسريد الاستغراقي، أي أن هذه الصورة استغرقت واستوعبت كل تفاصيل حياة صاحب الاسم، فلم تترك منه جزءا مبعثرا في يعني في صور اخرى، كما حدث مع قصص الانبياء كموسى ونوح ولوط عليهم السلام. وهذا كذلك في ايضا بلاغه التعريض والتقريع، يعني في الايه الواحده التي تكرر فيها اللفظ مرتين في ايه واحده، قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. جاء التكرار هنا على لسان الإخوة لغرض الإنكار والتقريع لأبيهم، وكأنهم يضيفون ذرعا من كثرة لهج يعني لسان الأب بهذا الاسم. فعبرت البلاغة القرآنية عن ضيقهم بتكرار اللفظ لبيان مدى تبرؤهم.
2: هذا عجيب والله، هذا عجيب سبحان الله. شوف وين توصل الأسلوب، كيفاش وصل للمعنى لا إله إلا الله.
3: نعم. وهو كذلك هذا كله يعني أستاذي الكريم معناها فيه تلاحق الخطوب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من باب يعني مثل ركنا أساسية للمواساة الغيبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها موصوفة بأسلوب نسج صيغة بدقة متناهية لتضميد جراح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة كانت مرآة يرى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مآل دعوته، يعني حسد ومكر من الأقربين، وهو مقابلة بين إخوة يوسف وقريش يعقوبه ابتلاء واغتراب ثم تمكين مطلق وعفو
2: ثم يعني تمكين. وجاء التمكين بصريح الآية يا شيخ سيف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ذكر الله التمكين. ربي يبارك لك على هذه اللطائف الحسان، شكر الله لكم سيدي، نتمها بإذن الله. بارك الله فيكم شيخ سيف. الله يبارك فيكم سيدي، الله يبارك لك. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. كل مرة إن شاء الله نستانس بحويجة، علاش؟ لأنه الأسلوب يفضي بنا إلى المعنى ويفهمنا. ربي يعلمنا وإياكم إن شاء الله يا رب أدوات الأسلوب وأدوات البلاغة وأدوات البيان حتى نستزيد فهما للقرآن الكريم. جمعة طيبة مباركة للجميع إن شاء الله. رضي الله تعالى عن أمنا سيدة عائشة، زادنا الله وإياكم توقيرا لها في القلوب والمهج والصدور. فؤاد يعقوب من أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة، شكر الله لكم. سيد أحمد الطبيبي في هندسة الفيديو، ولك أيضا. أترككم أنتم تصلون على حضرة النبي في أمان الله. دمتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان، بصوت القارئ منذر مشفر، برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

0: وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني،

0: ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق أنت الأمة، وراو اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي. قوم وتوضج، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذه، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معنتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. احنا نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، لا لا لا، عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،

0: المجاهدين.
1: ربي يجازيك كل خير ان شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك، تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

0: آمين.
1: جزاك الله ألف خير سيد علي، تفضل، ربي يبارك فيك.
2: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.

0: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
1: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.

0: ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، ونحن نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم، شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم، أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولباب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال، أنذرتهم، أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ملا أألد عنده أألد وعنده الوجه الثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ملا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلا مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوسط آلدوا آلدوا، قال لا ذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس، وهو المدرسة التونسية. هذا مستثنى من المد البدل، ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا، فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة، لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس، لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين، والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهد ليفصلا. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد المخلص.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
2: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
3: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن مع الشيخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، صل يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. اليوم يوم الجمعة 11 محرم 1448 للهجرة الموافق 26 جوان 2026، نتقابل في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين وأن يفتح على بصائرنا فيها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. التحية موصولة لأبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، بناتي، وليداتي، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. وعلى رأسنا جميعا مخرج هذه الحصة سيدي حمدي الفسيلي، إن شاء الله ربي يبارك له وربي يحفظه. وكذلك في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي. أهلا وسهلا ومرحبا بالغالين كلكم. ما شاء الله بدينا فعليا في العطلة متاعنا بعد نجاح وليداتنا وبنياتنا في البكالوريا، واللي ما سعفوش الحظ إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسله ويفتح عليه، وبيخلص التبريكات وخلينا نقول الفرح إن شاء الله ديما عامة بيوتنا وربي يحفظنا. لكن أنا نحب رسالة لوليداتي وبنياتي، أنت ما شاء الله تعبت عام كامل وتستنى باش ربي يفتح عليك في نجاحك في البكالوريا. نحبك في الصيفية هذية تشكر ربي سبحانه وتعالى بأنك تحفظ سورة عظيمة اللي هي سورة النور. كل وليداتنا وبنياتنا من خلال حصة تعهد القرآن نعمل تحدي إن شاء السميع العليم، الناس كلها تحفظ سورة النور. علاش؟ سورة النور تهم الإنسان المسلم، تهم الذكر وتهم الأنثى. سورة النور اللي يحفظها ربي ينور عليه. فكل وليداتي بالأساس أبنائي في البكالوريا والصغار، والسورة هذه المباركة تعرفوا أنتم تتكلم على امرأة عظيمة برأها ربي سبحانه وتعالى. أنا سميتها مدرسة الأم اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها. خلي قبل ما نبدو في الاتصالات، نحب اليوم الوليداتي وبنياتي باش يكلمونا الكل باش نقرأوا سورة النور. أوك حضروا المصاحف اللي عندكم باش تحضروا تقرأوا إن شاء الله من بداية سورة النور إن شاء الله بإذن الله. كل واحد يكلمنا يقرأ ونصلحه بإذنه سبحانه وتعالى. اليوم خلي قبل ما نبدو في الاتصالات على الرقم 71 136 ألف باش نحكيه على امرأة مش كيف أي امرأة، باش نحكيه على أمنا عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنها، المرأة التي رباها الإسلام ورباها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى منها مدرسة للأمة الكل. أمنا عائشة هي بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن قحافة رضي الله عنه، خير أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربت في دار كلها إيمان وكلها صدق حتى ولت زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معه سنوات قليلة في العدد أما عظيمة في الأثر. يا جماعة، يا جماعة الخير، سيدتنا عائشة ما كانتش مجرد زوجة لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تلميذة مباشرة عند خير معلم عرفته البشرية. كل كلمة، كل موقف، كل عبادة كانت تتعلمها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظها، وبعد وفاته تنقلها للأمة. لهذا السبب أكثر من 2000 حديث وصلونا عن طريق السيدة عائشة. ولو ما كانتش أمنا عائشة رضي الله عنها، راهو بارشة من حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته ما كناش باش نعرفوها. وزيد، كانت رضي الله عنها ذكية برشة، الصحابة الكبار كي يصعب عليهم حكم وإلا مسألة يمشيوا يسألوها، كانت تجاوبهم بالدليل وبالفهم. حتى قالوا رضي الله عنهم: ما سألناها عن شيء إلا وجدنا عندها علما. أما حياتها ما كانتش كلها راحة بالطبيعة، جاها ابتلاء كبير في حادثة الإفك واتهموها ناس بالباطل، تصوروا كلام جارح وإشاعات مؤلمة، لكنها صبرت وثبتت وخلت الأمر لله تبارك وتعالى. فما كان من الله إلا أن أنزل آيات من القرآن تبرأها. هكذا أنا قلت اليوم باش نقرأ إن شاء الله في حصتنا سورة النور، وتبقى براءتها تتلى إلى قيام الساعة. وهنا نتعلم درس عظيم: المظلوم إذا صبر وربط قلبه بالله تبارك وتعالى، والله الله تبارك وتعالى لا يضيعه ولو تأخر الفرج. أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا كانت مثالا في العبادة والزهد والكرم، كانت إذا جاءها مال توزع على الفقراء، ويمكن تبقى هي صايمة وما تلقاش حتى حاجة تفطر عليها، أما قلبها كان متعلق بالله مش بالدنيا. وشنو نتعلم منها اليوم أمنا عائشة رضي الله عنها التي ذكرها الله ربنا في كلامه العزيز؟ نتعلم حب العلم ونتعلموا أن المرأة المسلمة تنجم تكون عالمة ومربية وقدوة للأجيال، ونتعلموا الصبر وقت البلاء وما نمشيوش وراء الإشاعات لا ننشروها ولا نصدقوها، ونتعلموا زادة أن القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بالنسب فقط بل بالإيمان والعلم والعمل الصالح. يا جماعة تخيلوا امرأة برأها الله من فوق سبع سماوات ويتلى قرآن براءتها في المحاريب إلى قيام الساعة، أي شرف أعظم من هذا وأي شهادة أصدق من شهادة رب العالمين. لذلك المؤمن إذا ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها ما يزيده ذلك إلا حبا لها وترضيا عنها واعتزازا بأنها أم المؤمنين. لكن للأسف إلى يومنا هذا فما شكون يطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وينقص من قدرها، بل يوجه لها اتهامات باطلة مع أن ربي سبحانه وتعالى هو بنفسه برأها في القرآن العظيم. ولذلك الطعن فيها مش كلام في شخص عادي، بل هو طعن في أم المؤمنين التي شهد الله بطهارتها ومخالفة صريحة لما أنزله ربنا في كتابه. المسلم الحقاني يوقر أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أمهات المؤمنين ويكف لسانه عنهم لأنهم صفوة هذه الأمة وحملت هذا الدين ومن خلالهم وصل القرآن العظيم إلينا أيضا والسنة. أما اللي سب أمنا عائشة أو يقذفها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه فقد ارتكب ذنبا عظيما وخالف نص القرآن وإجماع المسلمين على براءتها. ولهذا شدد سادتنا العلماء في الإنكار على من يفعل ذلك وعد قذفها بعد نزول آيات البراءة من أعظم الجرائم لأنه فيه تكذيبا لما أخبر الله به في كتابه. في الكلمة هذه المقدمة باش نقرأ كما قلت سورة النور ونشد على أيادي المدرسين لكلام ربنا تبارك وتعالى أن يحفظوا في حلقات القرآن سورة النور للناس أو الكبار والصغار ونعرف معاني هذه السورة المباركة. أنا نقول في الأخير إذا كان ربي سبحانه وتعالى اختار الزوجة المصون لنبيه صلى الله عليه وسلم عائشة في الدنيا وبرأها من فوق سبع سماوات وجعل آيات براءتها تتلى إلى قيام الساعة، كيف يجرؤ إنسان على أن يطعن فيها بعد شهادة الله لها بالطهارة؟ اللهم يا ربي إن نشهدك وكفى بك شهيدا أن نحن المسلمون المؤمنون لا سيما أهلنا في تونس المباركة الطيبة إن شاء الله ربي يحفظها وربي يحفظ جيشها وشعبها وأمنها يا رب العالمين، نحب أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أمهات المؤمنين ونشهد يا ربنا بأنك برأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتابك العزيز، فاجعل يا ربنا محبتنا ثابتة في قلوبنا ومحبة هؤلاء الصحابة ثابتة في قلوبنا واحشرنا في زمرتهم واحفظ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم واجمعنا بنبيك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يقول لي سيدي حمدي عندنا اتصال حاضر، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: مرحبا أخويا، معك أم خديجة من صفاقس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهالينا في مدينة صفاقس. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. أنت حافظة سورة النور أختي الباهية ولا
1: لا؟ أخويا والله لا.
0: عندك المصحف قدامك؟
1: أي إن شاء الله.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ سورة النور من الأول، تفضل. بسم الله.
1: كيف تقري لحظة؟
0: تفضل.
1: أعوذ بالله.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
1: مش نعودوها للآية بالباهي، وعندنا حرف اللام الساكن إذا كان يجي بعده حرف النون ينبغي أن نبينه بالتونسي باللهجة اللي توصلنا، ندخل باللام نخرج بالنون، ما نقولوش أنزلناها، زنا زنا وحينها. وحتى سيدنا ابن الجزري رحمه الله تعالى بيّن ذلك في باب اللامات وقال واحرص على السكون في جعلنا طبعا ومثيلاتها. علاش؟ لأن اللام فيها صفة الانحراف في ساعة من اللام من اللام نتعدوا للنون، يعني ما ندخلهاش اللام نقولوا جعلنا، لا جعلنا جعلنا، عاود ترى أنزلناها، عاود ترى يلا
0: أنزلناها
1: أحسن، تعود الآية من الأول. سورة
0: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات آيات بينات لعلكم تذكرون.
1: نعم.
0: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد.
1: لا كل
0: ب. الزانية والزاني فاجلدوا
1: والزاني نضربت المدود عايشة أختي الباهي
0: يا الله الزانية والزاني

0: واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة.
1: لا، خذ النفس بالباهي، عودها. وليشهد،
0: وليشهد عذابهما
1: طائفة. لا، ما نقولش طائفة، ما نتنفسوش في وسط الكلمة. خذ النفس بالباهي، عاود.
0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: أحسنت، فتح الله عليك وبارك فيك وفي حفظ الله دمتي. نمر الاتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: كملها الكل باش تربح حسنات. هيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: أهدم بالنصر.
1: أهدم. آدم، أهلا وسهلا بسيدي آدم ومرحبا بأهلنا في ولاية تطاوين. يا سيدي، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. واصل من وسط أختنا. هاي، بسم الله.
2: على سيدنا محمد.
1: لا، الصوت قاعد برشا. أنت حاطة التليفون وتبرلير، قال لك السيد المخرج.
2: أي.
1: ولا حاط كيت أنت؟
2: أنا حطيت صوت برلير.
1: لا، نحي التبرلير وتكلم بالباهي على سيدي باش الصوت يوصل لنا. الله يفتح عليك، تعاود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ركز معي سيدي آدم، شو محلها الراء مفخمة. لو تركز في الفيديو بعد كي تتفرج، أغزر يدي كيفاش باش نعملها أنا في الراء باش نبينوا أنه الراء مفخمة. ها، بسم الله هر، أغزر كي تقول هكا هر، لساني يمس في الغب بعد يعود يرجع للداخل باش نبينوا أنه الراء مفخمة، مش بسم الله الرحمن الرارارا. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، عاود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
1: سيدي آدم، أنا في فضلت أنكم تواصلوا باش نكملوا نقراوا اللي كما وين وصلت أختك اللي قبلك، أنت بعدها تكمل الآية اللي بعدها، فهمت سيدي؟ باش تنفع تحصل المنفعة. أما ما يسألش واصل أقرأ. يلا، الزانية، وتفضل.
3: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
1: أوزن الغنن. إن كنتم، عاود. ولا تأخذكم
3: بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: أيوة، عندنا حرف الطاء مفخم، ما دام الطاء مفخم صوته يبقى داخل الفم، مش وليشهد عذابهما طاء. عذر، ركز مليح. طاء، لا، طاء، صوت مفخم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قول.
3: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
1: يا آدم، برشا صوت بحذاك، من عاش كيفاش حاط التليفون، من عاش بعد شوية على فمك كما يقول لي، وإلا كما يقول لي تو سيدي حمدي، فهمت؟ شوف كيفاش تشد التليفون مليح باش ننجمو نسمعوك، لأن صوت برشا قاعد يجينا. وعندنا في كلمة مشركة عندنا وقف، راه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، عاود.
3: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
1: نعم.
3: والزانية لا ينكح

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: فتح الله لك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمر الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بنتي الغالية، شكون معايا؟
2: زينب بن حميد.
1: زينب، أهلا وسهلا بنتي زينب، ربي يفتح على بنيتي الغالية. منين تكلم فينا يا زينب؟
2: سنة رابعة.
1: ما شاء الله. أي ومنين تكلم فينا؟
2: نكلم فيكم أنتو من بن عروس.
1: من بن عروس، أهلا وسهلا بنتي الغالية. أي أنت حفظتها سورة النور ولا مش حفظتها؟
2: نور.
1: هي باذن الله نحفظوها في كما قلت لكم مقبله ان شاء الله في الصيفيه هذه، نحفظ سوره النور ونفهمها باهي. عايش بنيتي الغالي. اي وصلنا منين وصل اخوك اللي قبلك؟ ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقراها. ما قدامك المصحف انت ولا
2: نقرا؟
1: ما قلت لكم اقرا سوره النور مش نقراوها من الاول؟
2: باهي لحظه.
1: او حضروا روحكم كما قلت لكم عاد باش تبدوا مركزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بربي في الآية اللي كان يقرأ فيها أخويا باش تتذكروا مليح سيدي آدم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. كثير من الطلبة كي نقول لهم أقرأوا ووصلوها يقولوا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم. ردوا بالكم، لا، راهي أصل الكلمة متاع زان أصلها زانيون، وعليه يلزمها تكون مشرك. يعني كي نوصلوها نقولوا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. إذا كان باش نوصلوا. أي حاضر يا بنتي زينب؟
2: لحظة.
1: أي عايش بنتي؟ أسمعني، أقرأ لي سورة الفاتحة خلنا نسمع. أوكي، وبعد الماما يلزم تكونوا حاضرين من الأول. الله يفتح عليكم، أقرأ لي سورة الفاتحة يلا بسم الله.

0: الرحيم ملك يوم الدين إياك
1: مبين الشد
0: نعبد
1: عاش بنتي. إياك إياك
0: إياك نعبد إياك
1: لا مش
0: نعبد
1: إياك إياك بين الشد متاع الياء.
0: إياك نعبد
1: وإياك نستعين.
0: إياك نستعين.
1: نجيبها الكل مع بعضها. إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: أي اهدنا واصل. اهدنا
0: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: لا عاش بنتي شو صراط الذين أنعمت عليهم نغفو غديك خير من اللي نوصلوا بعد نجي نقول عليهم ونتنفس ونقول ولا الضالين، هذا ما يجيش في كلام ربي سبحانه. عاود صراط الذين أنعمت عليهم. عاود ره
0: صراط الذين أنعمت عليهم
1: أيوة.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. فتح الله عليك وفي حفظ الله دمتي. الله يجزيكم خير. نحن مش نقرأ من بداية سورة النور الآية الصفحة 350 باش يكونوا حاضرين باش يكلمونا، مش نقرأ الآية الرابعة من والذين يرمون المحصنات، هكذا نقرأ تباعا إن شاء الله الآيات. نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا سيدي.
2: أخوك سيدي أحمد فرحاني من القنوات.
1: مرحبا بكم. يا سيدي نقرأ. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه ليوم الدين كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم عليه السلام في العالمين أنك حميد مجيد.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
1: يا سيد أحمد الصاد مفتوحة. والذين يرمون المحصنات صاء مصي.
2: المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
1: ثم يا سيدي
2: 80 جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا.
1: يا سيد أحمد
2: أبابا
1: أي عاد أنت كلمتنا باش نصلحه، عاد مش نقرأ هكاك طول ما غير ما نسمع رواحنا. عاودها. ثم
2: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
1: المحصنات
2: أي المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
1: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أقرأي بشوي ما تزربش. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
2: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل 80 جلدة.
1: أيوة عودها.
2: ما هو متحرك ما يخشى.
1: عودها. فاجلدوهم.
2: ثم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا.
1: ولا تقبلوا لهم.
2: أي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك
1: لا.
2: هم الفاسقون.
1: لا مش أولئك لا. ولا اسمعني شو نقول لك واقرا كما نقول لك وعاوده. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. عاود.
2: ولا تقبلهم شهادة
1: لا.
2: أبدا
1: لا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.
2: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أولئك هم الفاسقون.
1: لا مش أو
2: وأولئك أي واو وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من
1: إلا الذين
2: إلا الذين تابوا من بعد ذلك
1: تابوا
2: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. الأمر اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة
3: السلام
1: الله.
3: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام. ترقول قلها الكل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معاي؟
3: بيان فرحان.
1: بيان محليه اسمك بيان. من تكلم فينا يا بيان؟
3: من ولاية القيروان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية القيروان. أي عرفت عم وتوين وصل نحن باش نوصل بعد إن شاء الله؟
3: لا
1: نحن شو قلنا قبيلة؟ قلنا باش نقرأ من سورة النور. أنت ما كنتش تسمع فينا بنتي؟
3: لا.
1: أي شنية أنت في بالك مش تقرأ تو؟
3: سورة النبأ.
1: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
1: ننطقها الميم عاد. هم فيه الذي هم فيه عاود.
3: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: زيد انزل على الميم عاد. ثم
3: كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
1: لا ما نقولش أزا. وخلقناكم أزواجا. أزواجا عاود.
3: وخلقناكم أزواجا.
1: فتح الله عليك يا بنتي وإن شاء الله ربي يفتح عليكم فتحا مبينا. سورة النور الصفحة 350 باش نقرأ بإذن الله الآية السادسة. ناخذ الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام.
1: كمل كلها مع بعضها. قول السلام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معاي؟
4: لينا زيد.
1: نعم؟
4: لينا زيد.
1: لينا من نتكلم فينا يا لينا؟
4: من الحمدية.
1: عايش بنتي الغالية. قديش عمر بنيتي؟ فأنا قسم تقرأ
4: 7 سنوات.
1: ما شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية إن شاء الله. وتعديت لنا قسم توا.
4: أو
1: ما شاء الله. شنية ولا الصيفية قاعدة تستغل فيها في الحفظ والقراية؟ قاعدة تحفظ أنت في الصيفة؟
4: إيه.
1: باهي كما قلت لكم عايش بنيتي نحبكم تحفظ سورة النور إن شاء الله. باهي
4: باهي.
1: الله يفتح على بنيتي. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. ومنين مش تقرأ أنت؟ مش كمل الآية اللي بعدها وإلا مش تقرأ أنت؟ عندك محضرة حاجة أخرى؟
4: ليش
1: نقرأ
4: صوت الأعلى؟
1: به بسم الله. هاي أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ بنتي. هاي
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.
1: هاي بسم الله تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
1: لا ننطقها حرف العين. ما نقولش الأعلى. قولوا هكذا سبح اسم ربك الأعلى. ريتنا العين كيفاش. سبح اسم ربك الأعلى. قول
4: سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
1: لا نقرأ هكا. فجعله غثاء غثاء أحوى.
4: فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
1: لا مد عايش بنيتي. إلا ما شاء الله. قول
4: إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى.
1: فتح الله عليك وأكرمك يا بنتي يا طيبة. إن شاء الله ربي يفتح عليك فتحا مبينا يا بين. إن شاء الله في حفظ الله دمتي. نمر اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد بلال
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معنا؟
5: محمد عزيز وقاسم من سوسة.
1: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة سوسة. وأهلا وسهلا سيدي محمد عزيز. سيدي محمد عزيز تحفظها سورة النور؟
5: أو مش مستحضرة حافظ منها لمحالين.
1: أي نحبك تكملها إن شاء الله في الصيفية هذه.
5: إن شاء الله.
1: به نحن مش نقرأ من الآية السادسة والذين يرمون أزواجهم. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا سيدي الغالي. أي
5: يعني حافظ من الله نور السماوات والأرض.
1: لأن في بيننا حبينا نبدوها من الأول. ولا مش محضرها؟
5: مش من ذات مش محضر.
1: ايوه اي بسم الله هبدا بالصلاه. انا خاطر قلت لكم من الاول مش نقراوا الايات هذوما من الاول.
5: انا ما سمعتوش في
1: ما يسالش سيدي. المهم توعدني ان شاء الله تحفظها سوره النور في السيفي هذه
5: ان شاء الله.
1: وراو انت ما تقرا على شكون والا لا؟
5: ايوه
1: اي نحبك تمشي في اخر هكا شهر من زمان باذن الله تحفظ سوره النور وتجي تعرضها على سيدك. باهي
5: ان شاء الله يا
1: ربي يعزك يفتح عليك. يبدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرا.
5: الله والصلاة والسلام والصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين. وكحمد المجيد. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا اسمعني، ربي قال ورتل القرآن ترتيلا، لازمنا نرتل القرآن. ما شاء الله صوتك ظهر لي ما شاء الله جيد، وما غير ما نزربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عاود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمن.
1: إذا كان مش نخف عليها ويبشر الرمرققة.
5: أيوه. ويبشر المؤمنين.
1: لا لا أقفل عليها، خلنا نسمعوها نصلحوها.
5: ويبشر
1: لا عايش ولدي اسمع ركز معايا، ما هو انت قريت وبعد وقفت عليها خاطر وقف اضطراري هكا ولا خاطر ما عندكش نفس في مش نقفو عليها الرام ورققه خاطر مسبوقه بحرف مكسور
5: ترقيق مرققه.
1: ركز معايا تا واش باش نقول لك، ريت راس اللسان نتاعك من قدام في الرام المرققه بعد ما يمس في الغب يلزم يهبط لوطه مش يقعد معلق الفوق. انت خليته معلق الفوق على اساس انه مش تحب ترقق لكن تفخمه في الحقيقه، قلت هكا انت ويبشر لا ويبشر ويبشر عاود
5: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر
1: ايوه احسنت
5: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين
1: زيد وينذر
5: وينذر الذين
1: ركز معايا سيدي الباهية. طبعا عندنا كلمة وينذر الراء لنا هكا مرققة وصلا طبعا كان للإمام ورش في القراءات العشرة، فنحن لناش نعملوا كي نوصلوها الراء مفخمة ما نقولش وينذر الذين، خاطر انت تقرأ بلوت الإمام قالوا تقول هكذا وينذر را را وينذر الذين ترعاود
5: وينذر الذين
1: لا ليش عجبتني الراء صوتها الداخل. لو اغزل لي لو تبعت تتفرج في الفيديو في الصفحه الرسميه نتاع الاذاعه شوف يدي وصوابعي كيفاش نعمل في الراء المفخمه، يعني انا كيماش نمس نمس هكذا هذايا الحنك الاعلى كيماش نمس ماشي نمس هكذا سن وينذر وبعد يرجع الداخل هكا اللسان يرجع الداخل، اما كي تقول وينذر را ولا تمرققه وينذر الذين عاود
5: وينذر الذين
1: ايوه قول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
5: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: فتح الله عليك يا سيدي الباهي، انت قلتي مش تقرا سوره النور ما شاء الله قري سوره الكهف وربي يجازيك خير ان شاء الله ونحن نذكر بها ابائي
5: لا خطر لا علاش يعني قريت سوره الكهف على خاطر فانا قلت سوره النور قلت لي خليها المرجع كي نحفظك على شبالي
1: ان شاء الله ربي يفتح على سيدي الغالي، اما ما شاء الله نذكر بها وخينا واخواتنا انه السوره هذه بشرنا سيدنا عليه الصلاه والسلام اللي يقرا السوره هذه ربي ينور له ما بين الجمعتين ان شاء الله ربي ينور
5: اليوم خاصه جمعه
1: ويوم يعني يوم جمعه احسنت ان شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قص الاتصال إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يثبتنا. قلت أنه سورة النور هذه سورة عظيمة، نتذكر مرة أحد الأشياخ يقول لنا أنه المرأة لما تتزوج من بعض العائلات التونسية ما شاء الله كانت ما تخرج البنية من دار أبوها مش لدار زوجها إلا تكون حافظة زوج سور مهمين جدا اللي هي سورة النور وسورة الحجرات. سورة النور فيها كل ما يهم المرأة في حياتها الخاصة والعامة. سورة النور أنه هذه نخرج بها الجيراني وما شاء الله كيفاش نتعامل مع الناس إلى غير ذلك، فنحن سورة النور هذه نحب كل واحد يسمع فيها الآن نحبك تعزم وتتوكل على ربي باش تحفظ السورة هذه في الصيفية هذه، بعد ما نكمل الحصة نتاعنا تمشي تتصدق بصدقة وقل له يا ربي عاوني باش نحفظ السورة هذه نحطها في صدري ونفهمها، اللي حفظها إن شاء الله ربي يجزيك خير. نحبك زاد اليوم تمشي تخرج صدقة بنية أن ربي سبحانه وتعالى أودع في صدرك كلامه سبحانه وتعالى، لا سيما نحكي السورة نحكي عليها سورة النور وتعاهدها، ونحن في حصة تعاهد القرآن وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إن شاء الله ربي يحفظ ذاكرتنا باش يستودع فيها كلامه يا رب العالمين، ونحن نقول يا ربي استودعناك ذاكرتنا وبحق سورة النور نور ذاكرتنا لتحفظ فيها النور يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر توا مازال ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي سبحانه وتعالى يثبتنا. السورة هذه أنزل الله تبارك وتعالى فيها تبرئة لأم المؤمنين عائشة البتول رضي الله عنها وأرضاها، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يجمعنا بها مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هي رسالة ل يعني خلينا نقول المشرفين على حلقات التحفيظ سواء في المساجد سواء في المدارس القرآنية. نعم، نحن اليوم في أزمة أخلاق، ينبغي أن نربي أبناءنا على الأخلاق. الحفظ دي ما يمشي بإذن الله، لكن على الأقل نغتنم الفرصة أن نحفظهم بعض الصور، خلينا نقول اللي تعاونهم في حياتهم، ونحاول قدر الاستطاعة نفسر لهم على الأقل باش يفهموا بعض المسائل، طبعا بما يعني يفهمه ذاك الطالب. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا، وربي سبحانه وتعالى يثبتنا. سيدي حمدي يقول نخرج الفاصل فيه الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم باختياره هو إن شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله ونرجع مع بعضنا، نحب توا كل فلسة في ديارنا في سياراتنا في مستشفياتنا في طرقاتنا في كل بقعة، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي أحمد مش يقص الفيديو خاطر نحبنا ندند مع بعضنا الناس الكل إن شاء الله العليم، بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه.

0: بارك على سيدنا محمد، محلاها الصلاة والسلام على سيدنا، محلاها ذكر ربي سبحانه وتعالى. نعاود نقول التحية موصولة لأبنائي، بناتي، أخواني، أخواتي في كل شغلهم يشغلون فيه الآن، لكن حاطين إذاعة الزيتونة ويستمعون إلى حصة تعهد القرآن. وكذلك التحية موصولة لأبناء جليتنا في الخارج، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين غانمين، حتى هم ديما يقولوا لي بلال ما تنسناش رانا حتى نحن نتبع في إذاعة الزيتونة وخاصة حصة تعهد القرآن. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يتقبل منا وربي يحفظنا. مش نبدأ المكالمة هذه بآية قالها ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارضى عن صحابة سيدنا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، كل صحابي وكل صحابية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا بهم مع حضرة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله
1: ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله، شكون معايا؟
1: اسم محمود.
0: نعم
1: اسم محمود.
0: شنو الاسم؟ عاود بشوي بشوي وعلي صوتك. شنو؟
1: يوسف محمود.
0: يوسف محمود، محلاه اسم ولدي يوسف، ما شاء الله. قداش عمر سيدي يوسف؟
1: اي قداش عمري؟ 7 سنوات.
0: ما شاء الله. ونجحت في القسم متاعك؟
1: نعم
0: ما شاء الله. وانت تحفظ برشا سور ولا شويه؟
1: جزء عم.
0: جزء عم، ما شاء الله. ان شاء الله ربي يفتح على وليدي الغالي. وانت وليدي شنو هي السوره اللي باش تقراها توا ان شاء الله؟ سورة الفلق. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. وين؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم، بسم الله. هاي
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
0: لا شوف شوف سيدي يوسف شو قل أعوذ برب الفلق. عاود
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: إيه
1: من شر ما خلق ومن شر غاسد
0: غاسق
1: غاسق إذا وقب ومن شر
0: مع بعضها ومن شر النفاثات. عاود
1: ومن شر النفاثات.
0: لا مش النفاثات النفاثات الفاء الأولى وبعدها الثاء تعاودها
1: نفاثات.
0: اي عاود هاي ومن شر
1: النفاثات.
0: احسنت هكاك
1: العقد.
0: اي
1: ومن شر
0: اي
1: حاسد
0: اي
1: إذا حسد.
0: ما شاء الله يا يوسف. شوف توا ما شاء الله. اسمعني اسمعني اسمعني. بسم الله ما شاء الله. توا ناس ملايين يسمعوا فينا وسمعوا توا سيدي يوسف يقعد يقرأ سورة الفلق، لكن هم يطلبوا منك أنك تدعي لهم دعوة خير. ترى ادعينا دعوة خير، خلينا نقولوا أمين. شو مش ادعينا؟ ترى قولنا
1: ربي وفق.
0: أمين. وشنو
1: آخر؟ ربي توفي عمر.
0: أمين يا رب العالمين. والناس اللي يسمعوا فينا شنو تقول لهم؟
1: كل ربي يوفقكم وربي نجح.
0: امين يا رب العالمين. محلها براءة سيدي يوسف.
1: بالله يقرا اخوي.
0: بالله باش يقرا اخوي. هاي هات اخوك. هاي مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كمل هالكلمه.
1: ورحمه الله وبركاته.
0: اكك عايش ولدي الغالي. شنو اسمك؟
1: هارون محمود.
0: هارون محمود. يا هارون قديش عمرك؟
1: 9 سنوات.
0: ما شاء الله. اي نجحت في القرايه نتاعك ولدي؟
1: نجحت.
0: هكاك نحبك ديما في المتقدمين ان شاء الله. وانت تحفظ برشا سور ولا شوية؟
1: نعم أحفظ برشا سور.
0: ما شاء الله. وانت منين تكلم فينا؟ من البقعة؟
1: من بومرداس.
0: بومرداس هذه ولاية المهدية. أهلا وسهلا بوليداتي إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى يحفظكم. إيه شنية السورة باش تقراها لنا توا؟
1: سورة الضحى.
0: سورة الضحى. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأها سورة الضحى. هاي
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: أحسنت. بسم الله تفضل.

0: قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
1: لا هذه أطول ما الدعال عودها ألم يجدك يتيما عودها في عقلك أي؟
0: ووجدك
1: لا لا عودها لي ألم يجدك يتيما فآوى قولي
0: ألم

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
1: لا مد
0: تنهر.
1: وأما السائل عاود
0: وأما السائل فلا تقهر
1: لا وأما السائل فلا تنهر.
0: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ما شاء الله
0: الله مولانا عظيم.
1: ما شاء الله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. وانت زاد هارون ادعينا دعوة خير خلينا نقول أمين. هاي
0: ربي بارك لك.
1: أمين. شنو آخر؟
0: يلا ربي يلا ربي طول عمر.
1: امين. واللي يسمعوا فينا شنو نقولوا لهم؟
0: نور على نور.
1: امين يا رب العالمين يا رب. واللي يسمعوا فينا شنو تدعي لهم؟
0: ربي ينجحهم كل كيف ويوفقهم في حياتهم.
1: امين يا رب العالمين. ربي يفتح على وليدي ان شاء الله وفي حفظ الله. دمتم محلها دعوه وليداتي وبنياتي ان شاء الله ربي يكرمكم جميعا ان شاء الله. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
2: ربح من سليان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سليانة وإن شاء الله ربي يجعلنا من الرابحين يا رب العالمين. أي ميما من مشتقرانا؟ مشتقرانا من سورة النور وإلا مشتقر من تحب أنت؟
2: إن شاء الله إن شاء الله في الأي أستاذ.
1: أي تفضل. بسم الله أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.
1: نعم بسم
2: سيدنا
1: الله.
2: محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا
1: لا ولم شوف شوف أمي ربح شوف إلا وحتى وكيف ولما وعلى ولألا كل هذه الحروف لا نقف عليها لا اختيارا ولا اضطرارا. كان تعليما إذا كان حبوا تعليم مثلا يعني يحب يختبرنا اللي يقرر فينا ما يسيرش. أما في حتى اضطرارا لا. أي ما وش نعمل هناك ناخذ النفس بالبيه وناخذ في كلمة أنفسهم ترى.
2: راني مركب الاكسجين قاعده بيه
1: ان شاء الله ربي يشفيك يا رب العالمين. جاهز يا رسول الله. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي يا مولانا. اذهب الباس اشفي وانت الشافي. لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ان شاء الله باسم ربي الشافي يشفينا جميعا ان شاء الله من كل الامراض والاسقام يا رب العالمين. ما يسالش تو ما دامك عندك عذر ما وقتها نولي نسكت ما عادش نتكلم. هاي اقرانا مي ماي.
2: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: أمي ربح.
2: نعم.
1: والله تأثرت برشا الحقيقة. إن شاء الله ربي يشفيك وربي يعافيك. نحبك تدعينا دعوة خير.
2: لا
1: نحن نطلب منك الدعاء لأن الدعاء من ألم به مرض الدعاء مستجيب. أنت دعينا خلينا نقولوا أمين.
2: الله الله ينوركم وينور شوركم وينور دنيتكم وآخرتكم. الله يعجلكم في الفردوس وإحنا معاكم بجاه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. الله يشفع فينا وفيكم في الدنيا وفي
1: الآخرة.
2: الله الله ينورنا بنور الإيمان والتقوى يا رب. أمة محمد كيف يا رب. انصر فلسطين يا رب العالمين.
1: أمين يا رب العالمين.
2: انصر فلسطين يا رب العالمين. آمين آمين
1: ربي
2: آمين.
1: ربي يفتح عليك ربي. إن شاء الله ربي يفتح عليك. إن شاء الله ربي يفتح عليك.
2: الله يعيش وليك. ربي الله يبارك. الله
1: يشفيك إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى أمين. يجعلنا تحت لطفه وأمنه ورعايته وكنفه يا رب العالمين. يا جماعة الخير والله نحن في نعمة. أي واحد تو قاعد يتنفس ولا بس عليه يزم يقول اللهم لك الحمد يدعي ربي سبحانه وتعالى. شوف أنا والله حشمت لا الحقيقة يعني ما شاء الله ميمتي ما شاء الله قاعدة تقرأ إلا أنه قتلي راني بالأكسجين. نحن اليوم ما شاء الله عندنا نفس ولبس علينا بعاد على القرآن. قولوا علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام أنه لما نشوفوا إنسان مريض نقولوا الحمد لله الذي عافاني. أنا مش نقول أنتم عاودوا، مش نقول أنتم عاودوا الدعاء هذايا. أي واحد تراه مريض قولوا الدعاء هذاك بإذن الله رب سبحانه وتعالى ما يعني يبتلكش بالمرض هذا. قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، خاطر أمنا ربحي اللي كانت تكلم فينا، نقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن شاء الله ربي يشفينا وربي عافينا أي واحد والله يغزل الروح وتو قاعد يسمع فيه، سواء تو تسمع وإلا بعد ولا وإن تسمع الكلمة هذوما احمد ربي. شوف انت كيفاش في نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى، والله نعمه شامله. ساعات الانسان يعني ما هوش متادب مع ربي، يجي يساله صاحبه ولا ابوه ولا ولده ولا اي صديق ولا اللي هو اي لبس عليك، والله انا كيف امس لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يتكلموا بالكلام هذا، انا كيف امس يعني كيف الناس وقل من يا سيدي. انا قلت لك كيف حالك؟ قل الحمد لله رب العالمين. سيدنا عليه الصلاه والسلام قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. شو سبحان الله، يعني الإنسان يبدأ يقوم لباس اللهم لك الحمد، صحة لباس، ما قمتش يعني عندي إشكال في بدن اللهم لك الحمد. هكا ليش علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام لما نقوموا من فرش متاعنا نقولوا الحمد لله الذي عافانا، أو الحمد لله الذي آوانا، أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يشفينا وكل واحد يسمع فينا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفيه وعافيه. والتحية الآن تصلني رسائل بسم الله ما شاء الله أنه كثير من أجماع يسمعوا فينا في المستشفيات وقاعدين يسمعوا، فمحلها رأي الدعوة كي تصل لهم أنه تبرد على القلب شوية، أو ثم شكون في البيوت زاد مرضى. أنا نقول لك راه المرض هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أيضا والعافية جند من جنود الله تبارك وتعالى. راه لما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن راه شفاء، خاطر ربي قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إن شاء الله ربي يشفينا ربي يعافينا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم
1: ورحمة
3: السلام. السلام عليكم سيد الشيخ بيلي.
1: وعليكم السلام. شوف ليش مش نقول ورحمة الله وبركاته، نحب نحسنك برشا حسنات، ترى قولها الكل مع بعضها. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن ما شاء الله. شكون معاي؟
3: محمد ريان.
1: محمد ريان، محله اسمك. إن شاء الله ربي يحشرنا مع سيدنا محمد، وربي سبحانه وتعالى يرزقنا الدخول من باب الريان يا رب العالمين. من نتكلم فينا يا محمد؟
3: من البداية.
1: من رديف، هذه ولاية قفصة، أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة قفصة. وقداش عمرك؟
3: 8 سنين.
1: ما شاء الله، نجحت في القسم متاعك ولا؟
3: إيه.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي ينجح وليدي إن شاء الله يا رب العالمين. وشنية السورة اللي باش تقراها لنا تو أنت؟
3: سورة
1: لقمان. الله يحشرنا مع سيدنا لقمان. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا لقمان، وعفوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ. واي.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم بسم الله.
3: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم بسم الله، تفضل.

0: رحيم. ألف لام ميم.
1: باهي ما شاء الله. شوف سيدي الغالي، هنا ألف لام وميم ست حركات يلزمهم يكونوا ميزان. شو ها؟ ألف لام ميم. قول.
0: ألف لام ميم.
1: نعم.
0: تلك

0: ربهم وأولئك.
1: أقف عليها أقف عليها. أولئك على هدى من ربهم. قول ترى.
0: أولئك هم على
1: لا لا. أولئك على
0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
1: علاش علاش نتنفسوا هكاك؟ مو ناخذ نفس من الاول بالباهي، ناخذ نفس باش ما نتنفسوش. ما راه ما يجيش نقولوا هكا مثال كما قلت انت ولدي، قلت هكا ومن الناس من يشتري لهو، لا هذاك لا عاش ولدي. ناخذ نفس بالباهي ونقراو ترعاود هاي.

0: اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.
1: عذاب مهين.
0: عذاب مهين.
1: فتح الله عليك يا طيب يا مبارك. هاي يدعينا دعوة خير سيدي الباهي، انت توا اخر اتصال خاطر عنا، نحبك تدعينا خاطر ما شاء الله شو خذينا دعوات من مهدي ومن برشا بقايا ما شاء الله من ولايتنا الطيبة المباركة تونسنا ان شاء الله. انت توا مش تدعينا، خلينا نقولوا امين. شو تدعينا ولدي؟ اي
0: ربي يوفقك وربي يبارك لك.
1: امين. فيه الف بركه، ربي يرزقنا البركه والتوفيق، اللهم لك الحمد. يقول لي سيدي حمدي عندنا اتصال اخير ناخذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: شكون معنا؟ ورحمه الله وبركاته. عايشك ايهاب من منوبه.
1: اهلا وسهلا باهالينا في مدينه منوبه وبسيدي ايهاب. اه يا سيدي ايهاب منين مشتاق لنا؟
2: من سوره النور ان شاء الله.
1: هاي يلا بسم الله، ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا وقر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أمين. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله
1: شهادات
2: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد
1: لا
2: أربع
1: قزي ما ثماش وقف عودها.
2: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله
1: تواب.
2: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دورم تاوى، جزاكم الله خيرا كثيرا. إن شاء الله ربي يحفظكم أيها الأفاضل أيتها الفضليات. نحن نأتي إلى الثواني الأخيرة من هذه الحصة المباركة، إن شاء الله ربي يكرمنا. ندعو ونقول اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وقض حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين. اللهم تولى أمورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا يا رب العالمين. فتح الله عليكم. لا تنسوا ما قلته لكم، حاولوا قدر الاستطاعة اليوم نخرجوا صدقات بنية أنه نحفظ سورة النور إن شاء الله. اللي ما حفظها من قبل إن شاء الله ربي يفتح عليه خير صدقة، أنه ربي أودعها في صدره، وإن شاء الله ربي أدبنا بأدابه، وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا تونس، يحفظ جيشها وشعبها وأمنها، ويسبل علينا ستره جميعا. مع بعضنا نقولوا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
3: صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل المزوغي. هيكل المزوغي.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنت هنا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة. رحلة دليل صلاة الجمعة تتواصل عبر أثير إذاعة الزيتون. هيكل المزوغي في إعداد تقديم هذا اللقاء، حمد الفسيري في لنسة الصوتية، حمد الطبيبي في الديجيتال والتنسيق العام. ما زلنا نسير ونتجول في ولايات الجمهورية التونسية، وبما أنه حكينا على الولايات نقول ألف ألف مبروك للناجحين في البكالوريا، هنيئا لأبائهم ومهاتهم، فرحة كبيرة برشا زغريت في المنازل التونسية، وفرحة بطبيعة الحال لا تعوض بأي ثمن، ففرحة نجاح هي فرحة استثنائية. ما نساوش اللي ما سعفهمش الحظ، ما زالت دورة الأبطال إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي يفرح الأهالي نتاعهم أو ربي يفرحهم في نفس الوقت. هكذا تمر الأيام بالسرعة القصوى. البارح نحكيه على بداية البكالوريا وبداية السنة، وتوا نحكيه على العطلة الصيفية ويعني انتهاء سنة إدارية بطبيعة الحال، سنة صعيبة برشا على الناس اللي تقرأ واللي تخدم غيرها، فنقصوا شوية ضغط وتكون أريحية على الأقل في التعامل مع الصغيرات نتاعنا، نوسعوا بينا لأنه عدوا فترة طويلة وضغط كبير برشا، ففرصة فهل العطلة الصيفية نعملوا يعني جدول أوقات جيد ونحن حافظوا على صغارنا. دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم باش يكون في سوسة جابس وبن زرت بالتحديد في الويتا. إذا باش نمشيو لسوسة مع سي عزيز بن شيق في جامع الإسراء، ثم نمشي لحي الممرضين جامع الهدى. سعيد جدا أن يكون أخوي رمزي الأزرق من الشباب التونسي الناجح والمتألق في وسائل التواصل الاجتماعي وكيف كيف في بعض من وسائل الإعلام بجابس. تحية كبيرة لأهالي جابس وسوسة باش يكونوا حاضرين معنا اليوم. ختامها في المدينة الجميلة لويتا بن زرت جامع الرحمة، باش يكون موجود معنا سي محمد المجردي في إطلالة ثالثة، وناخذوا فكرة في المساجد هذوما جامع الهدى جامع الرحمة وجامع الإسراء عن موضوع خطبة الجمعة وين موجودين المساجد وتوقيت الجمعة وقتاش تبدأ وقتاش توفى، هذا عبر أثير إذاعة الزيتونة حصريا عبر دليل صلاة الجمعة. نحن بعد شوية باش نمشيو لسوسة من الساحل التونسي مع سي عزيز بن شيخ، ناخذوا فاصل كما عودناكم في دليل الجمعة، ثم ننطلق على بركة الله من جامع الإسراء بسوسة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟

ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع لآيات بينات من كتاب رب العالمين. تحياتنا لكل السادة المستمعين. 11:22 دقيقة في استديوهاتنا. شو إلى سوسة إلى جامع الإسراء، موجود معنا سي عزيز بن شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم سيدي عزيز.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نورتنا من سوسة، وتحية كبيرة لأهالي سوسة بأنه المداخلة في سوسة.
2: عايش، بارك الله فيك.
1: شكرا لك. إذا فكرة على جامع الإسراء، الناس اللي تسمع فينا حابين ناخذوا فكرة على الجامع هذا، وين موجود بالضبط؟
2: في سيدي عبد الحميد إن شاء الله.
1: فين؟
2: سيدي عبد الحميد.
1: سيدي عبد الحميد اللي ماهوش من سوسة، أكثر ثمش منشأة بحذاه حاجة قريبة ينجم يسأل.
2: ثم محطة القطار.
1: أي.
2: غادي كاي بحذاه.
1: بحذا محطة القطار الجامعة الإسراء هذا. وقتاش صلاة الجمعة؟
2: ماضي ساعة غير ربع.
1: ماضي ساعة غير ربع، نص نهار 45 دقيقة تبدا صلاة الجمعة. وتمتد تقريبا تقعد نصيف ساعة كيكة ما ساعة وربع.
2: خمسة دراج، أربعة دراج، 20 دقيقة، 25 دقيقة.
1: باهي، أوكي. باش يمشي الجامعة الإسراء يعرف اللي من ما يفوتش معناتها نص نهار 45 دقيقة تقريبا هكا 20 دقيقة توفى خطبة الجمعة.
2: إن شاء الله.
1: باهي إن شاء الله. واليوم شنو اخترت الموضوع؟
2: اليوم الثبات على الطاعة إن شاء الله.
1: الثبات على الطاعة. نعم. أهم الرسائل اللي باش تكون حاضرة في خطبة الجمعة، الثبات على الطاعة، انطلاقا من شنو؟
2: من الاستقامة.
1: أي.
2: الاستقامة والثبات أنا على شر العبادة، وما نكتفيوش كان فيه شر رمضان كاو في الصلاة ولا في الصدقة ولا في الزكاة.
1: نعم. أكيد مهم جدا أنه نقعد على نفس
2: على خاطر معناها في هيكل، تعرف أنت فهم مثال في رمضان معناها الناس يصليوا وأنا وبعد لك في الأيام الأخيرة مثال ليلة 27 ولا حاجة يبدأوا معناها في النقص أنت.
1: نعم.
2: حتى في المساجد يبدأوا معناها مثال الصف معناها جامعة ممتلئة نقاش من يصليوا وبعد معناها يبدأوا صف حتى توصل صف صفين كاو.
1: نعم. أهم بطبيعة الحال مهم جدا التذكير الناس اللي تذكير باش تنطلق من هكا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة هكا
2: حاجة أحاديث وآيات قرآنية
1: وآيات قرآنية أهمها. أهمها بالنسبة للأحاديث، عندك شي حاجة؟
2: ثم أحاديث بطبيعة
1: إن شاء الله. باهي، حبيت نخلي لك بطبيعة الحال مازال عندك تقريبا دقيقتين، إذا عندك مضيف وإلا نكتفيه بهذه الرسائل اللي قلتها لنا.
2: نكتفي وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. مش بنطولوا ديجا في الموضوع باش معناها الناس تفهم، على خاطر انت كي تكثروا معناها الفائده تمشي، انت الاكثر انه يقلل باش تدخل في المقت.
1: اكيد اكيد، هو خاصه الصيف معناتها والطقس حار شويه
2: ديجا، حتى الخطبه تعرف انت كي يطولوا فيها راهي زايد انت تعبت ترقد.
1: نعم، ما تنساوش انه الرسائل الناس اللي حاضر ما تسكرش الكيسات، لانه في فتره الصيف وبحذا الترين وكل جامعه يعني عنده الطريق نتاعو، فنحترموا الطرق ان شاء الله.
2: بالطبيعه ان شاء الله. نعم.
1: يعطيك الصحه سي عزيز، نورتنا بالمشاركه هذه، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: بالتوفيق ان شاء الله في خطبه الجمعه. تش عليك وقت برشا تمشي تحضر روحك لخطبه الجمعه. نحن بعد شويه باش نمشيو الى جابس حي الممرضين، وين موجود سي رمزي الازرق.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش ما تمتعش شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء. عودة، كنا في سوسة شمشيو الجابس الجنوب التونسي إلى حي الممرضين وين موجود جامع الهدان. رحبوا بصديقي وصديقنا الكل من الشباب التونسي سيدي رمزي لازرق موجود معنا في المباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
6: أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بالموجات الطيبة المباركة، موجات إذاعة الزيتونة.
5: شكرا
6: لك يا هيكل. مرحبا بالبرنامج الجميل الأنيق الخفيف.
5: الله يبارك لك.
6: دليلك إلى الجمعة وكل المستمعين، وعلى رأس القائمة مشايخنا وأساتذتنا اللي أجلسوا دائما على موجات هذه الإذاعة بما ينفعنا ويزيدنا خيرا.
5: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سيدي رمزي. مش غريب عليك أكيد هالكلمات الطيبات مع المداخلة، ونشوف فيك برشا بطبيعة الحال هكا متواصل مع خطب الجمعة أو غيرها في مواعظ على وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام، وهذا حاجة به برشا. راهو الشباب التونسي اللي نراوه إمام جمعة، وكيف كيف في القطاع الصحي، وكيف كيف نقاوها معناتها ببعض من النصائح مع ونشاطات ومهتم بالنشاطات، وهذه حاجة
6: رياضة فروسية كرة حديدية.
5: ما شاء الله تبارك الله. ما هو النمط الفكرة النمطية اللي الناس مستنسين بها إمام جمعة، يعني حد وحد المنبر وكهو ما عنده حتى نشاط، بالعكس يعني تلقى ساعات إمام جمعة عنده نشاطات متعدة وكبيرة ورياضي وغيرها، وهذه حاجة تفرح، حاجة تفرح باش يكون قريب من الناس بطبيعة الحال.
6: ربي يسترك.
5: يا سيدي رمز يعيشك. شنو بطبيعة الحال باش نقول لك شنو الطقس، نتصور طقس حار في جيبس؟
6: لا مش برش.
5: الحمد لله.
6: الحمد لله. فما السخانة فما، ولكن الحمد لله الناس مطلوقة.
5: باهي.
6: لا لا ما تعرف حني جابس تجمع الساحل والواحة. والحمد لله يعني المناخ دائما معتدل، يعني صيف ولا شتوي.
5: الحمد لله.
6: إلى حد ما بش يجي وقت بطبيعة تصحن كم على الناس كل. ولكن يبقى دائما مناخنا طيب على على على, على برشا بلايص.
5: الحمد لله. وجامع الهدى في وين موجود؟
6: جامع الهدى حي ممرضين جابس الجنوبية، معتمدية جابس الجنوبية.
5: باه.
6: واسمع هو قريب للبحر، انا الواحد كامل خطوط الشمال
5: يعمل تبحير يا سيدي. هاي باهي، نصور برشا ناس في جيو كي سمعوا قريب للبحر. وقتاش خطبة؟
6: وقت الجمعة الساعة الواحدة، تمام الواحدة.
5: ماذي الساعة؟ قديش تقعد صلاة الجمعة؟
6: فيكون تقريبا ديما الأغلبية مقصد لخيان اللي يخرجوا من الخدمة في الوقت هذا كمان، الحمد لله.
5: باهي. وخطبة الجمعة تقريبا صيف ساعة كيكا، قديش التوقيت؟
6: بالياسر. كان زدنا أزا أخويا هيك الأستاذ المستمعين يسمعوا فيها، لكن زدنا عن نص ساعة ونطلبوا بالسماح من الناس. دريس تسخن الدنيا.
5: لا أكيد ما نحسوش بها وما يحسوش بها هذي جبسك الدريج الزايد ولا النقص.
6: لا بارك الله وفيهم، صبرين علينا الحمد لله.
5: فرحنا البكالوريا ولا في جبس ثم متميزين بالطبيعة
6: الحمد لله، يعني على مستوى الأنساب والأقارب عندنا الحمد لله ما شاء الله مجموعة من أولادنا وبناتنا نجحوا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق لفترة التدارك إن شاء الله تكون فيها النتائج إن شاء الله أكبر يا رب.
5: مبروك للناجحين كل مرة أخرى في جابس وفي كل ولاية الجمهورية التونسية. اليوم خطبة الجمعة بعنوان
6: عائشة أم المؤمنين فقط. احنا حكينا على السخانة والفيسبوك سخن ياسر على موضوع أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصار شوي هرج ومرج. تقريبا اليوم باش تلقى خطب الجمعة الكل هالأغلبية اللي مواكب الأحداث باش تكون في سيرة أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديقة بنت الصديق، وعاء علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف هي ثاني من ثبت عنه الحديث أمي عائشة، فقيهة زمانها وما بعد زمانها إلى يومنا هذا تصلنا فتواها وأخبارها وعلومها. الصحابة كان إذا شق عليهم أمر مباشرة يستظلون بظل أم عائشة ظل علمها. فهيك مش نحاولوا نلطف الأجواء بمناقب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونرفع برشا لبس لأن صار تحريف للتاريخ لما ناخذ موقعة الجمال مثلا من باب معين باش نسيء به إلى أمنا عائشة وإلى السيرة العطرة الطيبة المباركة، باش نلبوا أغراض يعني ما تكون إلا دنيوية. حاولوا باش نوضحوا نفهموا نمصوا شوية كالغضب متاع الناس باش تصير القافلة نحو إنما المؤمنون إخوة.
5: نعم نعم،
6: والهدف الأول والآخر شنو؟ نحن نحط نقاط على حروف نوضحوا شنو الواقع الحقيقي والتاريخ الصحيح للناس، ويعني ميراثنا الطيب المبارك اللي طبعا نصيب الأسد للزيتونة وأهلها وعلمائها لهم صاع وباع فيه، ولا نزيد على قولي سادتنا المشايخ والعلماء. وكما قلت ناخذ ما هي لما تصير فتنة لربما ساعات تكون فيها خيرة باش نحن نفهم ونعطوا حق الشخصيات حق الناس، وكيف لا مع كما قلت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي عائشة.
5: أكيد أنت قريب برشا وتتواصل مع معناتها خليني أقول برشا أيما، ونتصور أنه الحديث عن مثل المواضيع هذه حديث الساعة، وتحب تكون قريب من من من المواطنين وقريب من الأحداث. فشكرا لاختيارك موضوع بطبيعة الحال، نقول أنه اجتهدت في الرسائل باش تكون حاضرة اليوم في جامع الهدى بحي الممرضين. عندك مضيف سي رمزي؟
6: الله يبارك لك ويحفظك. هو يعني المؤمن يعيش بين الأمل والألم.
5: أي.
6: نحن نتألم من مثل هذه التدوينات ولا هذه المواقف اللي يجي في الأخر من إطار ثاني نخبة بش يتعدى على رمز من رموز الإسلام بطريقة أو بأخرى، ولكن الأمل دائما أن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مثم النور. يعني الحمد لله أمي عايشة مش قاعدة الرمزي الأزرق بيش يتكلم عليها ولا بيش يدافع عليها، أو مش قاعدة حتى بشر من أهل الأرض لأن براءتها من السماء، ويكفيها شرفا أن لما بلغها أمر أن هناك من قال أنها ليست أمي قالت نعم أنا أم المؤمنين.
5: واضح تقريبا الرسائل او الرسائل اللي باش تكون اليوم حاضره في جامع الهدى بحي الممرضين ماضي ساعه ان شاء الله خطبه الجمعه
6: باذن الله.
5: حبيت نشكرك برشا، يعيشك سي رمزي،
6: والشكر موصول دائما، ودائما ما تطرب اسماعنا وقلوبنا لهذه المداخلات اللي
5: يعطيك الصحة.
6: بارك الله فيكم، ما تنسوناش ديما،
5: وجزاكم
6: الله عنا خيرا ان شاء الله.
5: كل الشكر
6: للتوانسه الكل وللمسلمين الكل.
5: يعطيك الصحه سيدي رمزي، مشكور جدا. تحيه لاهالي جابس، تحيه ليك، وتحيه لاهالي حي الممرضين القراب من جامع هذا. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه. شكرا، هكا نكونوا كمان المذيع. السلام عليكم سيدي رمزي الازرق من جابس ماضي ساعه ان شاء الله خطبه الجمعه، اللي يحب يحضر بطبيعه الحال نصيف ساعه تقريبا في جامع حي الممرضين. بعد شوي نمشيو لجامع الرحمه بالوتاب.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا مستمعينا الكرام لهذا الفضاء المباشر من دليل صلاة الجمعة. لقاء اليوم كنا في جابس، قبلها كنا في سوسة، من جامع الإسراء إلى جامع الهدى بحي الموردين، ثم إلى جامع الرحمة بالويتا مع سيدي محمد المجردي. أهلا وسهلا سيدي محمد.
1: السلام عليكم أستاذ هيك، المارك حظاً بك وبكل مستمعي ومشاهدي رعب زيتون القرآن الكريم وكل العاملين معكم.
0: شكراً جزيلاً.
1: وجعل الله كل ما تقدمون في ميزان حسناتكم جميعاً.
0: أهلين وسهلين، شكراً على هذه الكلمات الطيبات. مع بداية بطبيعة الحال يوم قلنا وقبل صلاة الجمعة فتحية كبيرة برشا الأهالي الويتا عن ولاية بنزرت. بنزرت بطبيعة الحال نشوفه اكتظاظ في الفترة الصيفية على ولاية بنزرت وعلى شطوط بنزرت وهذه المدينة الجميلة ومنطقة الويتا. أعطينا فكرة على الجامعة سيدي محمد، الناس اللي تسمع فينا كيفاش نجموا يوصلوا الجامعة للرحمة؟
1: شكرا أخي هيك. لاحظ كما عرفت على مدينة بنزرت، مدينة بنزرت محبة لكل التونسيين وروادها يجيو من داخل الجمهورية باش يتمتعوا بالمناخ نتاعها الطيب وبحارها الطيبة. بالنسبة للجامعة ذاتها ما يبعدش برك على بندرت وبندرت الجنوبية، يبعد حوالي 13 كيلومتر على الطريق الوطني رقم 11. هو على طريق السيارة، يم حوالي من 500 ل 600 مصلي، معناها يعرفوه العديد خاطر الوقت نتاعي منتظم، معناها في حدود 3 الظهر، معناها 12:45 دقيقة بالأقصى تقدير تبدأ الخطبة. يعرفوه خاطر على طريق السيارة الأغلبية يتعديوا فنيكا ويصليوا معنا إن شاء الله.
0: نعم الحمد لله الجامعة معروف. توقيت الجمعة قديش قلت لي؟
1: ديما في حدود الثلاث الظهر، بعد يعني ديما الاغلبيه
0: بعد الاذان
1: الساعه 12:45 و40 دقيقه ديما التوقيت هذاك
0: تقريبا. نقولوا نص نهار ونص، واحد يبدا يحضر في روحه الجامعه الرحمه هكا بكري وباش يبدا يلقى مكان يصلي فيه
1: ان شاء الله.
0: اختيارك الموضوع اليوم؟
1: والله سيدي هيكل انا اليوم
0: اخترت
1: نبدا بأسئلة مباشره للمستمعين. الأسئلة هذه نبدأ بها، تقول لهم لكل مسلم ومسلمة ماذا تفعل وأنت في هذه الحياة الدنيا قد أغلقت في وجهك كل الأبواب، ماذا تفعل وأنت تعيش في حيرة واضطراب وقد يئست من حلول أهل الأرض، ماذا تفعل إذا قال لك الناس بملء أفواههم ربما تصير لك حاجة يقول لك انتهى الأمر، إذ أخبروك الناس وقالوا لك لا مخرج لا نجاة لا أمل شنو النتيجة؟ هنا ينهار أكثر البشر، هنا تسقط العقول البشرية في مستنقع اليأس، ترى الدنيا مسودة والطريق مظلم، إذا هذا الظرف السيء هناك من يخفف من آلامك وينقص من همومك، لكن هناك من يجدك هما وغما وإحباطا، لكن نقول لك أستاذ هيكل هنا بالضبط يبدأ عمل المؤمن، هنا يتجلى الإيمان في أبهى صوره، ونتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني نحن نرسل الأحداث ببعضها، ويوم أمس كان يوم عاشوراء، ووقت نتحدث عن عاشوراء نحن لا نروي قصة أو أساطير، نتحدث عن وقعنا، نتحدث عن جراحنا، نتحدث عن آلامنا في هذا العصر، يعني كل واحد عنده هموم وكل واحد عنده مصائب. قديش من أب اليوم حاصرته الهموم والديون وبات ليله يتقلب كأنه على جمر، قديش من شاب جاسته الظروف وأغلق أمام طموحات النوافذ والأبواب وظن أن الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، قديش من أم تبكي ولدها الذي ترك العائلة وربما ارتمى في أحضان البحر موهما نفسه بمستقبل أفضل. يعني لهنا يقولوا كل ما يأتينا في هذه الحياة هو ابتلاء من رب العالمين، لكن يرفع كل بلاء باللجوء الصادق إلى الله جل وعلا. وهنا نسأل سؤال، هل المصائب للدين هي دليلا حتميا على غضب الله؟ يقولوا لا، المصائب ليست دليلا حتميا على غضب الله. في المنظور الإسلامي الابتلاءات والمصائب تأتي لحكم متعددة، ربما تكون على دليل على محبة الله للعبد، المصائب هذيك تنجم تكون تكثيرا للسيئات، تنجم تكون وسيله لرفع الدرجات، وقد تكون ايضا عقوبه. يعني لهنا نعرج على عاشوراء يقولوا جاء عاشوراء ليحكم خاتينا جميعا ويقول لنا لا تحكم على الأحداث قبل أن ترى تدبير الله. يعني ما أصابك في الحياة الدنيا من ابتلاءات فالله جل وعلا لا ينساك. لا تنظر إلى حجم الكرب بل انظر إلى قدرة الرب جل وعلا. يعني ننظر إلى المشهد التاريخي اللي يتكرر اليوم بحذافيره. نشوفه والقصة معروفة، فرعون بجبروته وجيشه يملأ الأفق يطارد قلة مستضعفة عارية حافية وصلوا إلى شاطئ البحر الأمواج أمامهم والسيوف خلفهم. صح اللحظة هذه نطق العجز البشري وصاح أصحاب موسى قالوا بصيحة الخوف قالوا إنا لمدركون. وقديش تتكرر هالكلمة هذه في كل عصر يقولها اليوم كل صاحب كربة كل مظلوم كل إنسان مديون يقول إنا لمدركون. يعني كان يقول انتهينا ضيق علينا سدت الأبواب في وجوهنا خسرنا. لكن المؤمن الصادق الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقف أبدا عند حدود إنا لمدركون بل ينتقل مباشرة إلى مقام اليقين ليصبح كما صاح موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين معية المولى عز وجل. يعني يقول كلا لن يدركونا كلا لن يذبحونا لن يقدروا علينا لن يحكمونا. هذه لأن الحسابات ما هيش حساباتنا والقوة ما هيش قوتنا. قال موسى بلغة الواثق إن معي ربي سيهدين بش سهل لي أمري. ولم يكن هذا اليقين مجرد كلمات تقال بل هو قانون رباني ثابت لا يتخلف. على هذاك علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول له واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. في النصر أستاذنا لا يولد من الترف والراحة والبذخ وإنما يولد من رحم الابتلاء. والفرج لا يظهر عند اتساع الطرق وإنما يظهر حين تنقطع الأسباب وعندها يعلم المؤمن أن الله يدبر أمره كله. يعني ربي جل وعلا قال سيدنا موسى فنضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالتود العظيم. عصا خشبية تسلق بحرا عليه لأن الفاعل هو الله. والذي أغرق فرعون بالأمس هو الله والذي نصر موسى بالأمس هو الله والذي فلق البحر هو قادر أن يفتح للمكروبين اليوم أبواب الفرج والمحافرين طرق النجاة والمؤمنين سبل النصر والتمكين. على هذاك ما نختاروش بقوة وما تعديوش على خيالنا وما ناكلوش حقوق بعضنا وما نعيشوش من طول البلاء. يعني لابد أن نتذكر أن أصحاب موسى رأوا البحر أمامهم ورأوا فرعون خلفهم لكن لم يروا الطريق. لكن الله جل وعلا كان قد أعد الطريق. وربما أنت اليوم أخي المسلم أقول لك لا ترى اليوم طريقا للفرج بعينك لكن يكفي أن الله يراه. قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه اللي تحبوا نعيشوه وأن تكون في معية المولى عز وجل وأن تثق في الله وبالله عندما تصير لك هالمصاعب هذه كلها. هذا مجمل أستاذنا نعرج على عشرة من الابتلاءات والمصاعب اللي احنا يلزمنا نثق في ربنا جل وعلا.
0: نعم مهم جدا الكلام اللي قاعد تقول فيه بطبيعة الحال فهو يدخل في خانة التوعية وأكيد إنسان يكون واعي خاصة مع الرسائل اللي إن شاء الله تكون حاضرة في جامع الرحمة بالوقت.
1: سيدي هيك يقولوا قديش من محنة في طياتها منها لأن الدنيا هذه كما قالوا سادتنا العلماء هي ثلاثة أيام
0: بالضبط.
1: الأمس عشناه ولن يعود واليوم نعيشه ولن يدور والغد لا ندري أين سنكون. يعني نعيش بالبساطة والرضا والصبر
0: الحمد لله
1: ويجب كل واحد يكون كله ذو قلب سليم.
0: كل الشكر سيدي محمد مشكور جدا يعطيك الصحة بارك الله فيك. تحية كبيرة ليك والأهالي الويتا وجامع اللي حاضرين في جامع الرحمة. شكرا
1: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا وإن شاء الله ربي ينير قلوبنا جميعا درون الإيمان وربي يوفقكم في مسعاكم أستاذ الغالي.
0: شكرا للناس الكل وشكرا ليك وشكرا للمتابعين وسام الججلي شكرا ليك من قطر تبع فينا وكل الجالية التونسية بالخارج. شكرا حمدي الفسيري في الهندسة الصوتية أحمد طبيبي في الديجيتال وهيكل المزوغي في إعداد وتقديم هذا اللقاء. نحن نتقابل في الأسبوع القادم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما

خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، عام انقضى وعام جديد بدأ. الأعوام تمر مر السحاب، وحياة الإنسان أيام وأسابيع وشهور وسنوات. ولا شك أن الحكيم هو الذي يستفيد من هذه الأيام وهذه الشهور، يستثمرها فيما ينفعه ويعود على المجتمع الذي ينتمي إليه بالنفع. وهكذا الشعوب الواعية، الشعوب المتحضرة، الشعوب التي تشبعت بالقيم والمبادئ الرفيعة، فإنها تدرك أن الزمن شيء ثمين وكنز لا يقدر بثمن، لا بد من استثماره من أجل بناء غد مشرق. لا يمكن أن نبني غدا مشرقا لتونس أو لكل بلاد تبني غدا مشرقا لنفسها إذا ضيعنا هذه الثروة وهذا الزمن الذي من واجبنا أن نستثمره، إذ أعظم الإنجازات وأعظم ما يمكن أن يحققه الإنسان في هذه الدنيا يحتاج ويفتقر إلى الوقت. الذي يراجع نفسه يومياً سيجد أنه لكي يقوم بعمل ما يحتاج إلى وقت، بلا وقت لا يستطيع الإنسان أن يفعل أي شيء. ولذلك فإن ديننا العظيم، هذه الرسالة الخاتمة التي جاءت لأجل ترقية الإنسانية وهدايتها إلى ما يحقق لها السعادة، جاءت تنوه بالزمن وتلفت الانتباه إلى أهميته. ولذا أقسم الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة بالزمن وبصور من الزمن، لكي يلفت انتباهنا إلى أهمية هذه الأمور. فلا يقسم الله عز وجل إلا على أمر له قيمة عظيمة ولكي يلفت انتباهنا إليه. فقال تعالى: والفجر وليال عشر، ويقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسور كثيرة فيها مثل هذا القسم الذي يلفت الانتباه إلى هذه الظواهر الزمنية الفلكية حتى يدرك الإنسان أهميتها ولذلك يجتهد من أجل استثمارها. والله عز وجل لحكمته العظيمة خلق الكون فأبدعه ونظمه تنظيما محكما، يتعلم منه الإنسان دروسا كثيرة ويترقى بمدى فهمه لنواميسه وقوانينه. يكفي أن نذكر قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. إن الله عز وجل خلق كل هذه الظواهر الفلكية ليتعلم الإنسان حساب الزمان، كيف يعد الأيام والشهور ويفرق بين الأسابيع والشهور والسنوات، وفي ضوء ذلك يبني حياته وينظم مواعيده والتزاماته، فترقى الحياة ويتعامل الناس معاملات راقية تؤدي إلى تحضر وتؤدي إلى تقدم في كافة المجالات. والإنسان المتحضر الذي تربى وترقى وتعلم ووصل إلى أعلى المراتب العلمية كأن يكون أستاذا جامعيا يدرك أهمية الزمن. ولذلك تجد الأساتذة الجامعيين في غالبيتهم يجتهدون اجتهادا من أجل نفع المجتمع، لأنهم يدركون أن المجتمع
يسر له

0: هم سبيل الترقي وسبيل العلم بما بنى من مؤسسات جامعية وبما أسهم في توفير رجال التعليم ووسائل التعليم إلى آخره. فالإنسان مدين للمجتمع، نعم هو اجتهد وبذل جهدا، ولكن الإنسان مدين لهذا الشعب، مدين له، وينبغي أن يقدم شكره لهذا الشعب. ولا شك أن أبسط شكر أن يقدم شيئا من علمه لنفع البلاد ونفع العباد. لكن مع الأسف بعض من الناس يصل إلى مرتبة عليا في العلم، وبدل أن يقدم ما ينفع الناس يقدم أشياء رديئة، أو يذهب إلى منهج التخريب والتدمير والإفساد، وتجده بدل أن يقدم بحثا علميا يفتح فتحا جديدا في مجال من المجالات لتقدم المجتمع، وحتى ييسر حياة الناس ويفتح لها آفاقا معرفية لم تكن من قبل مطروقة أو معروفة، إذا به يهدم التاريخ ويهدم التراث ويهدم كل شيء، ويتحدث في الصحابة ويتحدث في الحقبة التاريخية الفلانية، ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، مع أن الذي أعطاه الفرصة لكي يتعلم وأعطاه القدرات لكي يرقى فيما مستواه العلمي إنما هو ذا الشعب التونسي المسلم، هو الذي فتح المجال وهو الذي بنى هذه الجامعات. الدولة تأخذ من الضرائب الأموال لبناء المجتمع، الجامعات والمؤسسات التعليمية، فنحن تعلمنا في هذه المؤسسات وفي هذه الجامعات واستنرنا وتعلمنا المناهج العلمية لكي نرقى، ومن باب الشكر لهذا الشعب ورد الجميل لهذا الشعب أن الإنسان يقدم لهذا الشعب ما يفيده وما ينفعه من الحكمة ومن العلم ومن المعرفة. وبدل أن يستثمر الوقت، وخاصة الوقت في حياة الخبراء وفي حياة الباحثين الجامعيين، والوقت ثمين جدا، ولذلك يستثمر، المفروض أن يستثمر كل دقيقة وكل ساعة من أجل أن يتقدم بالمعرفة، من أجل أن ينتج المعرفة، من أجل أن يفتح مجالات جديدة في المعرفة. بدل أن يفعل هذا يضيع علينا وقتنا بكتابة أشياء لا تنفعنا، بل تحاول أن تهدم كل ما نعظمه من تراثنا وتاريخنا وأمجادنا، فهذا ليس من العرفان بالجميل في شيء، وهذا إضاعة لوقتنا وإضاعة لأثمن ما نملكه مما وهبه الله لنا. الحقيقة واجب النخبة المثقفة في هذا الزمان بالذات واجب عظيم تجاه هذا الشعب الكريم الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل أن يكون لتونس مؤسسات تعليمية وجامعات ومراكز بحث ومكتبات، ومنها المكتبة الوطنية التي تزخر بآلاف الكتب، بل بملايين الكتب وآلاف المخطوطات، بل مئات الألوف من المخطوطات. إن المثقف في هذا الزمان واجبه عظيم، وهو ينبغي أن يبحث ويجتهد ويضاعف الجهد من أجل أن يفتح كما قلت آفاقا جديدة في المعرفة. العالم الإسلامي الآن في حاجة إلى من يضحي بوقته ويضحي بشبابه. إن الدين الإسلامي جاء يدعو إلى استثمار الأعمار واستثمار الشباب. الشباب يعرف الله سبحانه وتعالى، يعلم الله سبحانه وتعالى أن أقوى فترة في حياة الإنسان هي الشباب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا مبدأ وقاعدة ثمينة. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. الإنسان يوم القيامة سيسأل، والله سيسأله عن أمور أساسية، منها عن عمره فيما أفناه. أنت عمرك نعمة من نعم الله، الله أعطانا أعمارا، كل أعطاه سبحانه وتعالى ما شاء من الأعمار. هذا العمر هو فرصة، فرصة للإنسان لكي يقدم عملا صالحا نافعا يحقق سعادة ورقي المجتمع. أنت كتونسي ماذا قدمت لهذا الوطن؟ ماذا قدمت لبلادك لكي تتقدم، لكي تحقق مستقبلا مشرقا؟ إن عمر الإنسان سيسأل عنه، هل قضاه في عمل صالح نافع، في تحصيل العلم، في العمل الصالح في أي مجال من المجالات، المجال الفلاحي، المجال التجاري، المجال الصناعي إلى آخره من المجالات الكثيرة التي تنفع البلاد والعباد. أنت ستسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته. وحتى الإنسان بعد التقاعد، المؤمن، انتبهوا، المؤمن حتى بعد التقاعد له عمل صالح ينفع به البلاد والعباد. حتى ندرك هذا المعنى، ثم حديث آخر طريف جدا أخرجه الإمام أحمد وصححه العلماء، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، تصوروا هذا كلام يكتب بماء الذهب، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، إن قامت الساعة، قامت الساعة يعني علاماتها ظهرت وستقوم الآن، أو قامت بالفعل، حصل يعني هذا هذه الفوضى في الخلق، وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، حصل هذه الأحداث الكونية التي تنبأ بزوال الكون وقيام الساعة. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل. يتساور إنسان يقول لنا أغرس نخلة عند قيام الساعة؟ من سيستثمرها؟ من سيأكل ثمارها؟ الساعة ستقوم والناس سيقفون في ساحة الحساب وستعرض عليهم أعمالهم، لا أحد سينتفع بهذه النخلة. ما معنى أن أغرس نخلة عند قيام الساعة؟ الإنسان في تلك اللحظة يلقي كل ما في يده ويدخل، يعني يصبح في حالة من الحيرة والاضطراب، ماذا يفعل؟ لا، انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني انظروا اللحظات الأخيرة قبل قيام الساعة أو عند قيام الساعة، وستستطيع أن تقوم بعمل هو نافع في الأصل ينتفع به الناس، ومع أنها الناس لن ينتفعوا به لأن الوقت وقت قيام ساعة، فافعل ذلك. فإذا كان غرس شجرة في هذه اللحظات الرهيبة مطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يثاب على العمل ولا يثاب على نتيجة العمل، ما دام هذا العمل عملا صالحا فقم به ولا تؤجله، لقد قامت الساعة وفي يدك فسيلة فاغرسها، باشر بغراستها ولا تؤجل. فما بالكم ونحن الآن ما زالت الساعة لم تقم، حتى العلامات الكبرى لم تظهر. الآن الإنسان يستطيع أن يعمل أشياء كثيرة حتى بعد التقاعد، حتى إن يغرس شجرة، حتى شجرة، غرسك لشجرة فيه ثواب عظيم. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما أعظم هذا الحديث، يعني حتى شجرة تغرسها، لا تستطيع أن تغرس شجرة لست عارفا بفن الغراسة، قم بأي عمل آخر صالحا، اشتري كتابا واهده لأحد أقاربك من طلبة العلم الصغار، أو خذ اشتري مكتبة أو كتبا قليلة وقدمها هدية لمدرسة حتى يقرأ هذه الكتب أطفال المسلمين، أطفال التونسيين، حتى ينتفعوا بهذه الكتب. وكلما قرأ إنسان أو تلميذ كتابا من هذه الكتب فإن أجر ذلك الكتاب وأجر تلك القراءة يرجع إليك أنت، ترجع يعني حتى بعد موتك وأنت في قبرك فإن ثواب ذلك يعود إليك. انظروا الفضل العظيم والثواب الكبير الذي يعيدنا به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ندرك أن العمل الصالح في استغلال الوقت، لا نضيع الوقت. مع الأسف في هذه المدة من أخطر ما يضيع أوقاتنا، وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. يعني كم من إنسان يستطيع أن يتعلم مهارات جديدة، مهارات جديدة، يتعلم لغة أخرى لم يعرفها من قبل، يتقن حتى العربية، عربيتنا يدرسها من جديد، يتعلم نحوها وصرفها وبلاغتها ليقرأ القرآن بتفهم ويكون عارفا بلغة القرآن، يتعلم لغات أخرى، الصينية، الروسية، الإنجليزية إلى آخره. بدل أن يفعل هذا يترك كل ما ينفعه، تعلم لغة جديدة، تعلم مهارة من المهارات، يعني كيف يستثمر الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي الإنسان يعني الآن هو يربحنا الوقت، يعني الإنسان بدل أن يبقى يبحث عن مسألة مدة سنوات، في لحظات المعلومات تأتيك إلى يديك، يكفي أن تدخل إلى جيميني مثلا، محرك يعني بحث من الذكاء الاصطناعي، وتلقي عليه سؤالا يأتيك بجواب. وأنا اختبرت الذكاء الاصطناعي في عدة أمور ووجدته نعم يمكن فما أشياء يمكن في الاختصاص أن تتأكد منها وتبحثها، لكن بصفة عامة يعني مربح للوقت، مربح للوقت. بدل أن يفعل أشياء تنفعه، يطرح سؤال مسألة أشكلت عليه لم يفهمها، قول أنا لم أفهم هذه المسألة فكيف أفهمها، أو ما معنى كذا وكذا، لا يترك كل هذا. ماذا يفعل؟ يفتح الجوجل أو يفتح اليوتيوب، هو أشرطة ولا مثلا في فيسبوك أكل أشرطة ريلز وكذا، ويتصفح ويتصفح، وأشرطة ألوان وأشكال هي مضيعة للوقت، تضيع الساعات، الدقائق والساعات تمر والإنسان عيناه مركزتان على شاشة الهاتف، ينظر إلى الوقت مرت ساعة كأنها مرت دقيقة، بعد ذلك مرت ساعة ثانية، ساعة ثالثة، وهذا مخاطره حتى على العينين كثيرة. يعني الإنسان الذي يديم يصبح يعني مدمن على هذه الأشرطة وهذه مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. يخي نتعلم نكبح جماح أنفسنا بدل أن نتفرج في هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر. لا شك أن من أعظم أخلاق المسلم أن لا يهتم بما لا يعنيه، أشياء لا تعنينا، قصة وفلانة فعلت كذا وفلان فعل كذا، أشياء لا فائدة منها. ندرس، نتعلم لغة جديدة، نتعلم مهارة جديدة، نتعلم أي علم. عندنا في على شبكة الإنترنت الحساب، فن الحساب، كيف تصبح ماهرا في فن الحساب وحل المعادلات الصعبة، وربما تساعد أبنائك في مجال الرياضيات، فهذا فيه منفعة وفيه يعني مساعدة على نجاح أبنائنا الصغار، وهذا مهم جدا بالنسبة إلى مستقبلنا. إذن كل هذه المعاني كلها تؤكد على معنى هام جدا، وأن استثمار الوقت أمر أساسي في حياتنا. الأمة التي تتعلم استثمار الوقت أمة ناجحة، أمة تنجح وتستطيع أن تبني وتستطيع أن تحقق المعجزات. أما أمة تضيع وقتها، معظم الناس تجدهم الهواتف في أيديهم وهو يتفرج، بدل أن يتعلم لغة جديدة، يتعلم مهارة جديدة، يتعلم عارف أنا مسألة في الحساب، في أشياء كثيرة كثيرة جدا، أو في مسألة في الدين، حتى في مسألة في الدين، هذه الآية سمعت يقرأ فلان كذا وفلان سمعته يقرأ، هناك أكثر من قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم شيء عن القراءات، مفيد، مهم جدا. فهذا كله، انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم صحابته بالواحد. يقول جاءه شخص فوعظه، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول يكتب بماء الذهب، لأن الرسول يحب لنا أن نرقى، لأن الرسول يحب لنا صلى الله عليه وسلم أن نكون أمة عزيزة، أن نكون أمة راقية، أن نكون أمة متقدمة، أن نكون نشع على العالمين، ننشر العلم وننشر الهدى وننشر الخير. كيف يتحقق ذلك إلا إذا أصبح كل فرد يشعر بمسؤولية في مجال الزمن، ويقدر قيمة كل لحظة تمر في حياته. فإذا كان من الأساتذة الباحثين يبحث يوميا، يخصص وقتا للبحث، يخصص وقتا للعمل، وقتا لاستثماره حتى بعد التقاعد. التقاعد ليس معناه الموت، التقاعد هو فترة الإنسان يعني يتفرغ لنفسه ولعائلته بعد أن قدم جهدا كبيرا لفائدة الوطن. ومع ذلك المؤمن الصادق التونسي الحر يبقى يعمل ويفيد حتى بعد التقاعد، لأنه يعلم أن هذا الشعب الكريم الذي كان سببا في نجاحك وكان سببا في وصولك إلى هذا المستوى الراقي الجامعي، من واجبك أن تقدم الشكر، ولا شكر لهذا الشعب إلا بأن تبذل الجهد من أجل النفع ومن أجل الصلاح العام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، ما زلنا مع مسألة إصلاح الصلاة عند السهو عن قراءة الفاتحة، وأطرح اليوم سورة مهمة تحتاج إلى شيء من الانتباه، رجاء الانتباه الكامل. إنسان صلى صلاة الظهر، صلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية، ثم بعد ذلك قرأ وفي الركعة الثالثة، يعني قام للركعة الثالثة، قرأ وركع وقال سمع الله لمن حمده. هو الآن في أي ركعة؟ في الركعة الثالثة، قرأ الفاتحة فقط، الأصل قرأ الفاتحة. طيب، هو قرأ الفاتحة وركع ثم رفع، يعني انعقدت الركعة، هذا معنى انعقاد الركعة. الآن وصل إلى الركعة الثالثة وانعقدت الركعة، لكن لما قام تذكر أنه في الركعة الأولى أو الركعة الثانية لم يقرأ الفاتحة. إشكال، لم يقرأ الفاتحة، ماذا يحصل هنا؟ الأمر الأول، الركعة الأولى أو الثانية التي لم يقرأ فيها سورة الفاتحة ملغات، هذه ملغات، أي لا يعتد بها. هو الآن في الركعة الثالثة وقرأ فيها سورة الفاتحة فقط، وركع وقال سمع الله لمن حمده. طيب، هذه الركعة الثالثة إذا ألغى ركعة من الأولى أو الثانية ماذا تصبح؟ تصبح هي الثانية، بعد أن كانت الثالثة الركعة الثانية تصبح الثالثة، تصبح الثانية، لأنه هو واحدة ألغاها، فماذا يبقى؟ يبقى ركعتان. لكن الإشكال الثاني هو أنه في هذه الركعة الثانية قرأ الفاتحة فقط. هو في الأصل الركعة الأولى والثانية في الظهر والعصر والعشاء لابد من قراءة الفاتحة، وبعد القراءة الفاتحة نقرأ سورة. هو في الركعة الثالثة التي أصبحت الثانية قرأ فيها الفاتحة فقط. طيب، هنا ماذا حصل؟ عنده ركعة ملغات، أي هي ركعة زائدة، وعنده ركعة اللي هي قرأها الثالثة أصبحت الثانية، لما أصبحت الثانية منقوصة. ما الذي ينقصها؟ ينقصها قراءة سورة من السور، ما عندنا زيادة وعندنا نقصان. في هذه الحالة ماذا يفعل ليصلح صلاته؟ بطبيعة الحال القاعدة العامة، إذا اجتمعت زيادة ونقصان فإنه يعتد بالنقصان، ولذلك فإنه يأتي بسجدتي سهو قبل السلام، يأتي بسجدتي سهو قبل السلام. لماذا قبل السلام؟ لأنه حصل نقص وحصلت زيادة، والنقص هو المقدم في هذه السورة، ولذلك يسجد للسهو قبل السلام، وبذلك يكون قد أصلح صلاته على الوجه المطلوب. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الذراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، يا مفرج كربات المكروبين، فرج كربات إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا رب، اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقض حاجاتنا، ويسر أمورنا، واقض ديوننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم يا رب العالمين، انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اشفي مرضانا واشفي جرحى فلسطين. اللهم ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر.

0: اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
3: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذي باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

الأرض أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

السَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

واركعوا مع الراكعين.

وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألون به إلاك سندي.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون. من إعداد وتقديم مليون.

0: السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. نوال حاج عمار من قرية الأطفال أسوأ سكودة. في برنامجكم السابقون السابقون اليوم نتعدى حلقة سبيسيال، حلقة النجاح، حلقة الامتياز، حلقة الفرحة، حلقة الطاقة الإيجابية. برنامج اللي تعودت به مع مدام مليكة، مدام العزيزة مليكة، اللي اليوم خليت لي بلاصتها باش نعمل لكم انترو سبيسيال. إن شاء الله تعجبكم الحلقة. برنامجكم تعودوا به كل نهار جمعة. اليوم باش نحكيو في نجاحات على القرية. نحب نقول لأخواتي اللي تاحوا كنترول تعديوا كنترول، نحب نقول لهم شدوا الهمة، حطوا هدف قدامكم وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله توصلوا. نحب نقول للناس الكل يعيشكم خطر تسمعوا فينا. اليوم ضيوفنا كما قلنا هي حلقة سبيسيال، حلقة عائلية. معنا ماما حورية عم أشرف.
1: أهلا سهل.
2: أهلا بكم، شكرا.
0: معنا التماليكة. إن شاء الله يا ربي تتعدى حلقة بهية. وميرسي بوكو.
3: باش تتعدى حلقة بهية 100% بإذن الله، مدام بدينا والحمد لله تعالى بهالقوة هذه، بهالكلام الجميل هذا اللي خارج من قلب بنتي نوال، لنحييها بالحق ونشكرها من قلبي على هالكلمات الجميلة هذه اللي بدأت بيها. أحسنت يا نوال، بداية موفقة والحمد لله. نبدأ بيها هي اللي تكمل نوال الحصة هكا، ولا سي أشرف أم حورية شنو رأيك في بنتك؟
1: ما شاء الله عليها،
3: ما شاء الله عليها، ناجحة والحمد لله تعالى، وبإذن الله تعالى يعني طريق النجاح متواصل معها
1: إن شاء الله. دربها محليك كل نجاح،
3: إن شاء الله دربها كله نجاح. نويل محليك، ما شاء الله عليك. أنا نحب سيد المستمعين يتفعلوا معنا لصفحة ويعطيونا عدد على تقديم نوائل هكا ولا ليه؟
2: 20 على 20
3: ممتازة والحمد لله. هذا موش غريب عليها، هي بنت هذا البرنامج، قدمت ما شاء الله لموسم كامل فقرة نبض القرى وعديته بمحبة كبيرة، وكان نبضها جميل والحمد لله تعالى. مرحبا يا نوائل، أحسنت، محلى كلامك. اليوم حلقتنا كما قالت نوال حلقة نجاح. بنتي سي أشرف السعيدي المدير الوطني الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، أمنا حورية الجميلة اللي نرى فرحها حلوة برشا وكبيرة برشا في عينيك، ابتسامتك محليها محليها، شدت اليد لنوال. نبدأ بيك بعد إذنك سيد أشرف، نعطيه الكلمة للأم.
2: للناجحين،
3: للناجحين
2: الأبطال.
3: ما شاء الله عليك، حتى أنت ناجح ما شاء الله في إدارتك.
2: يا ربي يبارك
3: للجمعية كذلك.
2: أنا اليوم مهم جدا النجاح في قرى أطفال أسواس، لأنه أحسن لحظة وأقوى لحظة نجم نعيشوها في تيلة العام هي لحظة النجاح ولحظة النتائج، لأن ثمن مجهود سنوات
3: صحيح
2: كل عائلة في تونس.
3: الحمد لله أمي حورية حصدت الثمرة والحمد لله،
1: الحمد
3: تعالى
1: لله. الحمد
3: بنجاح نوال.
1: كيف نشوف أولادي ناجحين ما تصورش، هذا كان نجاحيان.
3: نعم
1: الحمد لله، أنا نجحت اليوم مع بنتي وإن شاء الله نكمل ننجح مع أولادي الأخرين
3: إن شاء الله. يمين يا رب العالمين. أنا اليوم بالحق نحب طاقة كبيرة توصل للمستمعين، نشدوا الهمة الناس الكل. نحب نحيي سوسن الفرجاني، تحية ليك سوسن، تأمننا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أخي العزيز حمدي مصطفى الفسيلي أمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر. السابقون السابقون وبنتنا نوال وعدد كذلك من أبنائنا في الجمعية من السابقين السابقين، هيلا دريدي نحييك من قلبي، مرحبا. المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس، أختي العزيزة زيدة فرحانة بوجودها بيناتنا، صابرين الحربيوي وهي المعدة كذلك لبرنامج السابقون السابقون، جنود الخفاء حاضرين معنا والحمد لله تعالى. اليوم سي أشرف ساعة الحصاد والحمد لله، كيف ما قلت أنت يعني جهد ماهوش متاع سنوات وسنوات هكا ولا يوم حورية، ماهوش متاع عام البكالوريا فقط، وإنما ملي هما صغار
1: ملي حتى قبل ما يبدوا يقروا في المكتب بدأت التحضير معاهم، بدأت الخدمة معاهم، والحمد لله هذا كان تتويج بالنجاح. الحمد لله، إن شاء الله العقبة الأخرين يا رب.
3: أمين أمين، إن شاء الله العقبة للمؤجلين في دورة المراقبة اللي هي دورة الأبطال بامتياز. كيف ما قلت لهم نويل نشدوا الهمة هكا ليه يشدوا صحيح نويلة،
0: شدوا الهمة يا ربي معانا وبتبيع باش نوصلوا. انا عندي ثقه اخوتي الكل باش ينجح
3: ان شاء الله. حلوه هالثقه، منين شنو هو سر هذه الثقه؟
0: ممكن المحبه اللي تزرعت بيناتنا في القريه هي اللي خلت بيناتنا ثقه وخلت بيناتنا محبه. انا بالحق واثقه اللي هما باش ينجحوا، وان شاء الله يا ربي يتوج تعبهم وما زاد بنجاح.
3: امين يا رب. امين امين امين، ان شاء الله ربي يتوج ان شاء الله التعب نتاعهم بالنجاح. سي اشرف، نويل قالت كلمه مزينه برشا، قالت المحبه اللي تغرست بيناتنا هي اللي عطتها ثقه في نفسها وعطتها ثقه في اخواتها انهم قادرين باش يواصلوا في درب النجاح كما قالت ام حوريه. خلينا نبداو بالكلمه هذية واللي هي بالحق هدف اساسي من الاهداف اللي تسعى لهم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس في احاطتها ورعايتها لكل اطفالها.
2: كل شيء بالمحبه، يبني الثقه، يبني الامان، يبني الثقه في النفس. معناها نعتبروه هيك الفضاء العائلي اللي يعيش فيه اي طفل في قرى اطفال اسويس هو الدعم الاول للنجاح نتاعه. بعد تجي الجوانب الماديه وتوفير الاحتياجات الضروريه، لكن الاحتياج الاول اللي يعطي مناعه وصلابه وقوه واصرار وثقه في النفس هو المحبه اللي تتزرع، هو الثقه في كل طفل وكل شاب في المهارات والامكانيات اللي فيه واللي عنده انه بطله قادر ينجح في كل المراحل نتاع الحياه. اليوم البكالوريا هو اول امتحان من امتحانات الصحيح الوطنية على مستوى الدراسة، لكن الامتحان الثاني اللي نعتبره هو النجاح في الحياة بصفة عامة، لأنه كل طفل وشاب في قرى أطفال سويس يمضي بالمرحلة متاع تكوين وتدريبه وتربية متاعه والنشأة متاعه وغرس القيم السمحة فيه وبناء الشخصية متاعه. الهدف الأكبر شنو هو؟ أنا البكالوريا هي محطة مهمة صحيح، لكن الهدف الأكبر هو النجاح في الحياة، النجاح في شخصية متوازنة، في شخصية فاعلة وقادرة تقدم لإخوتهم وراهم، للأماتهم اللي رباوهم وللمجتمع متاعهم، ويعطيهم الثقة في أنفسهم ويكونوا ناجحين ومعملين على أنفسهم كيما برشا شباب في تونس.
3: نعم.
2: اليوم نوال نعتبر أنه عندها شرف أني الشابة رقم واحد في قرية أطفال سويس كودة اللي خذيت شهادة البكالوريا. اليوم قرية أطفال سويس كودة بدأت نشاطها عام 2010.
3: جميل.
2: اليوم فيها 16 سنة، الجيل الأول اللي جاء عمره عامين وثلاث سنين وعام، فاليوم بدينا نراو في الثمار. ما تتخيلش تأثير النجاح متاعك والفرحة اللي شافوها وكل لما اللي عاشوها وشافوها أخواتك راهي باش تولي حلم وطموح كبير يترسم لهم في حياتهم. أنا نذكر توا في مثلا في قرية المحرس يخذروا الصابرين أخت ملولة اللي نجحت في البكالوريا عام 2017 نموذج هي قدامهم في أخواتهم، شوفوا صابرين كيفاش نجحت، كيفاش خذت الإجازة، خذت الماجستير، كيفاش سجلت الدكتوراه، كيفاش نجحة في حياتها توا هي وصغارها. فاليوم مهم جدا أن نكونوا نماذج يقتدى بنا.
3: نعم.
2: لإخوتنا نبعثوا الأمل، نبعثوا الطموح ونغرسوا النجاح ونقولوا راه ما ثماش حاجة صعيبة في الدنيا مادام وراها إرادة،
3: مادام
2: وراها أمهات رائعات عطاو الثقة ويفيقوا الفجر وفي الليل مع صغارهم، مادام ثم فريق من مربين وأخصائيين يقفوا على الشعرة يقفوا على التفاصيل الكل باش الشاب يجتاز المراحل هذم بسلاسة كبيرة برشا. احتياجات كثيرة والصعوبات كثيرة، لكن ما شاء الله عليهم أبطال في تجاوزها. ما شاء الله عليهم لا ملك باش يزرعوه رغم برشا صعوبات برشا ظروف برشا حاجات اللي تكون معناها مش نجم تكون ماهيش موجودة بالطريقة بالكمال اللي لازم، لكن إرادتهم قوية تخليهم يتجاوزوا هذا الكل. فبرافو، يعطيك الصحة أنت وإخوانك الكل. حق
3: تصفيقة هكا كبيرة كبيرة كبيرة لكل جمعية تونسية لقرى الأطفال أسويس بأطفالها بشبابها الأبطال. نعم.
2: 45 من الشباب والشابات من الأبطال والزهرات اللي فرحونا بالنجاح متاعهم، اللي عشنا لحظات متاع فرحة ما تتخيلهاش. معناها كي ندخل لكل دار وشوفوا كل عائلة فرحة ما تسهاش الأرض بك نجاح وما تبعه، نتمنى لهم يا ربي إن شاء الله التوفيق في بقية المسار.
3: أمين يا ربي.
2: يا ربي يوفق المجال نزاله في دورة المراقبة.
3: جميل.
2: إن شاء الله بنجاح للشباب الكل في بلادنا الغالية، فرحانين وفخورين بالنجاح هذا، لكن وراه عائلة كبيرة اللي تدعمه
3: طبعا
2: وتشقى وتشتغل عليه ليل ونهار، وهم ما خيبوناش أبطال تعبوا وشقوا وخدموا، وهيك النتيجة الحتمية للعمل والاجتهاد. يعطيك الصحة نوال، يعطيك الصحة حورية، كل الأمهات الرائعات يعطيكم الصحة. شكرا على هالجو الحقيقة اللي يشحن بالمحبة وبالنجاح وبالأمل، مهم جدا يعيشوه.
3: محليها البداية لها الساعة الجمعية الجميلة هذه، ساعة مشحونة بالمشاعر بالمحبة بالتشجيع بالتحفيز. نسمع فيك ونظراتك متوجهة للنوال، نلمس فيك يعني نظرات الأب الفرحان بنجاح بنته، نلمس فيك يعني مشاعر الأبوة الجميلة. رسالة مباشرة ليك أنت تلقيتها بتأثر كبير، نشوف هكا عينيك هكا فيهم هكا دموع يا نوال، كيفاش تتفاعل مع رسالة سيد أشرف السعيدي اللي أنت ما تراهش المدير الوطني للجمعية التونسية بقدم أنك تراه إنسان قريب منك برشا هكا ولا ليه؟ نعم
0: مراهش رئيس
3: المدير الوطني
0: للجمعية قد مراه جملة ما كانت الأب كما أنتي قلت قبيلة كلمه بالحق مسني كلمه كان أثر فيا ودجا عيني تغلق بدموع على خطر
3: شفتك هنا
0: دجا لي يحكي فيه حقيقة واقع وأنا نحبك يا عبدي يؤمن بيا الناس كل كي كان حبه دجا أكثر حاجة خلتني نوصل وننجح حتى وقت كي نتيح كي شوية ولا نرخ شوية ديما نقى عبيد مؤمنين بيا خاصة ما ديما ما تقولي أنت تنجم أنت تعمل أنت تقد أنت حتى عم أشرف قبيلة هو يحكي بالحق كلامه مسني على الأخر كان نعرف خاصة بالفرحة اللي جيتنا في الباك معناها ونجاحهم الكل هما ساعة كان يحسوه اللي هما نجاحهم أكثر منه نجاحي أنا الناس كل فرحانت لي
3: الحمد لله
0: عرفت برش عبيد حبوني برش عبيد آمنين بيا أنت تنجم أنت تقد ويقولوا لي أكثر حاجة تأثر فيها أخواتي كي يغزوا لي يقولوا لي أنت قدوتنا حتى نحن نحب ونوصلوا كيفك قال لي الحمد لله يا ربي الحمد لله الناس كل تولي باش تسعى باش تحط ديما أهداف قدامها أهداف كبيرة ديما نحط حلم قدامنا نحن ديما القرية شنو يقولوا لنا حتى الحلم كي يبدا صعيب وبعيد احلموا نحن معاكم نحن ندزوا معاكم
3: خلي طموحك عالي
0: خلي ديما طموحك عالي
3: ممتاز محليها انا مذبية بالحق كل الناس توا تسمع فينا والناس كلها تعدل موجة الراديو متاعها على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم انه فما رسائل متاع بناء قاعدة تتعدى عبر هذا الاثير الزيتوني نحن بالحق كل فخر بيك نوال بكل أطفالنا بكل شبابنا بالجمعية التونسية لقلاء أطفال أسواس بأمهات أسواس واليوم الأم حورية تمثل كل أمهات الأسواس الأم المجاهدة المثابرة اللي عندها رسالة تربوية واضحة في كلمات أم حورية كيفاش تلخص رسالتك التربوية في كلمات وأنت اليوم تحصد والحمد لله تعالى ثمرة هذا المجهود الكل طيلة سنوات تقريبا 14 سنة هكا ولا هي الأم حورية هكا ولا أم حورية 16 سنة نعم
1: احنا رسالتنا باش نوصلوا الصغيرات هذوما ناخذوا بيديهم من بدايه حياتهم لوين نوصلوهم لبر الامان لوين نخلوهم عناصر فاعله في البلاد لوين نخلوهم ناس ناجحه وان شاء الله نكونوا قدرنا معناها ولو نحققوا حتى جزء بسيط من احلامهم ومن ان نخلوهم ناس متفوقه باذن الله ان شاء الله
3: يا رب إن شاء الله موفقة يا رب العالمين. خلي نقرأ هكا بعض التعليقات على صفحة الإذاعة. أختنا أميل تقول ممتازة ما شاء الله عليها على بنتنا نوال. فما زيدة ما شاء الله عليها أختنا سونيا. ابتسام تقول لك ما شاء الله عليك نوال تخي تخي بالفوا مبارك نجاحك وما أحلى فرحة أمك. إن شاء الله ديما فرحانين وناجحين. بلا نبدأ ونحضروا سي أشرف
2: طبعا
3: إذاعة الزيتونة فتح أبوها هو مدير إذاعة الزيتونة يسمع فينا توارا وهو في الطريق الهوني أي نوي شد الهمة هكا ولي نعملوا في الصيف تربصة
2: هذا خيار من الخيارات احنا كنا نحكي على التوجيه الجامعي ينجم يكون صحافة علوم أخبار
3: هكا ولي موني أختنا العبيدي على الصفحة قالت هذه نوال مبارك لها نتذكر أنها كانت ضيفة في برنامج السابقون وكانت تحب تولي صحفية هذه من أحلامك
1: من بدايتها
3: هكا ولي أي في برنامج السابقون هيا ميل هيلا شجوها
1: تحلم منها تتواصل معهم
0: تحلم منها معك خطر أنت غرمتني بالحق نحبك برشا بالحق قال لي بسيت فيا رغم اللي انت يا عبد غريب تتسمع عليا كنت غريب وما توا لي خاصة قبل قال لي بسيت فيا امين كأنك عبد قريب لي بالحق غرمتني بالحاجة هذه خاصة صوتك بالحق يبث الامين فيه طمأنينة فيه الراحة بالحق
3: عايشك نوال ان شاء الله تستحق مخير بحول الله بيه باش نحط نقطة ونرجع لسي أشرف نعطيك الكلمة سي أشرف خلينا نواصلوا برنامج السابقون اللي رافق طبعا وليداتنا على أساس أنه يترجم رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ويبلغ هذه الأمانة لكل التونسيين عسى أنه كل التوانسة في تونس وخارج تونس يحتضنوا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS هنا نشوفوا بالحق في نتائج مبهرة والحمد لله تعالى نجاحات دائمة الحمد لله
2: الحقيقة النجاحات في برشا مجالات لأنه اليوم الاستثمار الحقيقي خليني نقول هو في البشر في الطفل، هيك العمود الفقري في البلاد، وهيك العمود في كل الأمم اللي نجحت هو استثمارها في الطفل وفي العائلة. سنة 2025-26 كموسم نعتبره في برشا نجاحات لا تحصى ولا تعد، كل حصة في إذاعة السابقون السابقون إلا وراها أثر كبير برشا، أثر اللي غير في عائلات، اللي غير في أطفال، اللي غير في قرى، وهذا اليوم احنا المسناه الحقيقة. أنا الملخص ما فيش ملخص، لأنه لو كان عديه أكثر من ساعة ما يكفيناش، لكن اليوم البنية اللي في قرية سليانة تقريبا اللي عمرها 9 سنوات واللي كانت عندها هشاشة عظام كبيرة، اليوم تمشي وتتحرك وتجري الحمد لله بفضل دعم أهل الخير. يا ربي لك الحمد،
3: الحمد لله
2: من أحيى نفسي.
3: الحمد لله
2: يا ربي لك الحمد والشكر. الوليد اللي كيف كيف اللي تعرض الحادث، تعرض الإعاقة ودخل في انطواء، ما عادش يحب يخرج، ما عادش يحب يتحرك، اليوم يمشي في كرسي ويتحرك ويخرج وعايش حياته كما أي تونسي اللي يتعدى بظروف صعيبة، وحمد لله وقف على ساقيه بفضل برشا، بفضل الناس اللي راهنت واستمعت وشجعت ودعمت بشكل فوري باش نوفروا الاحتياجات. معناها ثم عائلة اللي كانت تعيش في حمام مهجور،
3: أي نذكرها نذكرها
2: ميحة بكالوريا
3: ما شاء الله،
2: اليوم برشا برشا فرح،
3: بركة الله أخرى الحمد لله. وعدينا صور الحمام، تذكر صابرين هيلا عدينا صور هذيا،
2: يعيشوا في حائة في دار تظن لهم كرامتهم،
3: صحيح
2: منجح وخذ البكالوريا
3: الحمد لله.
2: الحمد لله والشكر لله، إن شاء الله في ميزان حسنات الناس اللي ساهمت ودعمت
3: وآمنت. نعم،
2: طفل اللي كان فاقد للسمع اليوم عمره 9 سنوات، اليوم تغيرت حياته باللاباري وبال التعهد الصحي به. زوز إخوة اللي توفاه وخليه وراهم 7 أطفال يتام اليوم الحمد لله الزوز عائلات ظروفهم جيدة على المستوى المادي، والجمعية بفضل الداعمين معناها موفروا لهم كل احتياجاتهم الحمد لله. معناها ربي أحيانا يخلق مقولنا امتحانات في الدنيا هذه للعباد، بالفقدان بالفقر بالاحتياج بالخصاصة بالمرض، لكن اليوم الامتحان ممكن لنا احنا ك ك ك
3: صحيح.
2: كداعمين وكتوانسة وكجمعية في اختبارنا في قدرتنا على التغيير وفي قدرتنا على العطاء وفي قدرتنا على انه نتآزر مع بعضنا في الامتحانات مختلفة. اللي يفقد الحاجة هيك امتحان لصبره، واللي عنده الجانب المادي رو امتحان لك الشيء فيش استثمرته فيش عطيته. فاليوم احنا كنا في امتحان كبير في الدنيا،
3: يعني
2: امتحان البكالوريا والتخرج كلها امتحانات. فاليوم ان شاء الله ربي يوفقنا. اليوم المصدح نتاع اذاعه الزيتونه كان باب خير كبير برشا البرشا
3: الحمد
2: عائلة.
3: لله الحمد لله،
2: وباب خير زاد البرشا داعمين اللي راهنوا وخرجوا من فلوسهم ومن جيبهم ومن من من ارزاق باش يدعموا العائلات هذوما والاسر هذوما. انا خليني نلخص ونقول اليوم اكثر من 10,000 طفل في الجمعيه تعهد بهم قرات فيلسواس.
3: نعم.
2: مش قرات فيلسواس، قرات فيلسواس هي الوسيلة، لكن الفاعل الحقيقي هم الداعمين.
3: نعم.
2: اللي غير بالحق هو الإعلاميين اللي راهنوا واعطاوا ثقتهم وأسماءهم وبرامجهم في الجمعية التونسية لقرات فيلسواس. فتحية حب وإجلال وإكبار للمجهود متاعك أخت مليكة، لكل العاملين في إذاعة الزيتونة. راكم تعملوا في حاجة كبيرة في البلاد، راكم قاعدين تغيروا في عائلات، ونسأل الله الإخلاص في هذا الكل، وإن شاء الله في ميزان حسنات الناس اللي قاعدة تشتغل. لكن ثم فرحة كبيرة برشا، وثم رضا كبير برشا، وثم احتياج مازال كبير في بلادنا، لازمنا نتآزر ولين ما يقعد حتى صغير محتاج. احنا دورنا كمجتمع مدني هو دعم مجهود الدولة بصفة عامة.
3: نعم.
2: في الوضعيات الاجتماعية اليوم مهم جدا نتآزر دولة ومؤسساتها ومجتمع مدني وجمعيات باش نجموا الناس الكل نواجهوا الآفات هذه في بلادنا. فخورين وفرحانين باللي قاعد يتحقق، لكن أمامنا الكثير.
3: نعم، أمامنا الكثير، وبإذن الله تعالى أحنا أهل ليه. كلامك اليوم حملنا مسؤولية كبيرة سيد أشرف، حملنا مسؤولية كبيرة يعني إزاء وطننا الحبيب تونس، وديما يرافقونا طبعا هذا العلم اللي نقف له، طبعا نقف له احتراما وإجلالا في هذا المقام، ويسانده طبعا وخطوة خطوة بإذن الله تعالى شعار الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. يعني بالحق اليوم المسؤولية وطنية بامتياز، إيمانية بامتياز. النجاحات اللي حضرتك قدمت لنا خلاصة يعني تمس أشخاص، تمس كائن حي، تمس طفل صغير، يعني خرجناه من محنة والحمد لله تعالى، مخرجناه من ضيق إلى رحمة والحمد لله، بفضل الناس اللي آمنت برسالة الجمعية والحمد لله تعالى، وعطت فينا ثقة والحمد لله عبر مصدح الإذاعة، وعطت ثقة في برنامج السابقون وفي الجمعية التونسية لغلاط في الأسواس اليوم هالنجاحات هذية والفرحة اللي دخلت في قلوب الأطفال تحملنا اليوم مسؤولية كبيرة كيف ما قلت إلى الأمام لازمنا نزيد ونقدمه أكثر. صحيح. اليوم تقولي أكثر من 10,000 طفل والعدد هذا يفرحنا لأن وقت بدينا في برنامج السابقون كنا في عدد قليل في 2020
2: كنا في 1300 طفل
3: صحيح نعم هذا هو سي أشرف
2: كنا في 1300 طفل اليوم على المستوى الوطني اللي قاعدين نشتغلوا فيه وما تنساش معنا اللي صار مع إخوتنا في فلسطين
3: أكيد.
2: حاجة ترفع الرأس فخورين نعم. بها بلاد
3: ذكرنا بها حملة غزة
2: أنقذوا أطفال فلسطين إن شاء الله قريبا يجينا الصدى من الجمعية الفلسطينية حول التقدم حول الاستغلال المنحة اللي جاء منها المساعدة اللي جات من التونسيين إن شاء الله يا ربي نراو الأثر متاعها قريبا وفخورين باللي صار كيف الحملات الكثيرة الأبار اللي تم بعثها للأشخاص باش يستثمروا في الفلاحة في مدارس وحدات صحية وغيره مشاريع كثيرة ومتعدة الحقيقة أنا أكثر من ساعة ما نجموش نكملوا لكن صحيح. اليوم خلينا نخزر القدام مازالوا برشا أطفال في بلادنا اللي يستحقوا
3: نعم.
2: مازال برشا عائلات اللي مازال تستحق اللي ما عندهاش الإنارة واللي محتاجة الماء واللي محتاجة المقاومات الحياة الكريمة هذا اليوم دور التونسيين
3: نعم.
2: تونسيين معنا اليوم احنا ما عندنا حتى خيار انه نتكيف مع بعضنا مؤسسات الدوله ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الارتقاء بالوضع نتاع الطفوله في تونس والحمد لله ثم دعم كبير برشا ثم ثقه كبيره برشا ثم نجاحات اللي تشحننا الحقيقه لانه البكالوريا والنجاح والفرحه هكا
3: تشحن
2: الطاقه تعطي الطاقه للناس الكل
3: نعم باش نواصلوا ان شاء الله
2: لانه المجال الاجتماعي صعيب برشا العمل فيه خاصه الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والامهات والناس الكل معناها
3: نعم.
2: اليوم محتاجين
3: كل اسم
2: للطاقه
3: في الجمعيه صحيح نشكره
2: محتاجين هما للطاقه باش يعطيوا
3: نعم.
2: الطاقه للاطفال وللشباب ما نجمش معناها يكون هو معناها متعب ومثقل وباش يعطي الطاقه هكا علاش نجاح لو الأم حورية دفعة باش تعطيها سنوات مع الشباب الآخرين
3: نسألوها هكا واللي نجاح نويل عطاك شحنة والحمد لله باش تتواصل خاصة نويل بديت معاك من اللي هي عمرها عامين يعني مع خويتها الكل هكا واللي يعني ما شاء الله من اللي هي في العمر الصغير هذية خطوة خطوة معاها دقيقة بدقيقة ساعة بساعة يوم بقى مع يوم سنة ورا سنة إلى أن وصلتها والحمد لله تعالى وحطيتها وثبتها على درب النجاح نجاح اليوم يعطيك شحنة كبيرة
1: يعني شحنة إن شاء الله يعطيني قوة باش نكمل مع خويتها إن شاء الله نوصلهم حتى هما كيما وصلتها هي ان شاء الله هذه هي بالنسبه لها ان شاء الله هذا بدايه خطوه نجاح وان شاء الله نشوفها في اعلى المراتب وان شاء الله ديما معاها وديما مع اخوتها ان شاء الله معناها
3: يمين
1: نفس النفس اللي بديت بيه وبنفس القوه اللي بديت بها يا رب
3: ربي يعطيك القوه ان شاء الله يا ام حوريه وانا باش نواصل معاك لكن نحب تفضل
2: ام حوريه الصغار في الدار كيفاش راهو النجاح
1: فرحة ما تصفش أخواتها كيفاش يعانقوا فيها كيفاش يشوفوا شوفوها كان عامل معناها بالنسبة لهم هما كأنهم ساهموا معاها في الإنجاز هذي معناها حاجة وصلت ما نجمش نوصفها لك بالضبط أما كلهم فرحانين كلهم كأنهم نجاحهم هما
3: ربما شنو أكثر كلمة قالت النويل من أخواتها وقت اللي أنا شفت الفيديو وقتها لحظة الإعلان عن النتيجة وقت اللي حضنوك نويلك الفرحة متاع يعني أمك حورية بالحق المشاعر ذيك أنت كيفاش عشتها أكثر كلمة من أخواتك هكا قاعدة تدور الداخل في نفسك في قلبك كيفاش عشتك اللحظة هذيك متاع النجاح مع خواتك عطيني الجو العائلي لأنه ديما نحكيو على أنه الجمعية التونسية اللي غلقت في الأسواس تعطي عائلة بامتياز المحبة متاع العائلة اللمة متاع العائلة السند متاع العائلة وقت الفرحة وقت الشدة
4: خويتي ما نجم نقول عليهم كان سندي أنا ساعة لقيتهم في بريود ريفيزيون تالي نبدأ أنا في بيتي كل بشوي بشوي يجي يطلع عليا واحد بشوي بشوي نلقى واحد داخل لي جايب لي حاجة معاه هيا نويل بدل الجو أخرج معانا ديما خلقين لي جو بخلاف الرياض والبيئة اللي خليوها لي معناها خليوها لي دراسية بامتياز يعني بالحق خلوني نجم نقرأ خلوني نعطي ما أكثر ما عندي ويتقلقوا عليا وقت مثلا نبدأ أنا زدت شوية وقتك في القراية ولا أكثر من العادة ولا حاجة هيا يدخل مثلا ليس خويا ولا عزيز ولا مريم ولا شيرين هيا خرجوا معنا هيا نتعشوا مع بعضنا هيا درش بالحق خويتي هما خويتي
3: سند كيف ما قلت كلمة تلخص كل شيء خويتك عاود تسميهم لي إلياس شديت إلياس مرام
4: عزيز
3: عزيز وشيرين. قديش عمارهم؟ فانا سنه دراسيه اصغر منك شوي.
4: اصغر مني شوي، نسكن نحن في عمر المراهقه.
3: كي تعطيهم كلمه توا اكيد هما زعما يسمعوا فيك. يسمعوا فيك، شنو تقول لهم؟ الياس ومارا. الياس نبداو بالياس، قديش عمره الياس؟ 16 سنة. شنو تقولوا إليس؟
4: 17
3: سنة. 17
4: سنة. بعد أيامات يجي عاد ميلاده ديجا.
3: كل عام وهو حي بخير.
4: إليس ما يعبرش بالكلام برشا قد ما يعبر بالأفعال. ديما إليس نلقاه ديما بجنبي، ديما وين نستحق حاجة ديما هو يجي. بالحق إليس كلي صحيح ما يقولش برشا أما يفعل برشا.
3: الفعل
4: هو كل شيء ديجا. نلقاه داخلي قل يا هاي هاوش نجيب لك كل حاجة، يجي خارج تستحق حاجة
3: محليها. هذا السند، هذا الدعم، هذا الدعم، دعم المعنوي.
4: كنت حتى كين ما همش يسمعوا فيها يعرفوني لأن نحبهم على خطر بالحق عائلة
3: الحمد لله
4: متبادل. خوتي كانوا يستنوا في النتيجة أكثر مني بشوية بشوية، يخفى واحد يقاوموا الآخر. هاي بعد شوية باش تجي، أي نص ساعة أخرى باش تجي، الناس كل فايقين.
3: ربي يحفظهم لك إن شاء الله.
4: النتيجة تزغريت، عزيز خويا ولا قشطة.
3: فرحة كبيرة كبيرة الحمد لله.
4: وأكثر حاجة وقت أختي مريم قالت لي أنت قدوتي ديما مريم، ملي حتى كي من أبسط حاجات أنا نعملهم ديما تراني بعين كبيرة، ويا رب إن شاء الله تقعد العين هذيك تغزر لي أنا. الحق إن شاء الله نقعد مع بعضنا.
3: ربي فضلكم لبعضكم، فضلكم أم حورية. شنو تقول لها وهي قاعدة بحذيك توا؟
4: ما تعرف لي هي سند متاعي. ما أنا جيتها عمري عامين. وبالحق كنت معايا في كل خطوة، كنت معايا في الكبيره والصغيره. كنت انا قلت لك كي نتيح ولا كي اقل حاجه تصير لي من التعنيقه اللي ناخذ فيها كل نهار، متعنيقه هيك تفهم انا شنو بيا.
3: يعني من غير ما تتكلم يكفيك التعنيقه هذيك اللي تعطيك قوه.
4: التعنيقه هذيك تقول لك واصل في الحياه. اي انا وقتها في بريود ريفيزيون قال لي مش رخيت شويه اما قال لي كيف كل واحد بعد اللي تعب بشوية وكل ديما مثلا نبكي ولا حاجة تقول لي ما يسالش انت صغيرة، نحن معاك، القرية معاك، اين معاك، اين مماتك. بالحق الحمد لله يا ربي، الحمد لله قبيلة عم اشرف قال حاجة كلي بخلاف انها مستني هي حقيقة. ربي يعرف شنو يعمل. وقت هو كل واحد فينا مثلا فقد الحاجة البيولوجية متاعه ولا الرابط، عطانا رابط ما ينجمش يتنحى، رابط ما ينجمش يتكسر، ما ينجم يصير واحد شيء، اللي هو محبة كبيرة وعائلة كبيرة. عائلة فيها أمهات وخالات ومربين، فيها عبيد يعوضوا لك كل احتياجات اللي انت تستحقهم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله جينا في القرية. ديما نحمد ربي، نحن ديما نغزل بعضنا ونقول الحمد لله. الحق الحمد لله ربي يعطينا حاجه هذه.
3: ربي يحفظ لك هذه العائله الجميله ونحن معكم. العائله هذه ماهيش وحدها، التوانسه الكل باذن الله تعالى خطوه خطوه وبقلب واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا كما اوصانا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحب نحيي فرد اخر من العائله، السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل معنا كيف ككل حصه معايا على الواتساب. يقول لي قديش مليك دخل يعني منخرط في منظومه الاقتطاع الالي القار سيد اشرف البي بي. سبعة منخرطين توا رغم انه ما اعلناش من بدينا الحصة يا صابرين، لا قلنا لا رقم المكتب الوطني، لا ذكرنا بموقع الجمعية www.sosbe.tn 58 371 002. خلونا مع بعضنا نعبروا على محبتنا على القيم اللي ذكرهم السيد أشرف، هما قيمنا الإسلامية المحمدية، التآزر والتضامن والتآخي. توا اليوم في يوم الجمعة ندخل على موقع الجمعية www.sosbe.tn وسبعة منخرطين حبوهم بأضعاف مضاعفة. هذا هو الدعم اللي نحبوه بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله هيك اليوم من عماد الجمعية اليوم هو الاقتطاع الآلي الشهري اللي نعتبرها آلية مهمة جدا اللي تسمح لكل شخص يحب يدعم ويستثمر في الجمعية التونسية في الأطفال في العائلات أنه يدخل موقع الويب. سهلة برشا العملية، من الهاتف متاعه من الحاسوب متاعه، ولا حتى يكلمنا بالتليفون على الرقم 58 371 002، ولا يدخل موقع الويب www.sosve.tn ويكليكي على باريني ان انفون ويعمر مناهج، وهذا تاخذ له تقريبا دقيقة ولا أقل، اللي فيها المعطيات الشخصية متاعه، الاسم واللقب والحساب البنكي والإمضاء متاعه. لهنا يتعدل منظومة الاقتطاع الآلي بأمان كبير برشا، بشفافية كبيرة برشا، يتواصلوا معاه الفريق مباشرة ويأكدوا له صحة المعطيات متاعه، ويفسروا له الآلية، ويقع الاقتطاع الآلي من حسابه البنكي 10 20 50، كل إنسان باش يقدر كل شهر، وهيك الموارد هيك كل شهريا تحول إلى مصاريف مباشرة للأطفال والشباب والأسر، وعندها معناها أثر كبير برشا في توفير ميزانية دائمة وقارة للجمعية. هيك علاش ندعو كل التونسيين، فليس مع فليس رام برشا فلوس، ويغيروا ويبدلوا ويساعدوا في نجاح وكرامة عديد الأسر والأطفال. هذه رسالتنا البسيطة، ويقدروا اليوم وصلنا سبعة أشخاص، بسيطة من حيث الحجم متاحها والطريقة متاحها، لكن أثرها كبير برشا على الجمعية وعلى الأطفال اللي موجودين في قرى فيلس ويس.
3: إذا نحكي على الرسالة، رسالة بمضمونها بالحق،
2: رسالة
3: راقية جدا بالحق، راقية جدا، وإن شاء الله ربي نعبر على الرقي هذية بإذن الله. أنا سمحولي بالحق، أنا مذابية حتى الساعة هذية، يعني ربي بركلنا في الوقت، لكن والله خاطر برشا جمل واحد ينجم يقولهم لي تصنع مجتمع آمن، تصنع مجتمع سليم. عبرت بنتنا نوال على الإحساس بالأمان اللي هو خليها تقدم، الإحساس بالأمان اللي هو اللي خليها بالحق تنجح وتتطور وتبدع، وهذا اللي تحقق في أطفال السويسي. إنه نحكيه على برشا مبدعين ومبدعات، برشا نجاحات تحققت والحمد لله. تحكي للطلبة السفراء كذلك، نحكي على بالحق كل فرد دخل في هذه العائلة وحرص إنه يصنع الأمل، وهذا اللي تعبر عليه شاب من شباب قرى السويس، يصنع فيها الأمل. وين؟ في قرى الأطفال السويس. نور أرشدني في رحلة الحياة يا نوال، نور أرشدني في رحلة الحياة، قال غرست قرى الأطفال السويس في نفسي قيم الصمود والنزاهة والتعاطف، منحتني ثقة لمتابعة أحلامي والسعي نحو التميز والنجاح. هذا اللي عبرت عليه نوال، وهذا اللي قاعد يتحقق. إذا كانش أنا أطلب من توينسا الكل دعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، لأنه قاعدين ندعموا في أطفال وشباب توينسا في مستقبل تونس. إذا أمننا لهم الأمان سنصنع مجتمع آمن، إذا حققنا وضمننا لهم الاستقرار سنصنع مجتمع ووطن مستقر. هكا ولا سيد أشرف، الرسالة عندها أبعاد كبيرة برشا برشا برشا.
2: هذا البشر، هذا الطفل اليوم، ديننا معناها الطفل واليتيم والبشر والتآزر في أي مرتبة. اليوم صح عليهم الأمهات في قرات فيلا سويسة، نقول لهم بالحق معناها اليوم كفالة أطفال قولا وفعلا وجهد ووقت وكل شيء. ربي يبارك لكم، ربي يبارك لكل إنسان آمن وساهم في المشروع هذا. العملية سهلة كما قالت الأخت مليكة، www.sosve.tn باش تدخل وتنضم للعائلة متاع قرات فيلا سويسة، أو تتصل على الرقم 58 371 002، فريق يجاوبوهم مباشرة على استفساراتهم، وينجموا يتنقلوا لهم. ثم برشا أشخاص اللي ما نجمش يتنقل ولا ما نجمش يستعمل الموقع الويب ويتعسر عليه الشيء هذا، راهو الفريق يتوجه لهم في كل ولايات الجمهورية. اليوم احنا موجودين في جربة، في مدنين، في سيدي بوزيد، في صفاقس، في القيروان، في القاسرين، في ولايات تونس الكبرى الأربعة، في سوسة، وفي سليانة، وإن شاء الله قريبا في بنزارة وزغوان ونابل وغيرها من الولايات. إن شاء الله ربي يوفقنا، هذا بفضل ثقة التوانسة، ثقة مؤسسة الدولة ووزارة الأسرة والولاد في مختلف الجهات، وهذا احنا معناها مكسب كبير قاعدين نسعاه باش نوفروه في في ال 24 ولاية، باش نحاولوا نستجيبوا للوضعيات الكل.
3: ربي يبارك في جهودكم سيد أشرف السعيدي، أجدد الشكر لكل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على هذا المجهود الجبار اللي فيه بارشا خير لتونس الحبيبة. نحن سنبقى بإذن الله مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لهذه الآية اللي خذينا منها عنوان برنامجنا السابقون السابقون. اليوم ما نقولش إن الحلقة الختامية، وإنما سنودع موسم وسنستقبل موسم، وما زلنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم مع توينسا الكل بإذن الله، مع الرسالة الإنسانية، رسالة بناء الغناء بامتياز رسالة تونسية أصيلة. مواصلين معاها معاكم سيد أشرف السعيدي بإذن الله يوم الجمعة القادم، إلا أنه يتغير الموعد بحكم فصل الصيف ونعرف وقت القيلولة نبعدوا عليها باش نشدوا الهمة بحول الله معاكم الأربعة ونص إن شاء الله تعالى صابرين، نشدوا الهمة إن شاء الله ونواصلوا إعداد هذا البرنامج هيلة. نبقى مع هذه الآية القرآنية من سورة الواقعة ثم نتمم لقاءنا لنحسن لأبنائنا ولتونس الحبيبة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وأنتي أنتي تقدم وسارع وسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: صدق الله العظيم.
1: هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: ومن القلب نعود إليكم أحبتي في الله تعالى في برنامج السابقون السابقون في هذا اللقاء الذي نودع به هذا الموسم في البرمجة الشتوية. وبإذن الله تعالى رسالتنا متواصلة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS من القلب إلى القلب عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لما مزيانة برشا برشا في استوديو يحمل اسم الدكتور كمال عمران والدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمهم الله تعالى. رسالتنا حية والحمد لله تعالى مع قيم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لنؤازر ونتضامن مع هذه الرسالة الإنسانية التونسية مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. فرحانة برشا باستقبال مدير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم السيد هيثم الإمام اللي يحب يوصل كلمة هاللقاء الجميل هذايا. أكيد نحب نسمعوك من قلوبنا يا هيثم، تفضل لك المصدح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء الحضور في الاستوديو أو من وراء الأجهزة التقنية أو اللي يسمعوا فينا عبر الإذاعة والأثير. يعني أنا الحقيقة حبيت أن نحضر في هذه الحصة الأخيرة، كملنا الجمعة وجينا من مدينة العالية بسرعة حتى نلتحق ونأخذ شوية أجر معاكم إن شاء الله بحول الله. أولا أنا إش نبدأ منين، انتهت أختي مليكة قالت اسم هذا الاستوديو هو الدكتور كمال عمران والدكتور عبد الرحمن الحفيان. احنا هذه رسالة متواصلة وفاء لهذين الجبلين العظيمين. سيدي كمال عمران كان ديما يقول نحن نطمح بهذه الإذاعة أن نصل إلى شخصية المسلم المنتج، هذه أخذتها من عنده وهذه خطنا التحريري. والمسلم المنتج هو ليلقى مجتمع يحتضنه ويعينه ليكون فعلا مسلما منتجا مواطنا حقيقيا يعاون هذه البلاد، وهذا اللي يعمل فيه خيالنا في جمعية الأطفال قرى الأسواس. الحقيقة احنا 6 سنوات تويكا ما شاء الله، هيئتين متتاليتين. انا نحب نحيي كل اعضاء الهيئة على رأسهم سي محمد مقديش، نحن التمسنا فيه الصدق والتمسنا في الهيئة الإخلاص، التمسنا في الهيئة رؤية كاملة. احنا جلسنا وسمعنا منهم، عندهم مشروع كامل، عندهم رؤية استراتيجية، ناس تبني للمستقبل، ما هيش رؤية اعتباطية، مش قاعدة تلم في التبرعات من أجل التبرعات فقط، لا، قاعدة تبني، قاعدة تخطط، قاعدة تأسس لشيء فيه استدامة. وأحنا ما نجم نقول لهم كان يعطيكم الصحة ربي يبارك فيكم وتلقوا منا كان الدعم، لأنه اللي تعملوا فيه وخياني هو من صميم خطنا التحريري لإذاعة الزيتونة للقرآن.

0: لهذم الأربع موجودين وفي قرى الأطفال. يعني أنتم الآن تقومون بأحب الأعمال إلى الله، وهذه أحب الأعمال إلى الله تنفع الناس، فأنتم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى إن حققتم الإخلاص، وهذا ظننا بخياننا في الجمعية. فلذلك ما تجمع تلقوا منا كان الدعم، والحقيقة حتى بانضمامنا للمرفق العام الدعم متواصل، لأنه الرئيس المدير العام لهذه الإذاعة، الإذاعة التونسية، الأستاذة هند بن علي الغريبي، هي توصلكم السلام، هي في سفر، ولكن يعني دفعتني لأحرص على الحضور كذلك، لأنه هذه الدعم، هذه المنظمة والجمعية يعني هو من دعم بلادنا، لأنكم أنتم قاعدين تقدموا في خدمة للمجتمع، قاعدين تقدموا في خدمة لهذه البلاد. واصلوا وربي يوفقكم وربي يعينكم. وراه هالأبسط حاجة، هالسرور اللي تدخلوه على قلوبات القلوب الصغار، راه ما تتخيلوش الأجر العظيم اللي تنالوه من عند رب العزة سبحانه وتعالى. ثم نحكي لكم تو بالمنطق العلمي، بالمنطق العلمي البحث، لا دين ولا، رغم أنه هذا إذا عز الزيتون ما تجم تحكي كم قال الله قال الرسول، ولكن بالمنطق العلمي الآن أطباء النفس، لأنه أنا حضرت في مؤتمر من طبيب نفسي يتكلم غير مسلم، قال أقصر طريق لإسعاد نفسك إسعاد غيرك. هذه ترجمتها لكم باللغة الإنجليزية، ترجمتها بالشيخ جوجل، لقيتها هذه الجملة. فبالعلم الآن العلم يقول لك إذا أردت أن تحقق السعادة لنفسك أسعد غيرك. فأنتم بالعلم بحول الله محقين السعادة، بالدين بحول الله محقين السعادة، بكل شيء باللي تفكروا فيه الكل أنتم محقين حاجة كبيرة لهذا الوطن، لهذه الأرض، لهذا المجتمع. وهذا راه كلام مش إطراء، مش من وراء المصدح، أنا نقوله خلف المصدح، وأختي مليكة تعرف الشيء هذا. ثم الكلمة الأخيرة نحب نوجهها للأخت مليكة، سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد. فأنا نحب نشكرها، ربي يبارك لك، احنا الإذاعة مش بتقدم لك حتى شيء، رب العزة هو اللي بش يقدم لك كل شيء مليك، وظننا بالله انه بش يعطيك حقك كامل، خاطر احنا قد نكون نقصروا في حقك، قد ما نعطوكش حقك، لكن ربي سبحانه وتعالى بعدله ومنه وفضله بش يعطيك حقك كامل بحول الله تعالى. ثم نحب نقول لك ستجدين هذا البرنامج سعادة في حياتك، لانه هكا ربي سبحانه وتعالى جعل الأمور في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. فربي إن شاء الله يوفقك، ربي يوفقكم الكل. سلامي لسي محمد مقديش، سلامي للهيئة المديرة الكل، أنا ما نحبش نحتكر المصدح، فقط أنا حبيت نكون مساهم معاكم، وكي تتفكروني تذكروني بدعوة خير، احنا دورنا معاكم قليل على الأخر، ما عملنا شيء احنا نسماه، فأنتم ربي يوفقكم وربي يحفظكم وربي يعينكم إن شاء الله. المصدح لك مليك،
1: الله فيك،
2: شكرا يا حي،
1: شحنة معنوية الحقيقة لكل العاملين وأطفال قرى أطفال سواس، الثقة هذه والدعم لا محدود وتأثيره الحقيقة. كنت نحكي للأخت مليكة على تأثير البرنامج على مستوى وطني وحتى على مستوى دولي، تشوف المساهمة اللي صارت مع أخوتنا في فلسطين واللي قاعد يصير داخل الجمعية،
2: ودار ديجيتال يا أشرف،
1: دار عدة مشاريع كبرى اللي صارت ونجحت. خليني أقول أقلها أنه شاب اللي كان ما نجمش يتكلم ومنطوي ويحشم، واللي نجم يتكلم في الإذاعة ويعبر ويسمع روحه ويسمعه أخواته. فكالشيء اللي تعطاله الدعم للمشاريع المجتمعية اللي قاعدين نتحدثوا عليها، للأسر اللي احتاجت حاجات كثيرة برشا وثمينة جدا، فكما قلت نسأل الله الإخلاص فيه اللي قاعدين نعملوا فيه. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم لكل العاملين من إعلاميين وتقنيين على الاستقبال الرائع اللي نلقاوه كل يوم وكل أسبوع في إذاعة الزيتونة، وشكرا للأثر الطيب اللي قاعد يتبناه في قرى أطفال سواس. والحقيقة كلماتك مشجعة جدا ومحمسة لكل الإطارات والعاملين في الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس، فبارك الله فيكم،
0: تستحقوا كل خير وربي يبارك فيكم. فقط ما تنسونيش في جازوزة وقتو للناجحين في البكالوريا، دبروا ريوسكم هكاكا، دبروا ريوسكم على هذا ما يمنعش هذا.
2: عندنا ويل يا حبيبي، عندنا
3: ويل. انا نقول لكم مرحبا بكم بطبيعة مستدعين الحفله اللي باش تصير، حفله كبيره
2: ان شاء الله،
3: وبقدر ربي
0: ان شاء الله.
2: بارك الله فيك حبيبي، من جد شكري ليك، ربي يجازيك كل خير، وهذا زاد في ميزان حسناتك على دعمك لبرنامج السابقون اللي متواجد والحمد لله تعالى في كل يعني البرمجيات، الحمد لله تعالى، فربي يتقبل منك. بارك الله فيك. احنا باش نعملوا لما في الختام نحب ندعي لها الدريدي صابرين تفضلوا، وانا وين نحبك

0: حضر لي كلمة الختام. احنا بدينا مع نوال، راهو هي اللي قدمت البرنامج والحمد لله فما أصداء جميلة، عندها صوت جميل، يعني هذا من فتح أفاق سيد المدير جميل. يعني ذات الزيتون نحبوها تفتح
1: هكا
0: لازم في برنامج السابقون سالم هكا ليلة كمان، يعني كل الدعم لبنتنا نوالة. اوكي هي لا تفضل. صابرين كذلك، صابرين الحرباوي هي اللي معدت هذا البرنامج، كذلك نحب نحيها من قلبي، فرحانه بوجودك في هذا اللقاء الذي نودع به هذا الموسم. صابين نحب كلمه منك صدقا، هي لا تفضل.
2: هلا تحيه ليك، تحيه لكامل مستمعي اذاعه الزيتونه. الحقيقه 6 سنوات من العطاء ما تنجم تكون كان ثقة التوانسة، ثقة الناس اللي تسمع في برنامج إذاعة الزيتونة. وكل حصة الحقيقة ما فماش حالة اجتماعية حبينا ندخلوا فيها نبعث الأمل، نحاولوا نخلقوا الأثر، إلا وكان الحقيقة عند حسن الظن، كانت برشا تليفونات تجي، كان برشا دعم التوانسة، كان فما ثقة في البرنامج، ثقة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس. اليوم الحقيقة الجهات الكل وين نحب نوصلوا الحقيقة النجم نوصلوا، هذا مكسب. اليوم كي يتصل الخراشيد ويقول راهو 7 PAP، أنا متأكدة النجم يبعث لنا مساج
0: 10 PAP 10 وصل مطلها 19 دقيقة 10
2: هذا
0: بحب بعد 5 دقائق 30 20
2: اكثر وقت قلنا السيد سي اشرف قالوا مازلنا ما حطيناش. الحقيقه فرحه كبيره اليوم كي تمشي وتشوف الاثر في التيران. سي اشرف حكى على الشاب اللي المقعد اللي كان في غرفته. اليوم اني شفت الشاب هذا والحقيقه تحاولت معاه وعينت حالتين، ولكن اليوم يقول لك كلمه بسيطه برشا، يقول لك انت رجعت لحياتي. انت الاثر كبير، ولكن الفعل انت اليوم هزيت له كرسي تبرع به واحد اسمع إذاعة زيتونة، وهذا
0: فيه.
2: بالحق حاجة كبيرة برشا تحسها وتعينها سور تيران، والناس الحقيقة فرحانة برشا أنه الموعد نهار الجمعة 4:30 to 5:30. احنا أكيد باش نواصلوا في البرنامج، باش نواصلوا نحاولوا نبعثوا الأثر، نخلقوا الأثر عند الناس. وذكر التوانسة أنه 30,000 طفل صغير مازال في حاجة لكم، مازال في حاجة، جوست أنك تدخل للسيت 3W.SOSVE.N تكلم 58 371 0002 وانت تكون يعني جزء من الامل في حياته، تغير حاجه كبيره برشا وتبعث فيه الفرحه من جديد.
0: والجزاء كبير دنيا واخره اكيد، كيف ما قال هيثم، ذكرنا طبعا بحديث الحبيب عليه الصلاه والسلام من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على قلب مسلم، فبارك الله فيكم طبعا وتقبل الله منكم الكلمه الهيله. اختي العزيزه هيله دريدي المنسقه الوطنيه للاتصال والاعلام بالجمعيه، هيله رافقتني زاد في عددنا الحلقات، وكان حضورك فيه برشا اثر جميل ومشاعر كبيره.
3: دموع اليوم ديما ما تحبش تبكي، حاول انها تشد روحها مليكة. ربي يبارك لكم الحقيقه، ربي يبارك لكم. التجربه مع اذاعه الزيتونه، يمكن احنا نخدم تقريبا مع كل وسائل الاعلام واكثر وسائل الاعلام، وفما دعم كبير اليوم من الاعلاميين ومن الناس اللي كما كان يحكي سي هيثم تصدق الرسالة وتمن بالأثر اللي تقدم فيه اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. لكن الحقيقة لهنا ديما تحس فما حاجة أخرى، أنا داير ديما نقولها لك، نقول لك هنا لو كنجي لهنا نحس فما حاجة أخرى، فما طاقة، فما محبة، فما كلمة أنا ديما نقولها، نقول مش الكلنا نعرفوا نقوله، الكلنا نعرفوا نحكيه، الكلنا نجموا نتعلموا، فما حاجة تجوش تعلمها، هي الصدق في الحاجة اللي انت تعمل فيها والمحبة اللي توصلها بالحاجة اللي انت تعمل فيها. اليوم احنا نتعلموا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس، احنا نتعلموا من صغارنا اليوم اللي ينجحوا ويقراوا ويشدوا في أحلامهم ويكونوا هما خير مثال لإخواتهم، نتعلموا من الأمهات اللي بالحق كلمة أم أنا راها صغيرة عليهم الحقيقة، معني خاطر اللي قدموا فيه واللي يعطيوا فيه حاجة ما تتوصفش، ما تتقدرش وما تتقيمش وما تتقاسش بحتى مقياس في الدنيا. لهنا قاعدين نتعلموا من الناس اللي تدعم فينا، الناس اللي كيما برني مش كيما اليوم، شنو اللي خلي تونسي يشد هكا تليفون ويحط www.sosvo.in ويدخل ويحط معطيات شخصية ويعمر PAP، يعمر الاقتطاع الشهري ويكفل اليتيم ويمن بالكفالة هذية من خلال مساج تعديله وصله في وذنه من شخص كان يسمع فيه، إلا لو كان ما فماش صدق من عند الإنسان هذيك، سواء منك أنت مليكة سواء من سي هيثم توا. شكرا على الكلام اللي قلت،
0: شكرا
3: حاجة ما تنجم كان بالحق تخلينا نزيدوا نامنوا نزيدوا نقدموا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نثقوا في اللي انه نحن في الثنيه صحيحه وفي انه كما قلت صابرين مازال برشا ما نخدموا مع بعضنا مازال برشا ما نقدموا مع بعضنا.
2: ونذكركم اليوم مليكة قالت ما فماش حلقة أخيرة للسابقون للسابقون إلا ما يكون 30,000 صغير، ما فما حتى صغير في تونس مستحق صفر أطفال
0: أكيد أكيد قدسنا. نعطيه الكلمة هيلة بعد إذنك الأم حورية، كلمة من عندك في ختام هذا اللقاء أم حورية.
4: ندعو التوانسة الكل للوقوف معنا، لأن 30,000 طفل ما هوش شوية رقم، يلزم نوقف الناس كلها كتف في الكتف اليد في اليد باش ما نخلو حتى طفل في تونس محتاج.
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: بيبكلنا فيك. سيد المدير قدم لنا هديه، زادنا دقيقتين.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا يا سيد. خاطر نحب نعطي كلمه الختام ان شاء الله لنوالك. سيد اشرف اكيد لازم نسمع منك كلمه الختام، وتحيه لسي رشيد الخبور زاده اللي في كل حلقه معانا على الواتساب ويعطينا فكره على تفاعل التوانسه معانا اليوم. 10 منخرطين الحمد لله، وتبع كلام نوال كلمه كلمه وتاثر بكلامك يا نوال سيد رشيد. وكيف قالت اخواتي هم اخواتي، فماش يعني جمله اخرى تتقال، اخواتي هم اخواتي.
3: سيد اشرف مش كيما
0: فماش
3: كيما يشبه فماش فما
0: اخواتي اخواتي اخواتي. سيد اشرف
5: ربي وفقنا في اللي قاعدين نشتغلوا عليه، الناس الكل اليوم، الجمعيه من جهه، الاعلاميين واذاعه زيتونه من جهه، عموم التونسيين المساهمين كيف كيف من جهه، والاطفال المستحقين واللي محتاجين، راهي مسؤوليه هذه على عاتقنا الناس الكل. ان شاء الله يا ربي ما يقعد في بلادنا حتى صغير محتاج، حتى عائله محتاجه، حتى صغير جعان ولا في وضعيه احتياج قصوى والسبل معناها مغلوقه قدامه. ان شاء الله يا ربي نكونوا باب نتاع امل، باب نتاع فرحه، باب متخيل نتاع سرور على قلوب الناس هذم الكل. وربي وفقنا الناس الكل، وباذن الله مدامنا وحده وايد وحده ومواصلين بقدره ربي باش نوصل
0: بإذن الله. يد واحدة كالبنين يشد بعضه بعضا، من لا يرحم لا يرحم، هكا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا ديما نقول يا هيثم كما حضرتك قلت من بكري انه هذا البرنامج يعني يعبر بقوة على الخط التحريري لإذاعة الزيتونة، والساعة هذه ساعة تطبيقية بامتياز للقرآن الكريم ولسنة النبوية العطيرة. فالحمد لله رب العالمين. محليها التصوير على صفحة الإذاعة والتفاعل زاد مزين على الاخر، منهم اختنا ابتهال قالت ربي يبارك لكم الناس الكل، برمي ما تحسوا نيش لي كل شيء وفير، أنا نحبوكم برشا. مازال مازال ما تنفع ما نفس هيلا، ما تنفع ما نفس حكا ولي مواصلين بحول الله.
3: هو رو الدعم بالحق اليوم التوانسة رو احنا في في في دار ديجيتال وقتها، انا ما كنتش نعرف انه فما، لا مش في دار ديجيتال، في حمله فلسطين، ما كنتش نعرف انه البرنامج عنده اعاده، اللي يسمعوا فينا الكل يسمعوا البرنامج هذايا توا ويعاودوا يسمعوه مع 8 نتاع الليل هكا ملكه مع 8 يظهر كان، لكن في الشتاء كان مع 8. الناس اللي بالحق تبع في اذاعه الزيتونه ربي يبارك لهم قبل كل شيء، وربي يبارك لكم انتم لو كان ما كنتوش تقدموا في منتوج اعلامي يحترم المستمع ويقدم له في الحاجات اللي هو يحب عليها، راه ما يكونش اليوم الامباكت والاثر نتاع الحلقه كيما تكون في المباشر توا، ساعات حتى الدوبل نتاعها في الليل.
0: جيد، نقول الحمد لله رب العالمين، نصل إلى ختام لقائنا. وكيف ما بدينا لقائنا يا أم حورية بالمبدعة نوال ربي يبارك لنا فيها، نختم بصوتي، عشان ورايك في أدائها أم حورية.
4: صحفية بامتياز،
0: صحفية بامتياز أكهو من التوجيهها الجامعة إن شاء الله.
4: إن شاء الله
0: ربي يبارك لنا فيك أم حورية. طبعا خليك تحية من القلب، تحية احترام وتقدير وإجلال وإقبال لكل أمهات الأسواس. سيد محمد مقديش طبعا نحييه من القلب وربي يجزيه كل خير، كل مدراء القرى، أميرة المناعي نحب نحيها من قلبي أختي العزيزة، كل الأسماء
3: الكل نسي
0: كل الكل الكل هكا ولي سيد
3: أشرف. وإحنا من جهتنا زادة
5: نحيي 60 إطار وموظف الجمعية.
3: طيب إحنا من جهتنا نشكر إذاعة الزيتونة بكل إطاراتها، الإذاعة التونسية وعلى رأسها مدام هند، نشكرهم الكل على الدعم الدائم الدائم الدائم، واللي ما ينجمش يترجم كان برشا محبة من عنا إحنا زادة، وبرشا شكر.
0: وأختنا الجميلة
3: فريدة زميلتنا الكوميونيتي مانجر،
0: فريدة إيش معنا فريدة، على الأقل الصورة تظهر هكا جماعية إن شاء الله. ومعاك فريدة شكرا ليك من القلب على حضورك، مرحبا يا فريدة. إذن كلمة الختام نعطيها لبنتنا نوال المتميزة، ان شاء الله ربي رحله النجاح متواصله ليك ولكل اطفالنا وشبابنا باذن الله في الاس او اس. شكرا لكم من القلب. موعدنا القادم يوم الجمعه ان شاء الله في التوقيت الصيفي الجديد هيثم من 4:30 ل5:30 باذن الله، ساعه ايمانيه جمعيه بامتياز نواصل فيها رسالتنا ودعمنا للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس. واريد ان اشكر السيد رشيد الخبور من القلب، ربي يجازيه كل خير، عشا منخرتين، هذا رزقنا اليوم. الحمد لله طيبين والحمد لله رب العالمين. نوال ستختمينا هذا اللقاء.
6: نحب نشكركم انتم، ربي يجازيكم كل خير.
0: سامحني نوال باش نقص عليك، تحبها تجي بحذينا؟ ايجا بحذينا نوال، ايجا بحذينا لك هذا المصطلح يا نوال. إذا نودعكم على أمل اللقاء بكم. سالم الشعري شكرا لك يا سالم على رحابة صدرك، كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجيني تعبتك اليوم يا سوسن بارك الله فيك. أحمد السويد نحب نحييه من قلبي، إيجا يا أحمد خلينا نشوفوك ونشكرك. إلى يا أحمد إيجا إيجا شكرا يا أحمد. هكا يظهر أحمد يظهر سوسن أحمد بارك الله فيك أحمد شكرا ليك. إذا كلمة الختام مع بنتنا المتميزة اللي تمثل كل أطفال وشباب الأس أو إس، بارك الله فيك نحبك برشا.
6: نحبك حتى برشا.
0: كلمة الختام ليك.
6: سوسن نحب نشكركم أنتوما تاع الإذاعة على خاطر وصلتوا صوتنا، خاطر بيكم أنتوما معناها بخلاف إنه فما عباد تدعم بيكم أنتوما زاد الدعم بالحق تعملوا كيف ما قال عم أشرفة كبيرة، قال حمد لله على المجهود اللي أنتوما تعملوا فيه، مجهودكم كبير برشا قد ما باش نعملوا ما نجموش نجازيو حسيرو. نحب نقول يعيشكم الناس الكل اللي يدعمونا، شكرا لكل يد عطات، الكل تبسيمة تلاقيناها من أي عبد، يعيشكم برشا، الكل قلب شجع وساند، شكرا للداعمين على كرامهم واهتمامهم، بيكم انتوما يظهر النجاح، بيكم انتوما تزرع فينا أمل باش نحقوا ونقدموا ونحسنوا. نحب نشكر إطارات القرية الكل، نحب نشكر ماما يعيشك برشا، كل فرد في القرية بالحق ساهم وساهم باش نحنا نكبروا، باش نكبروا نزهروا، باش الصغير ما يبقاش صغير، ما يبقاش في الزون كونفور كي، باش نخرجوا المجتمع، باش نشاركوا في المجتمع، باش يكون عندنا حلم، باش نحلموا، باش نحققوا الحلم كي، سعوا معنا باللي يقدروا، والحمد لله هذا الكل كما قال عم أشرف قبيلة، قال القرية وسيلة، القرية صحيح وسيلة، ووسيلة هكية ما تحققت ونجحت كان بالداعمين واللي ساهموا معناها باش تتخلق فينا نحنا بذرة، باش تتزرع فينا كالبذرة هيكية وتكبر معنا بشوية بشوية. مرسي بوكو يعيشكم.
0: أنا باش نختم يا سالم، قالت كلمة يعيشكم برشا، وهذه هي رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، رسالة وحياة بامتياز.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
8: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
9: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
8: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
9: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
8: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
10: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وأهله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم وإما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أمير الأنبياء والمرسلين. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، تحية الوداد والمحبة إليكم، وتحية الوداد والمحبة إلى أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
10: والتحية موصولة إلى السادة المستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وفي سبيل الهدى، أوفياء إذاعة الزيتونة وأوفياء سبيل الهدى. اليوم باش نحكيه على بعض جواهر أخلاق النبوة، أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
11: يقول ربي في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم، خطاب جميل من الله تبارك وتعالى إلى صاحب الخلق الجميل صلى الله عليه وسلم بلفظ جميل، يقول له: أنت يا محمد إنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق العظيمة لا يقدر على إحصائها أحد أبدا إلا الله تبارك وتعالى. ألف المؤلفون الكتب العديدة، ومدح المادحون بالقصائد الشعرية التي لا حصر لها في تعداد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاضلة والعظيمة، فلم يصلوا إلى نهايتها. يقول العلماء: سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. وما دام الله جل جلاله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق إلا وهو على خلق عظيم. ووصف العظمة من الله تعالى ليس بالأمر الهين اليسير. يقول الشاعر: يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. نتبركوا في الحصة دي باستعراض بعض جواهر أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم التي ملأت الدواوين. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يقضي لهما حاجتهما. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسودا ولا ضرارا ولا ختار. الختار الحال الذي يضعف عنده الإنسان، كذلك لا يكون غدارا ولا مهذارا، يتحدث ياسر، ولا ثرثار ولا جزوع ولا طناز. شو معنى الطناز؟ الكثير الاستهزاء بالناس عند كلامه لهم. كذلك لا يكون متكبرا ولا همازا ولا متبخترا ولا كناز يكنز الذهب والفضة، ولا محتكر ولا رماز. الرمز الإشارة الخفية باليد أو العين أو تحريك الشفتين. فصلوات الله عليه وسلامه في الأولين مبعوثا، وبركاته عليه في الآخرين موروثا. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعوة الصغير والكبير والمرأة والرجل والأمة والعبد، ما لم يكن فيه شيء يخل بالدين ولا بمكارم الأخلاق. سيد النبي أخلاق أخرى ونظام آخر وحياة أخرى وفضل آخر وتربية أخرى. روي عن أبي بريدة عن أبيه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، بعض غزوات، روح جاءته جارية سوداء، امرأة كحلة، فقالت: يا نبي الله، إني نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف. إذا كان أنت ربي رجعك لبس عليك باش نحب نجي دربوك متاعي ولا بندير، نحب ندربك قدامك. فقال لها، شوف التواضع متاع سيدنا عليه الصلاة والسلام، فقال لها: إن كنت نذرتي فاضربي، تفضل ما يسالش. فجعلت تضرب وفرحانة وترقص قدام سيد النبي وتمدح فيه. هما هكا ويدخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إيش عملت؟ أرمات الدف متاعها البندير تحتها وقعدت عليه وسكتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت ألقت الدف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يعود أصحابه كما يعودونه، ويشيعهم كما يشيعونه، ويعتنقهم كما يعتنقونه، ويقبل وجوههم كما يقبلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أحسنهم صنيعا إلى عيالهم.
10: نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه أخلاق النبي، بعض من أخلاق النبي اللي قال فيها المولى جل جلاله عما نواله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل مستمعينا الأعزاء، ورجعين مكمل معكم سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، فابقوا معنا.

0: رجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، ونحكي على بعض الجواهر من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكملوا سيدي.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، فمن كان مريضا عاده يزوره، ومن كان غائبا دعا له بالخير، ومن مات استرجع فيه وأتبعه بالدعاء، ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه. شوف الرسول وأخلاقه والتواضع متاعه. إش قال؟ قال إش يقول سيد النبي؟ لعل أبا فلان وجد علينا شيء أو رأى منا تقصيرا انطلق بنا إليه، فينطلق حتى يأتيه في منزله ويطبن سماح. نهاية في الأخلاق، نهاية في التربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر فتلقاه الصبيان فيقف، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيحملهم بين يديه ويحمل وراءه، ويأمر أصحابه أن يحملوا، فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضه لبعض: حملني رسول الله بين يديه وحملك أنت وراءه. ويقول بعضهم: حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وأمر بعض أصحابه أن يحملوك أنت. هكذا يقولون بعضهم. وكان كثيرا ما يرى الأنصار فيتلقاه صبيانهم فيمسح رؤوسهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان سلم عليهم، يوقف يسلم عليهم، وأتحفهم بما عندهم. أيوة. أنا عنده حويجة، إذا كان عنده حويجة سيدنا النبي يعطيها لهم، يبدأوا فرحانين. وجاء عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله أولاد سيدنا العباس هذوما وكثيرا من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يوقفهم في الصف وبرحل يقولوا: ألا يوصلني قبل خوه، نعطيه كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه بدأوا الجراو فيقعون على ظهره وعلى صدره، فيقبلهم ويلزمهم ويحترمهم. وغير هذا كثير وكثير. أنش مش أقول توا: حبوا رسول الله، تبعوا أخلاقه وتربيته، راكم تنجحوا في الدنيا وفي الآخرة. وصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. وكان يحب الكبار والصغار والصحابة، الرجال والنساء، الناس كل يحبهم صلى الله عليه وسلم. كان يتواضع معهم، وكان عنده قصة مع أخوه سيدنا أنس بن مالك اللي هو عويمر، كان عنده عصفور مربيه، وكان ديما يقول له: ما فعل النغير يا عويمر؟ وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم رواهك لين نهار مات العصفور ذاك. فقعد يوسي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يستناه ويحكي يحكي يحكي مع بعض. قالوا: له شبيك يا رسول الله؟ معناها بطيت معاه. قال لهم: العصفور بتاعه مات، فقعدت نواسي فيه. شو معناها؟ شوف أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. نهار متعدي واحد جبده من البرد متاعه.
1: نعم.
0: وكان برده غليظ الحاشية، فجرحوا في رقبته، قالوا: اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك.
1: نعم.
0: قالوا: المال مال الله. وهذا اللي عملته فيه
1: بالأخلاق.
0: عليه قواد قالوا: أنت
1: صلى الله عليه
0: لا تكافئ بالسيئة الحسنة. وأخلاقه كي دخل مكة وكي قال لهم: ما تدرون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا: اذهبوا فإنكم الطلقاء. ما عمره ما جاز بالسيئة السيئة، ديما يجازي بالسيئة الحسنة، وديما يعفو، وديما يصفح صلى الله عليه وسلم، وديما يبتسم، وعمره ما تغشش. وكان صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بالحق صلى الله عليه وسلم. كان تحقيقا لقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نخلي الكلمة الختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول: هناؤكم يا أهل طيبة قد حقا، فبالقرب من خير الورى حزتم السبقة، فكم ملك رام الوصول لمثل ما وصلتم، فلم يقدر ولو ملك الخلق. فبشراكم نلتم عناية ربكم، فها أنتم في بحر نعمته غرقا، ترون رسول الله في كل ساعة، ومن يره فهو السعيد به حقا، فلا تنظروا إلا لوجه حبيبكم، وإن حلت الدنيا أو مرت فلا فرق، إذا قمت فيما بين قبر ومنبر بطيبة فاعرف أين منزلك الأرقى، فما خلق الرحمن أطيب تربة وأطهر منها في الوجود ولا أنقى، بها خير من فوق البسيطة قد مشى، وأملحهم وجها وأفصحهم نطقا. صلوا على سيد النبي يلا تسمعوا فيه.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك شيخ منور المداني،
1: بارك الله فيكم، وشكرك أيضا،
0: وشكر موصول لمستمعينا الكرام وين ما كانوا على حسن انصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة بالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مباشر جمعنا بالسادة المستمعين في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 11 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 26 جويلية 2026 ميلادي. وهذا هو اللقاء الأخير في هذه الشبكة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق لـ 29 جويلية 2026 ميلادي تنطلق الشبكة الصيفية الجديدة. جوان بالطبع، نعم صلحني سالم، 29 جوان بإذن الله تعالى تنطلق تنطلق البرمجة الصيفية المقبلة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تلقوا فيها الإفادة والمتعة والمؤانسة لكم جميعا مستمعين الكرام. والأكيد هذا بش يكون من خلال البرامج المباشرة والبرامج المسجلة بإذن المولى، كما يعني عودت إذا تزيتونا للقرآن الكريم بالبرامج الهادفة، البرامج اللي معناها ومغزاها جميل واللي كذلك تؤثث لي حياة بإذنه سبحانه وتعالى أفضل، دائما انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. سالم الشعري في الإخراج الفني يحييكم، سوسن سوسن الفرجاني في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة حيكم كذلك، والواحد وسبعين مئة وستة وثلاثين ألف دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين والسادة المشاهدين. كالعادة كيف ما عودناكم كل أمسية يوم جمعة زوز مداخلات خارجية عبر الهاتف، أولها باش يكون رفقة شيخنا صابر الهمامي في حدود 4:46 دقيقة، يتولى شيخنا كالعادة أخذ هذه القصص المنثورة في القرآن العظيم وعرضها عليكم سادة المستمعين بكثير من التفاصيل الجميلة جدا والرائقة جدا، ثم تنزيل بعض المعاني على واقعنا اليوم وكيف نتمثل هذه المعاني في واقعنا اليوم وكيف نتعامل بها وكيف واجب على المؤمن أن يفهمها في تاريخه وأن يتعامل بها بين الناس. اليوم بإذن الله تعالى قصة جميلة جدا، قصة بمناسبة الحدث، بما أنه احنا في عطلة صيفية وأبنائنا معنا، ومن الأفضل أنه أبنائنا يروا تغير في السلوك إلى الأفضل دائما، ويروا منا لأن التربية بالسلوك هي من أفضل التربية على الإطلاق، لأنك ربما تعطي دروس لابنك، تنصحه وتوجهه وترشده، ولكن ذلك بالكلام، ربما لا يرسخ هذه المعاني، لا ترسخ في عقل الطفل إلا إذا تمثلها سلوكا، خاصة من قبل من هو أكبر منه سن ومن يرى أنه هو القدوة. اليوم سوف نتحدث عن سيدنا لقمان وعن وصايا سيدنا لقمان لابنه، كيف أوصى سيدنا لقمان ولده وكيف أرشده دائما إلى الطريق وكيف أعانه على ذلك. ننظر في هذه الوصايا بإذن الله تعالى الواردة في القرآن العظيم، ننظر إليها من جانب تربوي إرشادي سوف يتحدث ويفصل فيه أكثر شيخنا صبر الهمامي انطلاقا من الساعة 4:46 دقيقة. ثم مسك الختام كالعادة مع الدكتورة جيهان طريقي معلا، إن شاء الله بش يكون في 35 دقيقة، ومواصلة لهذا المحور الجميل، محور التزكية. سوف نواصل فيه كما قلنا في هذه المداخلة الأخيرة إن شاء الله مع الدكتورة جيهان ترقي معلا. إن شاء الله نستأنف ذلك انطلاقا من البرمجة، برمجة خريف شتاء إذا كنا من الأحيان بإذن الله تعالى القادمة، صيف يعني شتاء خريف شتاء البرمجة القادمة بإذن الله تعالى إذا كنا كيف ما قلنا من الأحياء. نواصل مع الدكتورة جيهان ترقي معلا، ولكن احنا اليوم في مسك الختام سوف يعني تلخص لنا الدكتورة ما وجب أن نفهمه وما وجب أن نتمثله في هذه الحياة الدنيا وما وجب أن نفعله انطلاقا كما عودتنا الدكتورة جيهان من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والسلوك والعلوم الحديثة كذلك التي تعين المؤمن على فهم بعض القضايا وفهم بعض الأمور التي ربما يشكل فهمها علينا. وبين هذا وذاك أكيد أننا سوف نتحدث في وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما عودناكم كل يوم جمعة، ولكن قبل هذا وكذلك كما عودناكم كل يوم جمعة أول استماع للقرآن الكريم يكون من سورة الجمعة اليوم بصوت القارئ إسلام صبحي، ثم نرفع بعد ذلك أذان صلاة العصر ليكون اليوم 4:14 دقيقة، ثم نرجع لكم إن شاء الله. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من القلب إلى القلب، عدنا إليكم مستمعينا الكرام. صلاة متقبلة للجميع، كنا رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود السادسة. وأكيد سمعتوا إلى ضيوفنا الكرام، بعد قليل إن شاء الله يكون الاستضافة، لكن قبل هذا بودينا ودائما أن نتحدث، وهذا فخر وشرف لنا أن نتحدث على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه الوصايا التي نحرص في كل أسبوع أن يعني نذكرها من باب

وعني ولو آية. إن شاء الله يا ربي، هي مسؤولية عظيمة جدا وكبرى، وإن شاء الله نكون على قدر ربوعها حتى وإن كان. أمين يا رب العالمين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال: القرآن العظيم في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، هو القدوة، هو السيد على الإطلاق، يعني لا يختلف في ذاك اثنان عاقلان. لم يكونا عاقلان فذاك شأنهما، ولكن نتحدث عن العقلاء من الناس، العقلاء من القوم، الناس الذين عرفوا وعرفوا قدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعرفوا قدر آله عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك زوجاته أو أبناؤه. يعني نخاطب هذه العقول المتزنة، هذه العقول الرصينة، هذه العقول التي تنورت بنور القرآن العظيم، وتنورت بنور هذا الدين العظيم الإسلام، ثم تنورت بنور السنة النبوية المطهرة، واستقر حب النبي وآله في قلوبهم، ويعني أعطوهم قدرهم. حتى وإن لم يكن ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم القدر، الله جل جلاله أعطاهم القدر وأعطاهم المنزلة وأعطاهم هذه الرفعة العظيمة. حتى وإن أرادوا بعض الناس تشويه ذلك، وهذا يحدث في كل وقت وفي كل حين وفي كل عصر وفي كل أوان، قبل واليوم وغدا كذلك سوف يحدث، لأنه كل مبجل في هذه الحياة الدنيا وكل من له قدر عظيم في هذا الحياة يعني ربما يمس نوعا ما، يعني يقال في حقه ولا يمس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس أبدا ولا يقلل من قيمته، ولكن من قال في حقه شيء ما ربما أساء لنفسه في نهاية الأمر. ونحن لن نتحدث عن أولئك، لأنهم هم ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا أي أحد. فالحمد لله رب العالمين أننا منورين بنور القرآن العظيم، ومنورين بنور السنة النبوية المطهرة، ونعرف قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعرف حقه علينا، ونعرف أننا من هذه الأمة وجب علينا أن نبلغ، ولا ننظر إلى السفاسف من القول ولا إلى السفاسف من الناس كذلك، لأن من الناس كما للأقوال سفاسف كما للناس هناك سفاسف كذلك. أرذل القوم الذين يتحدثون في أعراض الناس والعياذ بالله، وهناك من يتحدث في عرض أخيه يعني ويمس منه، ولكن هو في حقيقة الأمر يظلم نفسه والعياذ بالله، وعليه أن يستغفر الله، عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يعود، وأن ربما المولى سبحانه وتعالى يغفر له تلك الزلة، لنعتبرها زلة فقط ومرت وتحدث في كل وقت وفي كل حين كما قلنا، وعليه أن يتوب من ذلك توبة نصوحة قبل أن تغرغر الروح والعياذ بالله، ولا ينفعه الندم. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة والقدوة، وذلك لا يتأتى إلا من خلال تعلم السنة النبوية المطهرة، ثم محاولة التفقه فيها، ويؤخذ ذلك وتؤخذ علوم السنة والفقه من العلماء الربانيين، العلماء الذين يحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون رسوله عليه الصلاة والسلام، كذلك من خلال محبته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، من خلال اتباع الأقوال، ومن خلال اتباع الأفعال، والاتباع عن كل يعني ابتعاد عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وغرس حبه في نفوس الكبار وفي نفوس الصغار. إلى جانب ذلك تطبيق السنة النبوية المطهرة في الواقع العملي، يعني سلوكا تمثل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله في السلوك اليومي وفي العلاقة بالله سبحانه وتعالى وفي العلاقة بالآخرين، ثم تبليغ هذه السنة للناس، يعني وهذا من أفضل الدرجات كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وقال رب مبلغ أوعى من سامع عليه الصلاة والسلام. سوف نبحث يعني في النبي القدوة، النبي الأسوة من خلال المحبة، محبته عليه الصلاة والسلام ومحبة الناس
بعضهم لبعض. فاللهم صلي وسلم وبارك على القدوة

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. تحياتنا لكم جميعا دون استثناء مستمعينا الكرام ل 34 دقيقة. شكرا لكم جميعا على هذه التحايا الطيبة اللطيفة. إلهام حفوظي، شكرا قرطبي، كذلك فرح بوعلي، ريم طرشون، شهير عياد، هيكل دهش، لسعد زكور، كل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحيتنا لكم جميعا. ما زلنا مواصلين مع حديثنا عن هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم، هذا النبي المصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام، وقدوتنا الأولى والأخيرة معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. وكنا تحدثنا عنه قدوة لنا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل آن وفي كل حين. هذا هو النبي العظيم، هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نتحدث في كلامه عليه الصلاة والسلام وفي سنته وفي أحاديثه عن المحبة، ويعني لما أحب كل الناس دون استثناء، إلا الذي يعني ظلم نفسه لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أحبه كل الخلق؟ لماذا أحبه كل الناس؟ إضافة إلى كل ما أتى به. النبي لا ينافق، النبي لا يكذب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. النبي وافقت سنته القولية، سنته الفعلية، يعني مثل ما يتحدث مثل ما يفعل عليه الصلاة والسلام. وقد سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين، وهي على رؤوسنا جميعا مهما يقال من كلام الغوغاء ومهما يتحدث في شأن زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومهما يقال دائما كما قلنا منذ قليل أنه في كل وقت وفي كل تاريخ يطلع لنا من الغوغاء من الزبد من يتحدث في عرض بعض الناس، وأكرمهم وأشرفهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يضره كلام من تحدث عليه الصلاة والسلام. هو أنقى وأرقى وأعلى من أي حديث يقال وقيل فيه قديما ويقال فيه حديثا وسوف يتحدث فيه، لأن الشجرة المثمرة هي التي دائما ترمى بالحجر حتى تنزل أجمل ما فيها. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقال فيه ما يقال. عد قلنا أنه من سبب محبة الناس للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان قرآنا يمشي، يعني تمثل القرآن سلوكا وعملا عليه الصلاة والسلام. تمثل القرآن العظيم في أسلوبه الحياة، في سلوكه المعيشي، في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ما في ذلك شك، وفي علاقته بالناس أجمعين مهما كانت علاقة القرابة أو علاقة الدنو منهم. يعني تمثل القرآن أخلاقا وسلوكا عليه الصلاة والسلام. فتحدث في مسألة المحبة عليه الصلاة والسلام، وكلنا نحبه، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ما أجمل هذا الكلام، ما يعني التوصيف دقة، الكلام قليل، وهذا هو ما أوتي به عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم، يعني بألفاظ قليلة يعبر عن أشياء كبيرة جدا وعن معاني راقية جدا. يعني انظروا إلى هذا الحديث، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ما أيسر الألفاظ وما أكثر العبر في هذا الحديث الجميل. يعني إذا أحب أحد منا شخص فليخبره، لأنها تزيد القرب وتزيد المحبة. والله جربها وسوف ترى العجب، حتى من أعدائك، حتى من الذين يكرهونك والعياذ بالله، حتى من الذين يبغضونك، انظر إلى أثر الكلمة الطيبة. يعني جرب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك زبدة الحديث وزبدة التجربة عليه الصلاة والسلام، ويقول لك جرب وسوف ترى العجب. يعني جرب أن تقول لغيرك أنك تحبه، وانظر إلى أثر هذه الكلمة على قلبه وعلى تصرفه وعلى كان ما كان يضمر لك، وعلى التغير في القلب
وفي السلوك، عليك صلوات الله وسلامه يا سيدي يا رسول الله. كذلك قال في ذلك ثلاثة: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. يعني الكلمات طيبة، كلمات والله تفعم القلب بالمحبة وتنشر هذه المحبة بين الناس. والله حتى الذي يبغضك وحتى الذي تبغضه والعياذ بالله، يعني تبغضه في الله، يصبح كأنه ولي حميم، كأنه صديق، كأنه من المقربين سبحان الله. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله. يعني القاسم المشترك بين هذين الرجلين هو المحبة في الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قدر المحبة وأين ترفع صاحبها. يعني هذا ما يدعونا عليه الصلاة والسلام إليه، هذا ما يدفع به النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلينا به، حتى نعيش هذه الحياة الدنيا وكأنها جنة من عند الله. لأن من أضمر في قلبه الشر والكره لغيره فإنه يحرق بنار هذا البغض وهذا الكره، والطرف الآخر لا يناله من الله إلا كل خير. هذا ما أوصانا به الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا نعيش وعلى هذا نموت بإذن الله تعالى. وبهذا تعيش هذه الروح ويعيش هذا القلب على محبة نبيه عليه الصلاة والسلام.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأ دنيا سعادة.
0: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله

0: الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 4:49. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 6:00، وكيف ما وعدناكم وكيف ما كل يوم جمعة في هذا التوقيت بالذات يكون معنا شيخنا صابر همامي عبر الهاتف حتى نواصل معه بإذن الله تعالى الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من خلاله. هي زاوية جميلة جدا اتخذناها كدليلا لنا، وهو القصص في القرآن العظيم. شيخنا صابر الهمامي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بكم شيخنا، وآخر لقاء بكم شيخنا بإذن الله تعالى في هذه الشبكة البرامجية، وإن شاء الله إذا كنا من الأحياء في شبكة خريف شتاء القادم بإذن الله تعالى نستأنف مشوارنا بإذن المولى سبحانه وتعالى إذا كنا طبعا من الأحياء. شيخنا، احنا بإذن الله اليوم قصة جميلة جدا ووصايا عظيمة جدا، كيف ما اخترت أن تعنونها شيخنا، بما أن احنا في فترة الصيف وفترة العطلة أبنائنا يعني معنا، وأبنائنا يستحقون ويستوجب منا أن نكون رفقاءهم في هذه الفترة بالتربية، بالإرشاد، بالنصح، بالتوجيه، كذلك بالسلوك القويم والسلوك الفعلي على أرض الواقع شيخنا. واتخذنا من سيدنا لقمان الحكيم طريقا لنا حتى نوصل هذه الإرشادات وهذه الوصايا، قصة سيدنا لقمان وهذه الوصايا لابنه من خلال القرآن العظيم شيخنا، نتولى اليوم نتولاها بالدرس وبالنقاش وبالتحليل وبتسليطها كما عودتم السادة المستمعين شيخنا على أرض الواقع حتى نستفيد منها أكثر، وحتى تكون لنا نبراسا يضيء طريقنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة كنت سعيدا جدا وتشرفت طيلة هذا الموسم بهذه المساحة التي وفرتها لي، وحقيقة هو فضل ومنة من الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا لدينه. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فإن شاء الله نكون ممن استهم الله عز وجل لحمل الرسالة ولحسن تأديتها، وهذا يعني تشريف من الله تبارك وتعالى وتكليف منه. نسأل الله عز وجل أن نكون يعني أهلا لهذه الأمانة،
1: أمين،
2: وأن نواصل العمل بها، وهو يعني وما توفيقي إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا،
1: أمين،
2: وهو ولي ذلك والقادر عليه. كلامنا اليوم مع شخصية قرآنية فريدة اختصها الله عز وجل بالحكمة وخلدها في كتابه الكريم، وأطلق عليها اسم سورة كاملة من القرآن الكريم، ألا وهو سيدنا لقمان. لقمان هل كان نبيا؟ هو لم يكن نبيا، هو كان رجلا صالحا، كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. اختصه الله تبارك وتعالى بالحكمة دون النبوة. وهت ننظر إلى يعني حياته، نسبه وأصله. نسبه قيل أنه لقمان بن يعور ابن ناحور ابن تارخ، وهو آزر أبو إبراهيم عليه السلام. والقول الثاني هنالك أقوال كثيرة، ولكن اسم لقمان نفسه اختلف فيه، هل هو اسم أعجمي أم هو اسم عربي مشتق من اللقب يعني الأكل السريع، والأرجح أنه اسم أعجمي وقد عرب. صفاته الخلقية، روى الإمام ابن جرير رحمه الله عن مجاهد أنه كان عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين. وقال إمامنا العلامة عمر بن عاشور رحمه الله أنه رجل حكيم صالح، وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها بعضا وإن كانت أسانيدها ضعيفة، أنه كان من السود، وقيل أنه كان من بلاد النوبة أي من بلاد الحبش. صفاته الخلقية هو وقع ذكرها في القرآن الكريم، هو كان عبدا مؤمنا بالله شاكرا له، أتاه الله عز وجل الحكمة والعلم والفهم، وكان داعية ناصحا حكيما صالحا، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله. إيمانه وشكره وحكمته، وهذا مما يعني الله عز وجل امتن به عليه ومما امتدحه الله به تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أين عاش لقمان؟ قيل أنه كان عاش في بلاد النوبة كما ذكر الإمام محمد بن عاشور، وهو مكان يقع بين مصر والسودان وتحديدا في محافظة أسوان بمصر. قيل أنه عاش في الحبشة، وقيل أنه عاش في أيلة، مدينة على ساحل تعرف اليوم باسم العقبة في الأردن. متى عاش لقمان الحكيم؟ عاصر نبي الله داود عليه السلام، وهذا ذكره المسعودي في مرور الذهب أنه ولد على 20 سنين أو على 10 سنين من ملك داود عليه السلام، وبقي في الأرض مظهرا للحكمة والزهد إلى أيام يونس ابن متى. وقد روى الحاكم بإسناد صحيح أن يعني كان لقمان عند داود عليه السلام وهو يسرد الدرع إلى آخر الحديث، فهذا هذه رواية صحيحة تدل على أن لقمان قد عاش مع داود عليهما السلام، يعني ما يقارب 1000 سنة قبل الميلاد. مهنته قيل أنه كان نجارا، وقيل أنه كان خياطا، وقيل أنه كان راعيا، وهنالك من الروايات أيضا ما تدل أنه كان عبدا مملوكا، والله عز وجل من عليه بالحكمة وإلى آخره. ذكر لقمان الحكيم في سورة لقمان، ذكر في موردين في مكانين من القرآن، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله إلى آخر الآيات، وقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إلى آخر الآيات. ورد كذلك ذكره في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان كان عبدا كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه، فمن عليه بالحكمة. ويعني كثير من الأحاديث التي وردت في يعني أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يعني تكلم فيها عن لقمان. ولقمان كذلك يعني وردت حكمه، وسنأتي على هذه الحكم يعني إن شاء الله تعالى. كيف عرض الله عز وجل القرآن لقمان عليه السلام؟ في قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن إلى آخر الآيات. إذن اشتهر لقمان بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة لغة مأخوذة من حكمة يعني منع، وهي التي تمنع صاحبها من الجهل والطيش. والحكمة كذلك قيل أنها الإتقان في القول والفعل، هذا في اللغة. في الاصطلاح هي معرفة الحق والعمل به، هي الوصول إلى جوهر الأشياء، هي العلم النافع، هي الفهم الثاقب، هي الرأي السديد، هي التوفيق من الله تبارك وتعالى. يعني في اللغة نقول إتقان في القول والفعل، وفي الاصطلاح توفيق في القول والفعل. وهي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله العد في الاعتقادات والأقوال والأعمال، ووضع كل شيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فهذا هذه هي الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة التي جاءت عن لقمان؟ هنا الحقيقة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العرب قديما قد بلغتهم حكم لقمان، وهنالك من عددها من المفسرين ومن المؤرخين كالسمعاني والألوسي والسيوطي رحمهم الله. وهات نأخذ بعض الحكم التي بلغتنا عن لقمان. هنالك حكم في الزهد والصحة وشكر النعم، مثال هذا يقول لقمان لا مال كصحة البدن ولا نعيم كطيب النفس. فهذا يعني وكأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني فهنا هذه من حكمه. حكمه أيضا يا بني لا تأكل شبعا إلى شبع، فإن إلقاءك إياه الكلب خير من أن تأكله. يعني هذا عن الاعتدال في الطعام، وهذا ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من حكمه كذلك في التعامل مع الناس ومن الأخلاق، من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غمه. هذا كذلك مربطه مع قوله صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. من حكمه لا ترسل رسولك جاهلا، فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. وهذه من القواعد الذهبية في تفويض المهام واختيار الأكفاء والعقلاء. من حكمه إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. يعني سبحان الله، حكمة جميلة، وكلها تجدها من مشكات واحدة، من مشكات يعني النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغضب. كذلك له حكم في التربية والعلم والمعاملة مع الأبناء. مثال من حكمه أدب الوالدي لولده كالسماد للزرع. ومن حكمه يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ. هذا في الوسطية. كذلك له حكم في التقوى في الآخرة، منها يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله لعلك أن تنجو. فيعني هذا من حكمه التي وصلتنا، والتي هي حقيقة حكم تربوية معاملتية تعلم الإنسان كيف يعني يتعامل في أمور الزهد، في أمور شكر النعم، في المعاملات مع الناس، في التربية، في التعليم، في التقوى، في السلوك اليومي بصفة عامة. نأتي إلى الآيات التي ذكرها الله عز وجل، وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا افتتاح يظهر فضل الله عز وجل على لقمان. الله عز وجل اختص لقمان بالحكمة، وهذه الحكمة هي ليست معلومات نظرية فقط، بل هي فقه في الدين، علم بحقائق الأشياء، إصابة في القول والفعل، معرفة للحق وعمل به. لأنه هنالك من يحمل المعلومة ومن يسردها، ولكن الحكمة هي ماذا؟ هي فهم، وهي فتح من الله تبارك وتعالى. ويعني العلم بحقائق الأشياء ليس كسردها. لماذا؟ لأنه كثير من الناس تحمل الحقائق ولكن لا تفهمها. وإن كنت تريد أن تعرف هل الإنسان يعني فاهم لما يقول، انظر إلى عمله، فإن وافق علمه عمله كان من ماذا؟ من الذين فهموا واستوعبوا. وبالتالي يعني هذا من فضل الله على لقمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما المقصود بشكر الله؟ ولماذا ربط الله عز وجل الشكر في هذا الموضع؟ يعني هنا المقصود أن يشكر الله عز وجل على نعمة الحكمة. وهذا الشكر ليس مجرد نطق باللسان، بل هو اعتراف بالقلب، ويعني افتقار إلى الله تبارك وتعالى. ويجب أن تصرف هذه النعمة التي هي الحكمة في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد الله عز وجل يقول ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. يعني الشكر يعود على صاحبه. صحيح. لماذا؟ لأنه سبب لزيادة النعمة، لأن شكرتم لأزيدنكم. وهو يطهر هذه النفس من الجحود. فالإنسان عندما يشكر يعترف لله عز وجل بالفضل، والإنسان عندما يشكر يستشعر عظمة الله ونعمته، وبالتالي يخشع قلبه ويزداد لله عز وجل طاعة، ويزداد لله تبارك وتعالى اقترابا. والله تبارك وتعالى هو الغني والحميد.
1: نعم.
2: وبالتالي
1: شيخنا ثم إلى جانب ذلك، لو سمحتم قبل أن نذهب إلى شيء آخر، شيخنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحابي بين خلقه. يعني لقمان هو كما ذكرتم شيخنا منذ بداية المداخلة أنه ليس لا نبي ولا رسول، ولكنه ذكر في القرآن العظيم. يعني ربي سبحانه وتعالى أعطاهم منزلة عظيمة، وكذلك يفعل المولى سبحانه وتعالى لكل من أرى لله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا. الله لا يذكر فقط الأنبياء والرسل في القرآن العظيم، بل الذي سعى إلى أن يكون صالحا الله سبحانه وتعالى يذكره ويذكر مزاياه ويذكر خيره وينشر هذا الخير بين الناس، لأنه سيدنا لقمان يذكر إلى يوم الناس هذا من خلال القرآن العظيم. شيخنا،
2: نعم، هو الله تبارك وتعالى لم يختص الأنبياء فقط بذكره، بل اختص كذلك الصالحين والأولياء. وأتينا على يعني أتينا على قصة الخضر.
1: نعم.
2: ويعني صاحب سيدنا موسى، وأتينا على ذي القرنين، وأتينا على غيرهم. فهنا العبرة في ماذا؟ العبرة في الأسوة الحسنة، العبرة في القصة الطيبة، العبرة في أن يكون هؤلاء أسوة وقدوة حسنة. وفكرتك هذه أستطيع أن أسقطها إلى ما هو أعظم وإلى ما هو أجل، وهات نأتي بها إلى واقعنا. يعني من يكون قدوتنا اليوم في مجتمعنا؟ قدوتنا في الأخلاق هم الصالحون، هم الأنبياء، هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن قدوتنا مثلا في العلم قد يستطيع أن يكون عالما متميزا، يعني ناجحا، نال أعلى الشهائد، وبالتالي نتعلم منه ويكون لنا قدوة في هذا. ولكن يعني فبالتالي كل إنسان هو يستطيع أن يكون قدوة في مجاله ما لم يكن هذا المجال فيه إفساد للأخلاق وإجهاض لما تحتويه الشريعة من مفاهيم، يعني سواء كانت تلك المفاهيم في العبادة، في المعاملات أو غيرها. ولكن يعني اليوم يعني الله عز وجل يرشدنا إلى أن نقتدي بالحكماء ونقتدي بالصالحين ونقتدي بالأولياء ونقتدي بالأنبياء، ولكن من هم قدوتنا اليوم؟ ويعني أبناؤنا اليوم بمن يقتدون؟ غير عندما تجلس اليوم في مقهى أو تتنقل في الشوارع أو تنظر إلى يعني الشباب، ما الذي يستمعون إليه؟ من الذين يتشبهون به؟ ما هي كيفية لباسهم؟ ما هي كيفية أكلهم؟ ما هو كلامهم؟ ما هي يعني ما هي مقاصدهم في الحياة؟ ما هي أحلامهم؟ حقيقة الحقيقة ينتابك ذهول عظيم، لأنه يعني وهنا تكون قيمة القدوات الصالحة. يجب أن لماذا يجب أن نعتز بقدواتنا وأن نعلم أبناءنا هذه القدوات الصالحة مثلا، وليست كل، وأقول أنا كل قدوة هي في مجالها. مثلا عندما نعلم أبناءنا التاريخ ونعلمهم مثلا قصة حنا بعض أو غيرها، لا نحن نعلمهم، عندما نعلمه حنا بعض ندرسه حنا بعض، نريد أن نزرع فيه بأن أصحاب هذه الأرض كانوا مقاتلين وكانوا أشداء وكانوا لا تهضم حقوقهم وكانوا يدافعون عن أرضهم، وليس من وراء ذلك أن دين حنبعل أو ملة حنبعل. ولكن عندما نعلمهم مثلا ابن خلدون، نريد أن نعلمهم يعني حرصه على المعرفة وحرصه على العلم وحرصه على يعني تعليم الأحداث وحرصه على غيره. فهنا نعلم أبناءنا، يعني يستلهم أبناءنا من ماذا؟ من هؤلاء يعني القدماء ما ينفعهم في حياتهم وما نسقطه حقيقة على ديننا، وما ينفع بلدنا وما ينفع مؤسساتنا وما يتطور بها. ولكن الحقيقة أن يكون قدوتهم يعني لكع ابن لكع، ولا أدخل في غيرها من المسميات.
1: صحيح. نعم
2: نعم نعم. فهذا حقيقة هذه مما لا ينذر بخير. فهنا لقمان هو حكمة، استهر بالحكمة، ويعني هنا ننظر أن لقمان صار بعد أن أتاه الله تبارك وتعالى هذه الحكمة وأوصاه الله عز وجل بأن يشكر الله عز وجل على نعمة الحكمة، يعني نجده أنه هو يعلم هذه الحكمة لمن؟ لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فبدأ بأقرب الناس إليه، بدأ أول شيء بنفسه، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فشكر هذه النعمة، لأن الله عز وجل يقول من كفر فإن الله غني حميد. فهذا الشكر هو مكنه من ماذا؟ من استخدام هذه الحكمة في ماذا؟ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي تعليمها للناس. وبدأ بأقرب الناس إليه، كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وأنذر عشيرتك الأقربين. وبدأ بماذا؟ بيا بني، بلفظ الحنان، بلفظ العطف، بلفظ يعني تستساغ يعني له الأسماع، يعني الأسماع ويجلب القلوب. وهنا يشعره بأن هذه النصيحة هي من باب الحرص عليه وليست من باب التقريع ولا من باب التوبيخ. وهنا لقمان يعلمنا كيف ننصح أبناءنا اليوم، أنه الحقيقة إذا أردنا أن نعلم أبناءنا فلا بد أن نعلمهم بأسلوب صحيح، بأسلوب يحبب إليهم الدين، بأسلوب يحبب إليهم الأخلاق، بأسلوب يحبب إليهم القدوات الحسنة، بأسلوب يدفعهم إلى العمل، وليس بأسلوب يخوفهم أو يعني يجعلهم يعني يفزعون أو يرهبون أو غيرها. وهذا ما يستلهمه المربون في كل وقت وفي كل زمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، فهنا يعظه جاءت بصيغة المضارع، ويعني وهذا دليل على ماذا؟ على الاستمرارية وعلى التكرار، بأن هذا منهج متواصل. أنه أحيانا تقول له أنصح ابنك، علمه، يقول لك والله كلمته ما حبش يسمع انا ما لي لي. ولكن الحقيقه انه التكرار مع الابناء هذا امر مهم جدا. قديما كانت الامهات يكثرن من النصح للابناء، اقرا دروسك، ما تنفع كان قرايتك، ما ينفع كان علمك، ما ينفع كان كذا، ما تنفعش كذا. هذا التكرار له اثر يعني طيب. لماذا؟ لانه ما تكرر تقرر. ولكن اليوم هذه الانزوائيه وهذا هذا الانطواء وهذه الانانيه وهذا يعني وكانه يحس بمجرد انه يعني امره فقد انتهت وظيفته ويعود الى يعني نقر الهاتف والكلام مع الاصحاب ومشاهده التلفاز وغيرها. حقيقه هذا تملص من المسؤوليه وليس عمل بالمسؤوليه. يعني هذا التكرار والتذكير والتوجيه المستمر انه ساعه بعد ساعه وحينا بعد حين وصباحا ومساء وتنظر وفي المعاملات في الاصدقاء في الاصحاب. نحن نستقبل عطله صيفيه وهذه العطله الصيفيه يجب ان يعني نحسن استثمارها ونحن نحسن يعني نحسن تقسيم الاوقات فيها، لا نجعلها كلها للدراسه وللتعلم وغيرها، لانه يجب ان يراوح الإنسان على ابنه بين ساعة وأخرى. نجعل منها قسما للمطالعة وقسما يعني للمصيف وقسما للتعلم وقسما للرياضة وقسما لغيرها. بالتالي نحسن تقسيم الأوقات وهنا يعني نعلم أبناءنا ما ينفعهم. هنالك مدارس صيفية قرآنية وهذه المدارس يعني منها معسكرات خفيفة في بعض الصور في كل منطقة في الجمهورية لله من منة الفضل، يعني الرابطة وترند القرآن الكريم ويعني كل يعني المدارس القرآنية يعني على قدم وساق في الصيف، فتجدهم يعني يقومون بدورات يعني خفيفة وليست مطولة، إما في حفظ جزء عما في حفظ جزء تبارك في سورة البقرة في سورة آل عمران كل منطقة وخصوصيتها. فنحن مع هذه العطلة الصيفية نستثمر هذا الوقت في ماذا؟ في تعليم أبنائنا ما ينفعهم من أمور دينهم. ونجد دائما أنه حتى المتفوقين في البكالوريا لعدة سنين هم هذا من حفظة القرآن الكريم
1: صحيح.
2: ومن المتميزين في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه يصفي الذهن ويحسن الذاكرة ويهذب الأخلاق. وكل هذا تجده أيضا في ماذا؟ في لقمان عندما يناصح ابنه يناصحه أول الأمر في ماذا؟ في أمر دينه. يعني يا بني لا تشرك بالله إن الشركة ظلم عظيم. ابتدأ بماذا؟ بالشرك. والشرك هو ماذا؟ هو التسوية بين الله وغيره. هو وضع العبادة في غير موضعها. يجب أن نعلم أبناءنا بأن الله تبارك وتعالى هو أعلى من كل شيء، وأن هدفنا الحقيقي والأول هو ماذا؟ هو أن لا نساوي بين المخلوق والخالق. لأن الخالق تبارك وتعالى هو المنعم، الخالق تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الخلق، الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الناس. وهنا يعني نذكرهم نعلمهم أمر دينهم. أول ما نبدأ به هو ماذا؟ هو التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة عندما سمعوا هذا خشوا أن يكون هذا الظلم هو صغائر الذنوب، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمعون قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما نعلم به أبناءنا هو ماذا؟ هو أمور دينهم وهو توحيد الله عز وجل وهو تحسين هذه العلاقة في ماذا؟ في يعني تحسين هذه العلاقة في ما بين هذا الطفل وبين الله تبارك وتعالى. وهنا لماذا ابتدأ الله عز وجل بهاتين الآيتين؟ يعني يرشد لقمان إلى الحكمة ثم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالتوحيد. وكأنه يعني يجب أن تستعمل هذه الحكمة في ماذا؟ في أن تعلم أبنائك يعني العبادات وتعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه لا قيمة للصلاة ولا للزكاة ولا للصيام ولا لكل الأعمال وهي لا تقبل إذا لم تقم على أساس توحيد الله تبارك وتعالى. فيعلم الآباء وأبنائهم يعني قيمة التوحيد وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك يعني هذا كذلك فيه أثر المعرفة، أنه اليوم أنت تعلمت وأنت صرت عالما عارفا وقد بنيت شخصيتك، وأنت تريد أن يعني تنقل هذه المعرفة إلى من؟ إلى ابنك. وبالتالي هذه المعرفة حتى تنقلها تستوجب يعني حكمة كما ذكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصينا الإنسان، يعني الله، يعني لقمان يعظ ابنه أول شيء بأن لا يشرك بالله، ثم يأتي الله عز وجل بالآية ووصينا الإنسان، هي وصية من الله تبارك وتعالى إلى الإنسان. ما معنى الوصية؟ الوصية هي الأمر والإلزام أو النهي والإلزام. يعني إذا وصى الله تبارك بشيء فقد أمر به. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهنا وكأن الله عز وجل يرسي ثوابت العلاقات الأصلية التي إن قامت يعني على أسس طيبة وأسس ثابتة لا يتزعزع إيمان هذا الطفل، وتجده في تربية سوية وسليمة. علاقته بالله تبارك وتعالى وعلاقته بوالديه اللذان هما أصل يعني حمايته وأصل ولادته وأصل يعني تعليمه، والله تبارك وتعالى جعلهم سببا لماذا في قدومه إلى هذه الدنيا. ولذلك يقول: حملته أمه وهنا على وهن. وأول ما يذكر به هو ماذا؟ هو هذه الأم. وكناية هنا على ماذا؟ على أنك أيها الإنسان أنت لم تأتي إلى الدنيا هكذا هباء سدى، وأن هذه المكان التي أنت فيها وهذا يعني بعد هذه السنين استوجب من والديك تعبا وشقاء وعناء، وبالتالي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعظمة الأم بشكل خاص لأنها أكثر من تعبت، يعني تعبت في الحمل، تعبت في الرضاعة، تعبت في التربية، تعبت في عند نومك، تعبت عند أكلك، تعبت في دراستك، تعبت في كل شيء. وهنا أضعف الإيمان أن يرد الإنسان يعني الإحسان بالإحسان، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني هنا شكر الله تبارك وتعالى على النعمة، توحيد الله على الحكمة، استخدام هذه الحكمة في النشر يعني المعرفة، أول المعارف هي طاعة الله تبارك وتعالى وتوحيده، ثم علاقة الإنسان بوالديه، وشكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك شكر هذين الوالدين. ويعني رغم أنفه من بلغ أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وأولى الناس ببرك على أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ويعني هذان الوالدين مقامهما أعظم يعني من هذه الدقائق لا نستطيع أن نأتي عليها، ولكن نواصل. فهنا يعني هذا كذلك على نفس هذا المنوال، نحن بهذه الطائفة نحاول أن لا نقطع علاقة هذا الابن بالله تبارك وتعالى، لا نقطعه عن والديه ولا نقطعه عن أرحامه. هذا أمر مهم جدا، لأنه هذه العائلة الفردية المنبتة المنقطعة عن كل أصولها، والتي يعني لا يربطها لا بالخالة ولا بالعم ولا بالجد شيء، ويعني كانت قديما العائلة في اجتماعها فرحة، وفي اجتماعها تعاون، وفي اجتماعها نشوة، وتجدهم يعني يحمل بعضهم عن بعض يعني كل شيء. ولكن اليوم يعني هنالك هروب من كل هذا، وهذا كذلك أصل مهم. فهذه العطلة الصيفية نحاول أن نتزاور فيها، وعيب أن تجد طفل عمره 8 أو 10 سنوات أو يعني ولا يعرف أعمامه ولا يعرف أبناء عمي أبيه ولا يعرف أبناء خالتي أبيه ولا يعرف يعني خالاته وعماته ولا يعرف وهذا موجود للأسف في كثير من الأسر كثير من الأسر.
1: وجب على الأب والأم ابتداء شيخنا أن

يعني الإنسان مهما كانت هذه الخلافات فلا بد أن لا تظهر أمام الأبناء، ولا بد أن نحاول أن نحسن من أنفسنا حتى يعني لا نزرع في أبنائنا ما ليس من دينهم، وهذا من مجاهدة النفس، هذا من مجاهدتنا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فطاعة الوالدين ليست مطلقة على الإطلاق، بل هي تبدأ حيث تبدأ طاعة الله تبارك وتعالى، وتنتهي حيث تنتهي يعني حيث يعني تبدأ معصية الخالق تبارك وتعالى. ولا تكون يعني هذه الطاعة في الشرك، لا تكون هذه الطاعة في المعصية، لا تكون هذه الطاعة يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشرك هنا أعظم الذنوب، ولكن الله عز وجل يوصي وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي أن هذا الاختلاف في الدين لا يبرر قطع الصلة ولا الإساءة بالوالدين. فأصاحبهما في الدنيا معروفا بالإنفاق، بحسن الخدمة، بحسن الكلام، بالزيارة، بالإحسان، وهذه من أعظم مقاصد الشرع التي تحافظ كما قلنا على صلة الرحم وتحترم مشاعر هذين الأبوين. واتبع سبيل من أناب إليه، يعني تتمسك بطريق الراجعين إلى الله، المؤمنين صادقين تائبين المخلصين لله تبارك وتعالى. وهنا لابد أن تختار، مش تختار يعني ليس لا تفرض، ولكن تحاول أن تختار أصدقاء أبنائك. يعني عندما تأخذه إلى مدرسة صيفية أو إلى الكشافة أو إلى نادي صيفي أو إلى مسبح أو إلى يعني دار الثقافة أو إلى مدرسة القرآنية، يعني حاول أن تنظر في أصحابه وأن تنصحه، وتفرح إذا كان صديقه ملتزما حسن الأخلاق مهذب الكلام، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهنا يتأثر الأبناء، يتأثرون بماذا؟ بالصحبة الصالحة، والصحبة الصالحة هي التي يعني تأخذ بيدك إلى الخير، ترتفع بك إلى أحسن إلى المعالي. وهكذا يكون الآباء مع أبنائهم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا تهديد لهؤلاء يعني العاقين، يعني ووعد لماذا؟ للمطيعين. فكل سينبأ أمام الله تبارك وتعالى بما كان يعمل في الدنيا. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كالعادة يبدأ بيا بنية حتى يفتح قلبه، ثم يثبت علم الله تبارك وتعالى المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الكون. لقمان يريد أن يعلم ابنه حقيقة أن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء، حتى حبة الخردل التي لا تكاد ترى بالعين المجردة، يعني الله تبارك وتعالى يعلم موضعها، وسواء كانت مستورة في صخرة صماء أو طائرا يطير في الفضاء أو حتى مدفونا في باطن الأرض، الله تبارك وتعالى يحجر هذه الذرة يوم القيامة ولا يحتاج البحث عنها. سبحان الله، قدرته مطلقة. والطفل يجب أن يتعلم هذا، يجب أن يتعلم قدرة الله عز وجل. نحن أحيانا نعلم أبناءنا، نحفظهم القرآن، نعلمهم أمور دينهم، ولكن لا نحسن تعليمهم من هو الله تبارك وتعالى، ولا نحسن تعليمهم قدرة الله عز وجل. وهذا لا يتعلمونه إلا بأسماء الله وصفاته. وهنا العلم يجب أن يكون في يعني بطرق متوازية. لا يكتفي الإنسان بتعليم القرآن فقط أو الفقه فقط، لا، لابد أن يعلم ابنه حقيقة الله عز وجل، ولابد أن يجيبه عن كثير من التساؤلات، حتى لا يستطيع يعني المرشدون أو هؤلاء الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى أن يلبسوا عليه أمر دينه، وأن يزرعوا، أن يخلخلوه، وأن يعني يبثوا في قلبه الفتنة والشك، فيكون إيمانه متوازنا، يتعلم قدرة الله عز وجل، ولا بأس بالحوار في هذا. يعني أن تتعلم مع ابنك، تعلمه، تنظر معه إلى يعني تشاهد معه بعض الوثائقيات.

0: العلمية عن الطاقة، عن الكهرباء، عن الميكانيكا، عن الفضاء، ثم يعني تسأل أسئلة وتحاول أن تعلمه، يعني أن تزرع في قلبه الإيمان الصحيح. من الذي صنع هذا؟ من الذي سير هذا؟ من الذي أبدع في خلق هذا؟ من الذي يعني جعل هذا التناسق الغريب؟ وهنا تعلم ابنك وتزرع فيه محبة الله والتعرف على قدرة الله تبارك وتعالى. إن الله لطيف خبير، الله عز وجل لطيف وخبير بأحوال العباد وبقلوبهم. وهنا أمر آخر، تحاول الإنسان أن يحبب الله عز وجل إلى أبنائه. يعني كثير يعني يدخل في متاهات الترهيب، ويرب يحرقك بالنار والعذاب وكذا وندرشني، ولا يحبب الله عز وجل إلى أبنائه بأن الله لطيف، بأن الله عز وجل رحمن، بأنه رحيم، بأن رحمته وسعت يعني كل خلقه، بأن رحمته قد سبقت عذابه، بأنه كل سورة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، بأنه رحيم بعباده المؤمنين، رحمن الدنيا والآخرة، بأنه رحمته وسعت حتى الكافر فيرزقه ويعطيه على الرغم من جحوده، وأنه حتى يعني الشيطان يطمع في رحمته يوم القيامة بما يعني يجعل الله عز وجل من رحمات يوم القيامة، وأنه لم يخلقنا ليعذبنا بل جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. ونحببه ونحبب إليه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حامل يعني الشفيع المشفع والذي جاءنا بديننا والذي جعله الله عز وجل يعني خاتم أنبيائه ورسله. إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك يعني يا بني أقم الصلاة. بعد كل هذا تأتي الأوامر، علموهم يعني لسبع واضربوهم لعشر. تكليف، تكليف هذا أمر مهم جدا. لا يكتفي الإنسان بالتعليم، لا يكتفي الإنسان بالنصح، لا يكتفي الإنسان بالإرشاد، بل نبدأ مرحلة أخرى، هي مرحلة ماذا؟ مرحلة تطبيقية. وهذا أمر مهم جدا كذلك فيما يتعلق بالطاعات، فيما يتعلق بالعبادات، خاصة الصلاة، وخاصة منها كذلك الصوم. غير معقول أن تعلم ابنك وتجده حفيظا لكتاب الله وعلى الآيات وتجده لا يصوم وعمره 18 أو 17 سنة أو 16 سنة. هذا غير معقول، وقد احنا الصوم هذا ركن من أركان الإسلام. بالتالي يعني تعلمه أمور دينه وتعلمه قيمة هذه الصلاة في الإسلام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أصل آخر، أصل أخير يعني وأختم به، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الإسلام ليس دين الفردية لا يكتفي فيه المرء بإصلاح نفسه، بل هو دين اجتماعي يأمر أتباعه بأن يكون أمة واحدة تأمر بالخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتعلمه ماذا؟ أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن ينخرط في قضايا الأمة الكبرى. هذا أمر مهم جدا، وللأسف كثير يغفل عن هذا. يعني اليوم فلسطين لابد أن تكون وشاحا على صدورنا وعلى أعناقنا، وهم إخواننا، والمسلم يجب أن يحمل قضية إخواننا المسلمين في كل مكان. هذه الحدود التي تفرق بيننا هي مجرد خطوط، ولكن يعني القلوب تتعانق وتتآخى وتتحاب بالله تبارك وتعالى. نعم، وقيمة الوطن قيمة مهمة، ولكن أعلى منها هي ماذا؟ هي قيمة الإسلام، لأنها القيمة العظمى التي جاء بها يعني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا يعني نأتي إجمالا على لقمان، على ابنه، على هذه الوصايا التي حاولنا على قدر الإمكان بالمستطاع إسقاطها على هذه يعني على الواقع، على هذه الطائفة التي نستقبلها. فنسأل الله عز وجل الثبات والهداية والتوفيق والسداد لأبنائنا، أن يعلمه الله عز وجل ما ينفعهم، وأن ينفعهم بما علمهم، ويعني أن يحسنوا حمل الأمانة، وأن يهديهم الله عز وجل إلى صراطه المستقيم، وكما بلغهم ووفقهم للنجاح. فنسأل الله عز وجل في أمور يعني دنياهم، نسأل لهم النجاح والتوفيق بين يدي الله تبارك وتعالى.
1: أمين.
0: وشكرا لك أختي عايدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا صابر الهميم، مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت. والـ35 دقيقة نخرج فاصل بعد تلاوة عطرة، وبعد نستقبل دكتورتنا جيهان ترقي معنا إن شاء الله.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صدق الله العظيم. 5:36. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكل من تواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ابتهال غربي، فردوس بن شعبان تريكي، أسماء وسلاتي، يكن بن مستور، روضة عيادي، لطيفة بوعلي، وكل من يتواصل معنا أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما وأبدا مسك الختام يكون رفقة الدكتورة جيهان ترقي معلا، مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية، حتى نواصل مع هذا المحور الذي أتينا عليه طيلة هذه الشبكة. السلام عليكم دكتورة شيهان، مرحبا.
1: شباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا، بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورة جيهان. للأسف هذه آخر حصة وهذا لقاء معكم في هذه الشبكة، إن شاء الله يا رب لقاءات يعني عديدة ومديدة بإذنه سبحانه وتعالى، إذا كان لنا في العمر بقي بإذنه سبحانه وتعالى بمعيتكم دكتورة في الشبكة المقبلة إذا بقينا في هذه الحياة الدنيا، وبإذنه سبحانه وتعالى نواصل اليوم في محور التزكية الذي أتينا عليه طوال هذه الشبكة دكتورة. وإحنا في الأسبوع الفارض كنا أتينا على مجموعة الحقيقة من النقاط المضيئة، النقاط الجميلة جدا، تحدثنا في النية، تحدثنا عن اليقين بالله، قلنا أنه هو الحقيقة وهو منزل من منازل الإيمان، تحدثنا عن المجاهدة، مجاهدة الثبات والنيات، كذلك دكتورة تحدثنا عن مداخل الشيطان والعياذ بالله والدواعي الداخلية اللي هي الهوى والنفس، والدواعي التي يعني هناك دواعي ترتقي بك، تحدثنا عن التوبة التي تجعل الإنسان لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ويتعلق به لأنه هو الطريق الأمثل، ثم تحدثنا عن أن الدعاء هو الطريق الأمثل للتعلق بالله سبحانه وتعالى، واتخذنا من ذلك أمثلة عملية منها صلاة الفجر دكتورة، وتحدثنا عن العفو، يعني عن كل من يؤذينا دكتورة العفو عنه، ونواصل بإذن الله تعالى في هذا العدد الأخير في هذه الشبكة ما يسر لنا قوله في محور التزكية دكتورة، تفضلوا لكم الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بلغنا يعني هذا الموسم، إن شاء الله ربي إن شاء الله يتقبل منا كل ما قلناه، وكل ما إن شاء الله يجعلنا ربي سبحانه وتعالى ممن يعملون بما يقولون، وإن شاء الله ينفعنا وينفع جميع السادة المستمعين يا رب العالمين، يغيرنا نحو الأفضل، لأنه التغيير الحقيقي لا يكون إلا بتغيير النفس من الداخل، وهذا التغيير يسمى التزكية، الذي معناها سبحان الله كيف تزكى تلك النفوس، لأنه حاجة معناها كبيرة بارش. التزكية هو مشروع العمر كما قلنا، وقلنا أن التزكية لها أركان، وأركانها بدأناها منذ أسابيع، ولكن نحن في الأسبوعين الفارطين تحدثنا يعني الكمال الممكن الذي يصير إليه الإنسان، يعني هو ينجم وين ينجم يوصل كما نقوله في التزكية عمليا. قلنا راهي فيها أركان، الركن الأول هو التخلية، وقلنا الركن الثاني وهو التحلية، ووقفنا في الركن الثالث وهو المجاهدة. تحدثنا في المجاهدة يعني كيف يعني الإنسان يحملها نفسه على الطاعة ويمنعها من الانفلاتات ويثبت والثبات عند الفتور، ويحاول أن يكون ثابتا، ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن هذا الدين يعني متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبتة لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. يشكون المنبت؟ قالك المنبت هو الإنسان الذي يسافر ولا يريح دابته، يحب ديما يمشي ديما يمشي، يقولوا ما يقف، يحب يمشي ما يوقفهاش، ما يعطيهاش ماكلة، ما يترتاحش شوية، ما تاخذش وقت. شنو يجراله المنبت؟ المنبت هذا اللي يحب يعني يسرع، يحب كما نقولوا احنا يحرق المراحل. شنو يجراله المنبت؟ فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، يعني ما هوش مش يواصل المسير، يعني أرضا قطعا يعني ما هوش مش يخلص العرب، عليه، لأنه كيفاش نقطع الأرض؟ أنا أقطع المسافات، نقوله من مسافة المسافة قطعت أرض، تسمى فهمتوا؟ فلا أرضا قطع أي ولا ظهرا أبقى. شنو الظهر الذي لا يبقيه؟ ظهر تلك الدابة. ما هو كانوا قبل يسافروا على الحصان ولا على ولا على الإبل ولا على أي حاجة، فإنه مش تقالوا، مش يجرى لها، مش يجرى لها كما ما ترتاحش وما تاكلش،
0: تتعب وتنهار.
1: مش يجرى
0: تتعب وتنهار،
1: تتعب وتنهار وتموت بالآخر. شنو مش يجرى؟ ما هوش مش يوصل. ريت الحديث باش تحكي إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. هذا الحديث يدلنا ويهزنا النبي عليه الصلاة والسلام الفكرة أساسية عدم الإفراط ولا التفريط، هي التوسط والاعتدال في السير. يدعم الحديث الآخر، الحديث نتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي يتحدث فيه يعني ليلة الحمد رسول الله، حديث نتاع سبحان الله اللي احنا لازمنا في حياتنا هكي نمشيه، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني ما غير لا إفراط ولا تفريط. يعني هالدين نبدأه بشوية بشوية نسلكوا فيه. يعني شو معناتها؟ معناتها تلقى ساعة روحك تقول أنا نجم مثلا نعمل قيام ليل ونجم نصوم ونجم نعمل عبادات، إيه هذا وقت اللي تبدأ الشرة يعني عالية، إيه وكي تجي الفترة وتفطر الهمة تولي تنظر روحك كأنك معناها تتقلق برشا وتدخل. ليه ديننا أنك الفايدة حتى كنتيح لازمني بإذن الله نقوم عليه، مش تقوم تعتمد على قدراتك راه، لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. عليك أن تعرف قدرك وقدرنا احنا كل الضعفاء الفقراء إلى الله، لتعرف قيمة ربي سبحانه وتعالى اللي هو المدبر واللي هو الغني واللي هو القوي، فتلتجئ إليه في كل حياتك فتأخذ القوة من شكون؟ من الله عز وجل. وهيك عليه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يعني الثبات والاستمرار هو كيفاش يجي يقول لك العمل القليل خير من العمل الكثير ولكنه مش ديما. ما هو ديما قلونا الديما انك تعمل حتى قليل. شو معناها قليل؟ يوميا نقرأ صفحة من القرآن، صفحتين كل واحد شو عنده. فما شكون ينجم يقرأ جزء، فما شكون ينجم يقرأ جزئي، فما شكون ينجم يقرأ كنص صفحة. كل واحد كل قدير على قدره، لكن لا نترك هذا القلب يموت، لأن غذائه الحقيقي هو الصلة بالله وكلام الله الذي بين أيدينا، علينا ألا نتركه أبدا. سبحان الله، وإحنا في باب المجاهدة توقفنا الأسبوع الفارط في المشاهد العشرة في العفو عن من أساء إليك. كنا كيفاش أنه الإنسان يرتقي بأنه يعفو عن من أساء إليك؟ احنا ممكن تقول يسامحوا لكن يقعد ديما في قلبه كان شوف شو عمل لي ويعاود يرجع للموضوع كل مره. هو راهو صعيب على خاطر ديما الانسان يخزن بالمشاعر ويخزن بالذكريات، فما غير ما يشعر الموضوع وقت اللي يخرج يخرج المواضيع اللي تابوا الكل. اي كيفاش العلماء قالونا يا شيخ بسيدك ثم 10 مشاهد عليك ان تستحضرها في ذهنك حتى تسهل عليك السير الى الله بانك تعفو. شنو ما هالمشاهد العشرة؟ واحنا بدينا في يوم الاسبوع الفارط وقلنا مش مشاهد منهم. قلنا هالمشاهد هذه التي تهون على الانسان العفو والتجاوز عن من اساء اليه، ومقبله الاساءه قابل الاساءه بس يعني
0: بالاحسان.
1: الاحسان صحيح، يحسن الى من اساء اليه. قال لك في هذه المشاهد اللي مش تستحضرها ديما كنقولوا مشاهد، المشاهد هذوما مش تستحضرهم في ذهنك كما قلت لكم من إطار التخيل نتاع المشاهد هذوما، مش تجم النفس تحفزها وتخليك تعمل الحاجة هذيك. المشاهد هذه قال لك 10 فيها كنوز المعرفة والبر، لأنها تنقل العبد من رؤية الخلق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى وتدبيره وحكمته في كل ما يجري لنا من الأقدار. إشني معناتها؟ إش نقصده بالمشاهد؟ نبدأ بالمشهد الأول. مشهد الأول مشهد القدر، وهذا يراه تحضروه مش كان في العفو على من أساء إليك وتهو، راه هذا حتى على أي ابتلاء الإنسان يبتلى به. والإنسان يبتلى في مرض، يبتلى في ابن، في عقوق، في أي حاجة، فيحتحضر هالمشاهد هذو ما قدرمه كما نقوله نحن حتى يصل.
0: نعم نسمع فيك دكتور. يبدو أنه الخط انقطع، على كل حال احنا نواصلوا حكايتنا وهذه الكلام الطيب مع دكتورة جيهان طريقي معلا، وبدأنا في استحضار العشر المشاهد لمن يسيء إليك، وتحدثت دكتورة حتى نصل إلى العفو عن كل من يسيء إلينا. أول المشاهد هو القدر، ثم بإذن الله تعالى تواصل دكتورة سرد هذه المشاهد والتفصيل فيها نوعا ما حتى نستوعب ما يجب علينا وما يجب لنا وما علينا. هو مسألة القدر كما قال الدكتورة ليس فقط في مسألة من يسيء إليك، بل هي على طول حياة المؤمن، مهما إذا طالت أو قصرت هذه الحياة فوجب على المؤمن أن يستحضر هذا المشهد. نعم، نواصل معك دكتورة. أول المشاهد هو القدر، صحيح؟ نعم.
1: القدر، أن كل ما أصابك إنما وقع بقضاء الله وقدر، وأن المسيء ليس إلا سببا. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني دائما عليك أن تنظر لهذا. الثاني مشهد التوحيد. معناها مشهد التوحيد أن ترى أن الله هو الفاعل الحقيقي والمدبر للأسباب كلها. فلا يتعلق قلبك بمخلوق أبدا، بل ترفع كل سبب ترفعه إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. المشهد الثالث هو مشهد العدل، أن تعلم أن ما نزل بك، كل واحد فينا ينظر لأي حاجة صارت له هي ما تعرفوه، يسأل روحه، يحاسب روحه، يقول تمشيكي أنا غلطت وغلط في حاجة، ثم حاجة ما ترضيش ربي أنا قاعد نعمل فيها وأنا مش فايق، خليني أراجع روحي. أن تعلم أن كل ما نزل بك قد يكون سببا في ذنبك السابق. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هنا مش يجرى تنشغل بمحاسبة نفسك في عوض اللي أنت تنشغل بالانتقام من الآخرين، ولا فلان عمل لي لا خليني نصلح روحي، نشوف وين غلطات نتاعي، وين أنا، وين قال ربي سبحانه وتعالى أن تنصروا الله ينصركم.
0: نعم.
1: وقت يجيك النصر، وقت اللي أنت تصلح روحك وتصلح المجموعة اللي دايرة بك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكي تبدأ عندك حاجة باهية وما تخبيهاش لروحك وما تحبش تقولها، بالعكس عندك معلومة تفيد الناس، تجري تحب تعاون اللي بحذاك واللي معاك، مش هذا نقول له وهذا ما نقولوش، لا تقول لك حاجة مش تعاون بها الناس، حاجة مش تساعد الناس، مش تتفاخر بها على الناس. صحيح. ولا أنا عندي وأنت ما عندك شوية. قالت أما بنعمة ربك قد مش نبدأ نقول لهم راني أنا عندي كهرباء وعندي دار وعندي صغار وعندي كذا، يقول لي نعمة ربك قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا معناها في تفسير هذه الآية رحمة الله سبحانه وتعالى هو القرآن، قل بفضل الله هو القرآن الكريم، ورحمته هو النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وهديه الذي أرسله الله رحمة للعالمين. هذيك بالشفرة، هيك النعمة اللي نتحدث بها، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وتبدأ تحاول مش مثلا حد غلط وانت لا تجم تنصو، أما رد بالك النصيحة مش خاطر النصيحة أمام الناس
0: فضيحة.
1: لا ننصح نكون ودودة وادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة اللي تقرب العباد، مش تنفرهم من الدين، لا قرب ولا خاطر لخاطر راهو هذه رسالة سيدنا صلى الله عليه وسلم. معناها كان معناها يحاول إنه يبعد الناس على هذه على هالنيران هذوما الكل، وهو يدعو، هو قال لك أن يهدي بك الله واحد خير لك من حمر النعم. سبحان الله، وهو مشهد عظيم. فهمت؟ المشهد الرابع هي مشهد الرحمة، أن تعلم أن الله أرحم بك من نفسك، وأن هذا البلاء وإلا هذا الابتلاء وإلا هذا اللي قال فيك أي كلمة ولا هذا اللي جرالك قد يكون سببا لرفعة درجتك وتكفير خطاياك وذنوبك.
0: أيوة.
1: تشهد هذا المشهد، هذا المشهد حس بيه. مشهد الحكمة، مشهد الحكمة، حكمة شكون؟ حكمة الله. ريت كيفاش أنا قلت لك راك مش تغير النظر من الخلق إلى الخالق. من أحليش مشهد الحكمة، أن توقن أن الله لا يقدر شيئا عبثا، وربي سبحانه وتعالى حلك باب، يعني ربما أذاك شخص بكلمات وإلا بفعل وإلا بحاجة، ولكن الله عز وجل فتح لك بابا لمعرفته. وهيك الباب اللي حله لك هو باب للصبر، أنك تصبر فتبلغ به ما تبلغ من الدرجات العلى. المشهد السادس مشهد الأسماء والصفات. شنو هو مشهد الأسماء والصفات؟ أن تتعبد الله في أسمائه وصفاته في هذا الموقف. شنو معناه؟ أن تشهد حلمه وعفوه وصبره على عباده ورحمته بالمذنبين. أنت ساعات مثلا ولدك يعمل غلط ويكررها ويجيك سمحني، كان المرة هذه ما عاش نعاود سمعت ويبدأ هكا ويبدأ يقرق فيك، وانت تقول لا أبدا المرة هذه مش نعاقبك على خاطرك ما تخرج، ولا مش نعاقبك مش نعطيك هاك الحاجة، ولا مش فهمت عليها على خاطر انت مثلا المرة الفارطة عملتها وعودتها، يقول لك عطيني فرصة أخرى. انت وقت اللي ترى في المشهد هذاك قاعد تشوف في روحك تهو، انت من فوق انت ام وانت قاعد تربي فيه، والا انت اب وانت تربي فيه، والا انت قاعد تشوف اللي انت وانا كل واحد فينا رانا هكا مع ربي سبحانه وتعالى. كل واحد فينا كيفاش قاعد يغلط، في انه يغلط في تاخير صلاه، في انه يغلط في انه يتكلم في حبد، في انه يغلط في انه ما يقومش لصلاه الفجر، في انه يغلط في انه ما يعملش حاجات هكا تزيد تقرب ربي سبحانه وتعالى، في انه يغلط يضيع وقته، في انه يغلط ما يحفظش ما يمشيش ما يصلحش قراءته في التجويد، ولا ما يقراش قران، ولا ولا ولا برشا حاجات في معاملته مع الناس. لو كان جاي الحوار هذا قداش باش يقول ولكننا نحن ديما نقول الله غفور رحيم واستغفر الله ونستشعر استشعر هذا الحوار. فهمتني؟ فهمتني كيف نقول لكم المشهد الاسماء والصفات فهمتوها؟
0: اي نعم.
1: نجيو توا للمشهد السابع، هو مشهد العبودية. أن تعلم أن وظيفتك في الدنيا ليست الانتصار للنفس بل القيام بما يحبه الله. وش يحب ربي؟ يحب الصبر، إن الله يحب الصابرين، ويحب العفو ربي سبحانه وتعالى، الله يحب الناس اللي تعفو، ويحب الله الإحسان، إن الله يحب المحسنين. يعني سبحان الله لازمك تفهم اللي أنت في الحياة هذه عبودية، مشهد العبودية، مش أنا شنو نحب، لا، ماذا يريد الله مني. المشهد الثامن مشهد الجهاد. إن أعظم الجهاد في هذه اللحظة هو جهاد النفس لأن لا تنتصر لها. هكا ولا مش هكا؟ على خاطر احنا قلنا من بداية التزكية لازم نفس نخليها على جنب وديما نرميها في قفص الاتهام، وديما نقول يا نفس أنت الغالطة. علاش؟ على خاطر النفس ديما مطففة تريد أن تأخذ حقها كله ولا تسامح في حقوقها والعياذ بالله.
0: صحيح.
1: وكل واحد فينا يشوف هذا وراه كل واحد فينا عنده هذا المرض، هذا موجود في كل واحد فينا. لو كان واحد يغلط في حقك تقعد ديما تتذكر، ولو كان أنت تغلط في حقه تنسى أصلا في بالك اللي أنت غلط في حقه.
0: صحيح.
1: المشهد التاسع مشهد النعمة، أن تتذكر نعم الله الكثيرة عليك فلا تستغرق في أذى واحد أو بلاء واحد أو مرض واحد، فترى كل نعم الله عليك سبحانه وتعالى. وتذكروا حكاية الاستحقاق الصفري اللي تحدثنا عليها.
0: صحيح. أي نعم.
1: راو معنا احنا مشكلة نصحيبه وإحنا نستحقه، احنا راو عنا الاستحقاق الصفري، لا نستحقه شيئا، لأنه كله من كرم الله علينا ونعمة الله علينا عز وجل، وكل الذي أعطانا أعطانا بدون أن نسأل، ونحن في الأحساء وفي الأرحام يصلنا الأكل ويصلنا الغذاء ويصلنا الدم ويصل كل شيء. واللي يعني أحسن الظن بمن عودك دائما أنه معك، ودائما يخرجك من كل كرب، ودائما هو معك. يا سبحان الله، الذي رزقنا في ظلمات الأرحام ميرسك في الشمس وفي الحر وفي هالنعم اللي انت قاعد فيها يعني كيما نقولوا نحن تتقلب نعم الله كثيره. وكل واحد فينا شد ورقه ويسير ويكتب نعم الله عليه. سمعك نعمه، البصر نتاعك نعمه، غيرك ما عندوش، ساقيك اللي تمشي بها نعمه، وقفانك الصباح على ساقيك نعمه، تفكيرك ويعني وعقلك اللي فكر نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. كل حاجه عندك اذا من نعم نتاعك الظاهره في نفسك بخلاف النعم الدايره بيك في حياتك الكل. ولهذا للمعاني هذه يعني سبحان الله اقراوا سوره النحل وشوف بالحق يسميوها العلماء سوره النعم. شوف ربي كيفاش اعطينا النعم وغزرولها، وكيفاش في الاخر يعطي المثال والنموذج نتاع النعم. ان شكون سماه شكون معناها العبد الشكور؟ هو سيدنا ابراهيم. فكان شاكرا لانعم الله شاكرة اللي أنعم الله. لازمنا نكون معناها نكثر من شكر الله باللسان وبالقلب حقيقة، فلا نتسخط، مش يجيب كلا صغير ندخل بعض. راهو الإنسان من حقه أنه يمرض شوي ومن حقه أنه يتقلق، ولكن لازم فيسع فيسع نقوله يقف على ساقيه ويأخذ نفس ويواصل الطريق، لأنه الطريق للذي صدق وثبت وليس الطريق للذي سبق. اذكروا هذا الكلام. المشهد هذا اللي احنا حكينا فيه، مشهد التاسع، هو مشهد النعم. فمن عرف كثرة نعم الله عليه هان عليه ما يفوته من حظوظ الدنيا سبحان الله. هذا المشهد العاشر، هذا المشهد اللي مش نستحضره في أذهاننا، هو مشهد الثواب والإحسان. أن تتذكر ما أعده الله للعافين وللمحسنين وللصابرين في هذه الدنيا. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال على الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا أعظم المشاهد، لأن العبد يترك حقه العاجل طمعا في عطاء الله الآجل، وراه آجل لحظات، راه مش برشا، لأنه كل واحد فينا أطال الله عمركم في الخير. قلنا ما نعرفوش وقتاش يدقدق علينا ملك الموت ونخرج من هذه الحياة الدنيا. إنك أنت، قالوا له متى يستريح الفقير، في كلمة سألوا بها واحد من العارفين، متى يستريح الفقير؟ كلمة الفقير ديما يعبر عنها السالك إلى الله، لأنه فقير إلى عفو ربه وفقير إلى الله عز وجل. قالوا عندما لا يرى في الوقت إلا الذي هو فيه. وهذه من أعجب ما عجبتني. علاش؟ أخاطر سابقا كنت أقرأ كتاب، هو الواحد يعني سبحان الله يعني أجنبي، الكتاب هذي اسمه الهدية بهي كتاب كبير، تقرأ تقرأ تقرأ طلع شنو مش يقول لك الهدية في الأخر، لا تلخيص الهدية اثنية. الهدية قال لك الهدية هي الحاضر الذي أنت تعيش فيه. عليه لأنك الماضي ما تنجمش تمشي تبدله، شيء فات وولى ما تنجمش ترجع لتالي، حتى الثقة ما تنجمش ترجعها، ولكن والمستقبل شيء يمكن ما يجيش بالكل، وممكن أكثر الظنون وأكثر الأفكار وأكثر الحاجات ما هيش الصحة، وممكن ما تصير، لكن الحاضر هو الهدية اللي تعيشها. شوف كيفاش الكتاب هذاك، قاله علماؤنا قبل يقولوا 1200 سنة يمكن الكلمة هذه قال. قالوا متى يستريح الفقير؟ قالوا عندما لا يرى إلا الوقت الذي هو فيه. شنو مطلوب مني تو؟ مطلوب مني باش نحضروا واحنا لصلاة المغرب، نمشي نتوضى وأحسن الوضوء، مطلوب مني باش نعمل أذكار المساء، نعمل أذكار المساء. مطلوب مني تو في اللحظة هذه إني أنا نستريتوا كيفاش؟ هذا هو المطلوب. فأنا ديما نرى شنو مطلوب مني سبحان الله حتى أرتاح. إذا قلنا التزكية تقوم على أربع معناتها أربع أعمدة. الأولى هي التحلية، ثم التخلية، ثم المجاهدة، ثم نأتي إن شاء الله تعالى للركن الرابع، وهو دوام الصلة بالله، وهو آخر ركن في هذه يعني في هذا الموسم.
0: ما عشان وقت للأسف الشديد دكتور رجيع.
1: أنا مش أقول لكم في أقل واحد، هو روح التزكية. شنو هو؟ القرآن والذكر والصلاة بخشوع والدعاء وصدق التوبة وصحبة الصالحين ومراقبة الله في كل الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورة جيهان ترقي معلا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرته في هذا الموسم. احنا لقانا يجدد بالسادة المستمعين كل يوم ثلاثاء وخميس في صباحك أجمل. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، سوسل الفرجاني في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ الرابعة السادسة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل، بصوت القارئ منير السليتي، برواية قالون عن نافع المدني.

وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتت

أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبين أشقال في هذا السياق. ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. صلى عليك الله
0: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله.

0: مد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن

0: رياض السنة النبوية.
1: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وإما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، اللي نرحب به ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أمير الأنبياء والمرسلين. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، تحية الوداد والمحبة إليكم، وتحية الوداد والمحبة إلى أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة،
2: والتحية موصولة إلى السادة المستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وفي سبيل الهدى، أو في إذاعة الزيتونة أو في سبيل الهدى. اليوم مش نحكيه على بعض جواهر أخلاق النبوة، أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: يقول ربي في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم، خطاب جميل من الله تبارك وتعالى إلى صاحب الخلق الجميل صلى الله عليه وسلم بلفظ جميل، يقول له: أنت يا محمد إنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق العظيمة لا يقدر على إحصائها أحد أبدا إلا الله تبارك وتعالى. ألف المؤلفون الكتب العديدة، ومدح المادحون بالقصائد الشعرية التي لا حصر لها في تعداد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاضلة والعظيمة، فلم يصلوا إلى نهايتها. يقول العلماء: سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. وما دام الله جل جلاله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق إلا وهو على خلق عظيم. ووصف العظمة من الله تعالى ليس بالأمر الهين اليسير. يقول الشاعر: يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. نتبركوا في الحصة دي باستعراض بعض جواهر أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم التي ملأت الدواوين. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يقضي لهما حاجتهما. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسودا ولا ضرارا ولا ختار. الختار الحال الذي يضعف عنده الإنسان، كذلك لا يكون غدارا ولا مهذارا، يتحدث ياسر، ولا ثرثار ولا جزوع ولا طناز. شو معنى الطناز؟ الكثير الاستهزاء بالناس عند كلامه لهم. كذلك لا يكون متكبرا ولا همازا ولا متبخترا ولا كناز يكنز الذهب والفضة، ولا محتكر ولا رماز. الرمز الإشارة الخفية باليد أو العين أو تحريك الشفتين. فصلوات الله عليه وسلامه في الأولين مبعوثا، وبركاته عليه في الآخرين موروثا. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعوة الصغير والكبير والمرأة والرجل والأمة والعبد، ما لم يكن فيه شيء يخل بالدين ولا بمكارم الأخلاق. سيد النبي أخلاق أخرى ونظام آخر وحياة أخرى وفضل آخر وتربية أخرى. روي عن أبي بريدة عن أبيه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، بعض غزوات روح، جاءته جارية سوداء امرأة كحلة، فقالت: يا نبي الله، إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف. إذا كان أنت ربي رجعك لبس عليك باش نحب نجي الدربوك متاعي ولا بندير، نحب ندربك قدامك. فقال لها، شوف التواضع متاع سيدنا عليه الصلاة والسلام، فقال لها: إن كنت نذرتي فاضربي، تفضل ما يسالش. فجعلت تضرب وفرحانة وترقص قدام سيد النبي وتمدح فيه. هما هكا ويدخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إيش عملت؟ رمات الدف متاعها البندير تحتها وقعدت عليه وسكتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت ألقت الدف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يعود أصحابه كما يعودونه، ويشيعهم كما يشيعونه، ويعتنقهم كما يعتنقونه، ويقبل وجوههم كما يقبلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أحسنهم صنيعا إلى عيالهم.
2: نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه أخلاق النبي، بعض من أخلاق النبي اللي قال فيها المولى جل جلاله عما نواله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل مستمعينا الأعزاء، ورجعين مكمل معكم سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، فابقوا معنا.

0: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، ونحكي على بعض الجواهر من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كملوا سيدي.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، فمن كان مريضا عاده يزوره، ومن كان غائبا دعا له بالخير، ومن مات استرجع فيه وأتبعه بالدعاء، ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه. شوف الرسول وأخلاقه والتواضع متاعه. قال شقول سيد النبي: لعل أبا فلان وجد علينا شيء أو رأى منا تقصيرا، انطلق بنا إليه فينطلق حتى يأتيه في منزله ويطبن سماح. نهاية في الأخلاق، نهاية في التربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر فتلقاه الصبيان فيقف، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيحملهم بين يديه ويحمل وراءه، ويأمر أصحابه أن يحملوا، فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضه لبعض: حملني رسول الله بين يديه وحملك أنت وراءه. ويقول بعضهم: حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وأمر بعض أصحابه أن يحملوك أنت. هكا يقولوا بعضهم. وكان كثيرا ما يرى الأنصار فيتلقاه صبيانهم فيمسح رؤوسهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان سلم عليهم، يوقف يسلم عليهم، وأتحفهم بما عنده. أنا عنده حويجة، إذا كان عنده حويجة سيدنا النبي يعطيها لهم، يبدأوا فرحانين. وجاء عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله أولاد سيدنا العباس هذوما وكثير من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يوقفهم في الصف وبرحل يقولوا: ألا يوصلني قبل خوه، نعطيه كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه بدأوا الجراو فيقعون على ظهره وعلى صدره، فيقبلهم ويلزمهم ويحترمهم. وغير هذا كثير وكثير. أريش مش أقول توا: حبوا رسول الله، تبعوا أخلاقه وتربيته، راكم تنجحوا في الدنيا وفي الآخرة. وصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. وكان يحب الكبار والصغار والصحابة، الرجال والنساء، الناس الكل يحبهم صلى الله عليه وسلم. كان يتواضع معهم، وكان عنده قصة مع أخوه سيدنا أنس بن مالك اللي هو عويمر، كان عنده عصفور مربيه، وكان ديما يقول له: ما فعل النغير يا عويمر؟ وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهكا، لين نهار مات العصفور هذاك. فقعد يوسي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يستناه ويحكي يحكي يحكي. ما بعد قالوا: شبيك يا رسول الله؟ معناها بطيت معاه. قال لهم: العصفور بتاعه مات، فقعدت نواسي فيه. شو معناها؟ شوف أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. نهار متعدي واحد جبده من البرد متاعه، وكان برده غليظ الحاشية، فجرحه في رقبته، قالوا: اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. قالوا: المال مال الله. وهذا اللي عملته فيه
1: بالأخلاق.
0: عليه قواد قالوا: أنت
1: صلى الله عليه
0: لا تكافئ بالسيئة الحسنة. وأخلاقه كي دخل مكة وكي قال لهم: ما تدرون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فإنكم الطلقاء. ما عمره ما جاز بالسيئة السيئة، ديما يجازي بالسيئة الحسنة، وديما يعفو، وديما يصفح صلى الله عليه وسلم، وديما يبتسم، وعمره ما تغشش. وكان صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بالحق صلى الله عليه وسلم. كان تحقيقا لقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نخلي الكلمة الختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول: هناؤكم يا أهل طيبة قد حقا، فبالقرب من خير الورى حزتم السبقة، فكم ملك رام الوصول لمثل ما وصلتم، فلم يقدر ولو ملك الخلق. فبشراكم نلتم عناية ربكم، فها أنتم في بحر نعمته غرقا، ترون رسول الله في كل ساعة، ومن يره فهو السعيد به حقا، فلا تنظروا إلا لوجه حبيبكم، وإن حلت الدنيا أو مرت فلا فرق، إذا قمت فيما بين قبر ومنبر بطيبة فاعرف أين منزلك الأرقى، فما خلق الرحمن أطيب تربة وأطهر منها في الوجود ولا أنقى، بها خير من فوق البسيطة قد مشى، وأملحهم وجها وأفصحهم نطقا. صلوا على سيد النبي يلا تسمعوا فيه.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك شيخ منور المداني،
1: بارك الله فيكم، وشكرك أيضا،
0: وشكر موصول لمستمعينا الكرام وين ما كانوا على حسن انصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم.
0: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: الباب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: من رياض السنة النبوية.
0: من رياض السنة النبوية.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
2: من رياض السنة النبوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى

0: صلى الله عليه وسلم
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فضل صلاة الجماعة.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. اليوم يوم الجمعة 11 محرم 1448 للهجرة الموافق 26 جوان 2026، نتقابل في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين وأن يفتح على بصائرنا فيها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. التحية موصولة لأبائي أمهاتي إخواني أخواتي بناتي وليداتي، إن شاء الله ربي يحفظكم ربي يبارك لكم. وعلى رأسنا جميعا مخرج هذه الحصة سيدي حمدي الفسيلي، إن شاء الله ربي يبارك له وربي يحفظه. وكذلك في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بالغالين كلكم. ما شاء الله بدينا فعليا في العطلة متاعنا بعد نجاح وليداتنا وبنياتنا في البكالوريا، واللي ما سعفوش الحظ إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسله ويفتح عليه، وبيخلص التبريكات وخلينا نقول الفرح إن شاء الله ديما عامة بيوتنا وربي يحفظنا. لكن أنا نحب رسالة لوليداتي وبنياتي، أنت ما شاء الله تعبت عام كامل وتستنى باش ربي يفتح عليك في نجاحك في البكالوريا. نحبك في الصيفية هذه تشكر ربي سبحانه وتعالى بأنك تحفظ سورة عظيمة اللي هي سورة النور. كل وليداتنا وبنياتنا من خلال حصة تعهد القرآن نعمل تحدي إن شاء السميع العليم، الناس كلها تحفظ سورة النور. علاش؟ سورة النور تهم الإنسان المسلم، تهم الذكر وتهم الأنثى. سورة النور اللي يحفظها ربي ينور عليه. فكل وليداتي بالأساس أبنائي في البكالوريا والصغار، والسورة هذه المباركة تعرفوا أنتم تتكلم على امرأة عظيمة برأها ربي سبحانه وتعالى، أنا سميتها مدرسة الأم اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها. خلي قبل ما نبدو في الاتصالات، نحب اليوم الوليداتي وبنياتي اللي باش يكلمونا الكل باش نقرأوا سورة النور. أوكي، حضروا المصاحف اللي عندكم باش تحضروا تقرأوا إن شاء الله من بداية سورة النور إن شاء الله بإذن الله. كل واحد يكلمنا يقرأ ونصلحه بإذنه سبحانه وتعالى. اليوم خلي قبل ما نبدأ في الاتصالات على الرقم 71 136 ألف باش نحكيه على امرأة مش كيف أي امرأة، باش نحكيه على أمنا عائشة بن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنها، المرأة التي رباها الإسلام ورباها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى منها مدرسة للأمة الكل. أمنا عائشة هي بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن قحافة رضي الله عنه، خير أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربت في دار كلها إيمان وكلها صدق حتى ولت زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معاه سنوات قليلة في العدد أما عظيمة في الأثر. يا جماعة يا جماعة الخير، سيدتنا عائشة ما كانتش مجرد زوجة لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تلميذة مباشرة عند خير معلم عرفته البشرية. كل كلمة كل موقف كل عبادة كانت تتعلمها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظها، وبعد وفاته تنقلها للأمة. لهذا السبب أكثر من 2000 حديث وصلونا عن طريق السيدة عائشة، ولو ما كانتش أمنا عائشة رضي الله عنها راهو بارشة من حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته ما كناش باش نعرفوها. وزيد كانت رضي الله عنها ذكية برشة، الصحابة الكبار كي يصعب عليهم حكم وإلا مسألة يمشيوا يسألوها، كانت تجاوبهم بالدليل وبالفهم، حتى قالوا رضي الله عنهم ما سألناها عن شيء إلا وجدنا عندها علما. أما حياتها ما كانتش كلها راحة بالطبيعة، جاها ابتلاء كبير في حادثة الإفك واتهموها ناس بالباطل، تصوروا كلام جارح وإشاعات مؤلمة، لكنها صبرت وثبتت وخلت الأمر لله تبارك وتعالى. فما كان من الله إلا أن أنزل آيات من القرآن تبرأها، علشان أنا قلت اليوم باش نقرأ إن شاء الله في حصتنا سورة النور وتبقى براءتها تتلى إلى قيام الساعة. وهنا نتعلم درس عظيم، المظلوم إذا صبر وربط قلبه بالله تبارك وتعالى، والله الله تبارك وتعالى لا يضيعه ولو تأخر الفرج. أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا كانت مثالا في العبادة والزهد والكرم، كانت إذا جاءها مال توزع على الفقراء، ويمكن تبقى هي صايمة وما تلقاش حتى حاجة تفطر عليها، أما قلبها كان متعلق بالله مش بالدنيا. وشنو نتعلم منها اليوم أمنا عائشة رضي الله عنها التي ذكرها الله ربنا في كلامه العزيز؟ نتعلم حب العلم العلم، ونتعلموا أن المرأة المسلمة تنجم تكون عالمة ومربية وقدوة للأجيال، ونتعلموا الصبر وقت البلاء، وما نمشيوش وراء الإشاعات لا ننشروها ولا نصدقوها، ونتعلموا زادة أن القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بالنسب فقط بل بالإيمان والعلم والعمل الصالح. يا جماعة تخيلوا امرأة برأها الله من فوق 7 سماوات ويتلى قرآن براءتها في المحاريب إلى قيام الساعة، أي شرف أعظم من هذا وأي شهادة أصدق من شهادة رب العالمين. لذلك المؤمن إذا ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها ما يزيده ذلك إلا حبا لها وترضيا عنها واعتزازا بأنها أم المؤمنين. لكن للأسف إلى يومنا هذا فما شكون يطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وينقص من قدرها، بل يوجه لها اتهامات باطلة مع أن ربي سبحانه وتعالى هو بنفسه برأها في القرآن العظيم. ولذلك الطعن فيها مش كلام في شخص عادي، بل هو طعن في أم المؤمنين التي شهد الله بطهارتها ومخالفة صريحة لما أنزله ربنا في كتابه. المسلم الحقاني يوقر أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أمهات المؤمنين ويكف لسانه عنهم لأنهم صفوة هذه الأمة وحملت هذا الدين، ومن خلالهم وصل القرآن العظيم إلينا أيضا والسنة. أما اللي سب أمنا عائشة أو يقذفها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه فقد ارتكب ذنبا عظيما وخالف نص القرآن وإجماع المسلمين على براءتها. ولهذا شدد سادتنا العلماء في الإنكار على من يفعل ذلك وعد قذفها بعد نزول آيات البراءة من أعظم الجرائم، لأنه فيه تكذيبا لما أخبر الله به في كتابه. في الكلمة هذه المقدمة باش نقرأ كما قلت سورة النور ونشد على أيادي المدرسين لكلام ربنا تبارك وتعالى أن يحفظوا في حلقات القرآن سورة النور للناس أو الكبار والصغار ونعرف معاني هذه السورة المباركة. أنا نقول في الأخير إذا كان ربي سبحانه وتعالى اختار الزوجة المصون لنبيه صلى الله عليه وسلم عائشة في الدنيا وبرأها من فوق 7 سماوات وجعل آيات براءتها تتلى إلى قيام الساعة، كيف يجرؤ إنسان على أن يطعن فيها بعد شهادة الله لها بالطهارة؟ اللهم يا ربي إن نشهدك وكفى بك شهيدا أن نحن المسلمون المؤمنون لا سيما أهلنا في تونس المباركة الطيبة، إن شاء الله ربي يحفظها وربي يحفظ جيشها وشعبها وأمنها يا رب العالمين، نحب أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أمهات المؤمنين، ونشهد يا ربنا بأنك برأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتابك العزيز، فاجعل يا ربنا محبتنا ثابتة في قلوبنا ومحبة هؤلاء الصحابة ثابتة في قلوبنا، واحشرنا في زمرتهم واحفظ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، واجمعنا بنبيك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يقول لي سيدي حمدي عندنا اتصال حاضر، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: مرحبا أخويا، معك أم خديجة من صفاقس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهالينا في مدينة صفاقس. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. أنت حافظة سورة النور أختي الباهية ولا
1: لا؟ أخويا والله لا.
0: عندك المصحف قدامك؟
1: اي ان شاء الله.
0: نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا ونقراو سوره النور من الاول، تفضل. بسم الله. هاي
1: كيف تقري؟ لحظه
0: تفضل.
1: اعوذ بالله.
0: نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
0: تفضل.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تذكرون.
1: مش نعودوها للآية بالباهي. وعندنا حرف اللام الساكن إذا كان يجي بعده حرف النون ينبغي أن نبينه بالتونسي باللهجة اللي توصلنا، ندخل باللام نخرج بالنون، ما نقولوش أنزلناها زنا زنا وحينها. وحتى سيدنا ابن الجزري رحمه الله تعالى بيّن ذلك في باب اللامات وقال واحرص على السكون في جعلنا طبعا ومثيلاتها. علاش؟ لأن اللام فيها صفة الانحراف في ساعة من اللام من اللام نتعدل النون، يعني ما ندخلهاش اللام نقول جعلنا، لا جعلنا جعلنا. عاودني ترى أنزلناها، عاود ترى يلا
0: أنزلناها
1: أحسن. تعودها لأي من الأول. سورة
0: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات آيات بينات لعلكم تذكرون.
1: نعم.
0: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد.
1: لا كل لا.
0: الزانية والزاني فاجلدوا.
1: والزاني نضبط المدود عايشة أختي الباي.
0: يا الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم.
1: لا زين ساكن. ولا تأخذكم.
0: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين.
1: لا ركز عاد. أوكي قدامك.
0: استغفر الله استغفر الله سامحني.
1: عاود ولا تأخذكم يلا.
0: ولا تأخذكم.

0: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة.
1: لا خذ النفس بالباهي، عودها. وليشهد
0: وليشهد عذابهما طائفة.
1: لا لا لا ما نقولش طائفة، ما نتنفسوش في وسط الكلمة، خذ النفس بالباهي عاود.
0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: أحسنت، فتح الله عليك وبارك فيك وفي حفظ الله دمتي. نمر الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: كملها الكل باش تربح حسنات. هيا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: أهلا بالنصر.
1: آدم أهلا وسهلا بسيدي آدم ومرحبا بأهلنا في ولاية تطاوين. يا سيدي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا واصل من وسط أختنا. هاي بسم الله.
2: لا
1: لا لا الصوت قاعد برشا، أنت حاطة التليفون وتبرلير قال لك السيد المخرج ولا حاط كيت أنت؟
2: أنا حطيت صوت برلير.
1: لا نحي التبرلير وتكلم بالباهي يا سيدي باش الصوت يوصل لنا. الله يفتح عليك، تعاود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ركز معي يا سيدي آدم، شو محلها الراء مفخمة. لو تركز في الفيديو بعد كي تتفرج أغزر يدي كيفاش مش نعملها أنا في الراء باش نبينه أنه الراء مفخمة. ها بسم الله هر، أغزر كي تقول هكا هر لساني يمس في الغب بعد يعود يرجع للداخل باش نبينه أنه الراء مفخمة، مش بسم الله الرحمن الرارارا، لا بسم الله الرحمن الرحيم. عاود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
1: سيدي آدم أنا في فضلت أنكم تواصلوا باش نكملوا نقراوا اللي كما وين وصلت أختك اللي قبلك، أنت بعدها تكمل الآية اللي بعدها، فهمت سيدي باش تنفع تحصل المنفعة. أما ما يسألش واصل أقرأ يلا. الزانية تفضل.
3: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
1: أوزن الغنن. إن كنتم عاود. ولا تأخذكم
3: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: أيوة عندنا حرف الطاء مفخم، ما دام الطاء مفخم صوته يبقى داخل الفم، مش وليشهد عذابهما طاء أسرع. ركز مليح. طاء لا طاء صوت مفخم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قول.
3: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
1: يا آدم برشا صوت بحذاك، ما عادش كيفاش حاط التليفون، ما عادش بعد شويه على فمك كما يقول لي، والا كما يقول لي تو سيدي حمدي، فهمت؟ شوف كيفاش تشد التليفون مليح باش نجموا نسمعوه، لان صوت برشا قاعد يجينا. وعندنا في كلمه مشركه عندنا وقف راه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. عاود.
3: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
1: نعم.
3: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: فتح الله لك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمر الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بنتي الغالية، شكون معايا؟
4: زينب بن حميد.
1: زينب، أهلا وسهلا بنتي زينب، ربي يفتح على بنيتي الغالية. منين تكلم فينا يا زينب؟
4: سنة رابعة
1: ما شاء الله. أي ومنين تكلم فينا؟
4: نتكلم فيكم انتو من بن عروس.
1: من بن عروس، أهلا وسهلا بنتي الغالية. أي أنت حفظتها سورة النور ولا مش حفظتها؟
4: نور.
1: اي باذن الله نحفظوها في كما قلت لكم مقبله ان شاء الله في الصيفيه هذه، نحفظ سوره النور ونفهمها باهي. عايش بنيتي الغالي. اي وصلنا منين وصل اخوك اللي قبلك؟ ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقراها. ما قدامك المصحف انت ولا
4: لا؟
1: ما قلت لكم اقرا سوره النور مش نقراوها من الاول.
4: باهي
1: لحظه. حضروا روحكم كما قلت لكم عاد باش تبدو مركزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بربي في الآية اللي كان يقرأ فيها أخويا باش تتذكروا مليح سيدي آدم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. كثير من الطلبة كي نقول لهم أقرأوا ووصلوها يقولوا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم. ردوا بالكم، لا، راهي أصل الكلمة متاع زان أصلها زانيون، وعليه يلزمها تكون مشرك. يعني كي نوصلوها نقولوا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، إذا كان باش نوصلوا. أي حاضر يا بنتي زينب؟
4: لحظة.
1: أي عايش بنتي، أسمعني، أقرأ لي سورة الفاتحة خلنا نسمع كي، وبعد المهم يلزم تكونوا حاضرين من الأول. الله يفتح عليكم، أقرأ لي سورة الفاتحة يلا. بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد.
1: بين الشد عاش بنتي. إياك، إياك،
4: إياك نعبد وإياك نعبد.
1: لا مش إياك، إياك، بين الشد متاع الياء.
4: إياك نعبد
1: وإياك نستعين.
4: إياك نستعين،
1: أجيبها الكل مع بعضها. إياك نعبد وإياك نستعين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: أي إهدينا، واصل إهدينا
4: صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: لا لا عاش بنتي، لا عاش بنتي، شو صراط الذين أنعمت عليهم، نغفو غديك خير من اللي نوصلوا بعد نجي نقول عليهم ونتنفس ونقول ولا الضالين، هذا ما يجيش في كلام ربي سبحانه. عاود صراط الذين أنعمت عليهم، عاود ترى
4: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: أيوة.
4: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. فتح الله عليك وفي حفظ الله دمتي. الله يجزيكم خير. نحن مش نقرأ من بداية سورة النور الآية الصفحة 350 باش يكونوا حاضرين باش يكلمونا، مش نقرأ الآية الرابعة من والذين يرمون المحصنات، هكذا نقرأ تباعا إن شاء الله الآيات. نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أهلا وسهلا سيدي بلال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. آي يا سيدي،
5: خوك سيد أحمد فرحاني من القنوات،
1: مرحبا بكم. آي يا سيدي، نقرأ نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه اليوم الدين، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم عليه السلام في العالم أنك حميد مجيد.
1: تفضل. أي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
1: يا سيد أحمد، الصاد مفتوحة. والذين يرمون المحصنات، صاء
5: المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء،
1: ثم يا سيدي
5: 80 جلدة ولا تقبل شهادة أبدا.
1: يا سيد أحمد
5: بابا،
1: اي عاد انت كلمتنا باش نصلحوا، عاد مش نقراوها هكاك طول ما غير ما نسمع رواحنا. عاودها. اي ثم
5: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
1: المحصنات
5: أي المحسنات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
1: لا لا ثم لم أقرأي بشوي ما تزربش. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
5: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فاجلدوهم 80 جلدة.
1: لا. ولا تقبل. فاجلدوهم.
5: جلدة.
1: أيوة عودها.
5: ما فما هو متحرك ما يقبل.
1: عودها فاجلدوهم.
5: ثم فاجلدوهم 80 جلدة. ولا تقبلهم شهادة أبدا.
1: ولا تقبلوا لهم.
5: أي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك لا. هم الفاسقون.
1: لا. مش أو أولئك لا. ولا اسمعني شو نقول لك واقرأ كما نقول لك وعاوده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا عاود
5: ولا تقبلهم شهادة
1: لا.
5: أبدا
1: لا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
5: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون
1: لا مش أو
5: وأولئك أيوة وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من
1: إلا الذين
5: إلا الذين تابوا من بعد
1: تابوا
5: ذلك
1: تابوا
5: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. الأمر اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة
6: سلام
1: الله.
6: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام. ترقول قلها الكل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكونوا معي؟
6: بيان فرحان.
1: بيان محليه اسمك بيان. من تكلم فينا يا بيان؟
6: من ولاية القيروان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية القيروان. أي عرفت عم وتوين وصل نحن باش نوصلوا بعد إن شاء الله؟
6: لا
1: عم نحن شو قلنا قبيلة؟ قلنا باش نقرأ من سورة النور. أنت ما كنتش تسمع فينا بنتي؟
6: لا.
1: به أي شنية أنت في بالك مش تقرأ تو؟
6: سورة النبأ.
1: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
1: نطقها الميم عاد هم فيه الذي هم فيه عاود
6: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا
1: زيد انزل على الميم عاد ثم
6: كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
1: لا منقوش أزا وخلقناكم أزواجا أزواجا عاود
6: وخلقناكم أزواجا
1: فتح الله عليك يا بنتي وإن شاء الله ربي يفتح عليكم فتحا مبينا سورة النور الصفحة 350 باش نقرأ بإذن الله الآية السادسة ناخذ الاتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: السلام
1: كمل كلها مع بعضها قول السلام
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكون معاي
7: لينا زيد
1: نعم
7: لينا زيد
1: لينا من نتكلم فينا يا لينا
7: من الحمدية
1: من الحمدية عايش بنتي الغالية قديش عمر بنيتي فأنا قسم تقرأ
7: 7 سنوات
1: ما شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية إن شاء الله وتعديت لنا قسم توه
7: أبسط
1: عدد ثاني ما شاء الله شنية والصفية قاعدة تستغل فيها في الحفظ والقراية قاعدة تحفظ أنت في الصيفة
7: ايه
1: باهي كما قلت لكم عايش بنيتي نحبكم تحفظ سورة النور إن شاء الله باهي
7: باهي
1: الله يفتح على بنيتي أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ومنين مش تقرأ أنت مش كمل الآية اللي بعدها وإلا مش تقرأ أنت عندك محضرة حاجة أخرى
7: ليش
1: نقرأ
7: الصوت
1: الأعلى؟ بسم الله هاي أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ بنتي هاي.
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
1: هاي بسم الله تفضل
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
1: لا ننطقها حرف العين ما نقولش الأعلى قلوا هكذا سبح اسم ربك الأعلى ريتنا العين كيفاش سبح اسم ربك الأعلى قول
7: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
1: لا لا نقرأ هكا. فجعله غثاء غثاء أحوى.
7: فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
1: لا ما ادعش بنيتي
7: إلا ما شاء الله.
1: قول
7: إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
1: فتح الله عليك وأكرمك يا بنتي يا طيبة، إن شاء الله ربي يفتح لك فتحا مبينا يا بين، إن شاء الله في حفظ الله دمتي. نمر اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله سيدي بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معنا؟
8: محمد عزيز وقاسم سوسة.
1: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة سوسة، وأهلا وسهلا سيدي محمد عزيز. سيدي محمد عزيز تحفظها سورة النور؟
8: أو مش مستحضر، حافظ منها لمحالاني.
1: أي نحبك تكملها إن شاء الله في الصيفية هذه
8: إن شاء الله.
1: به نحن مش نقرأ من الآية السادسة والذين يرمون أزواجهم. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا سيدي الغالي.
8: أني حافظ من الله نور السماوات والأرض.
1: نحن في بيننا حبينا نبدوها من الأول ولا مش محضرها؟
8: مش من زاد مش محضر.
1: أيوة أي بسم الله أبدأ بالصلاة. أنا خاطر قلت لكم من الأول مش نقرأ الآية هذوما من الأول.
8: أني ما سمعتوش.
1: ما يسألش سيدي. المهم توعدني إن شاء الله تحفظها سورة النور
8: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: وراوت أنت ما تقرأ على شكون وإلا لا؟ أي نحبك تمشي في آخر هكة شهر من زمان بإذن الله تحفظ سورة النور وتجي تعرضها على سيدك باهي
8: إن شاء الله.
1: يعني ربي يعزك يفتح عليك. يبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ.
8: بسم الله والصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين حمد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا اسمعني ربي قال ورتل القرآن ترتيلا. لازم نرتل القرآن. ما شاء الله صوتك ظهر لي ما شاء الله جيد وما غير ما نزربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاود.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
1: على عبده
8: الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر
1: المؤمنين. إذا كان مش نخفى عليها ويبشر الرام رققة.
8: ويبشر المؤمنين.
1: لا أقفل عليها خلنا نسمعوها نصلحوها.
8: ويبشر
1: لا عايش ولدي اسمع ركز معايا. ما هو انت قريت وبعد وقفت عليها خاطر وقف اضطراري هكا ولا خاطر ما عندك نفس هي مش نقفو عليها الرام ورقه خاطر مسبوقه بحرف مكسور
8: رقيقه مرققه.
1: ركز معايا تا واش مش نقول لك ريت راس اللسان نتاعك من قدام في الرام ورقه بعد ما يمس في الغب يلزم يهبط لوطه مش يقعد معلق الفوق. انت خليته معلق الفوق على اساس انه مش تحب ترقق لك انت تفخمه في الحقيقه. قلت هكا انت ويبشر عاود قيما لينذر
8: بأسا شديدا من لدنه ويبشر.
1: أيوة أحسنت.
8: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين وينذر الذين
1: ركز معايا سيدي الباهية. طبعا عندنا كلمة وينذر الراء لنا هكا مرققة وصلا طبعا كان للإمام ورش في القراءات العشرة فنحن لهناش نعمله كي نوصلوها الراء مفخمة ما نقولش وينذر الذين خاطر تقرب بيوت الإمام قالوا تقول هكذا وينذر را را وينذر الذين ترعاوا
8: وينذر الذين
1: لا ليش عجبتني الراس صوتها الداخل لو اغزل لي لو تبعت تتفرج في الفيديو في الصفحه الرسميه نتاع الاذاعه شوف يدي وصوابعي كيفاش نعمل الراء المفخمه يعني انا كيماش نمس هكذا هذايا الحنك الاعلى كيماش نمس ماشي يمس هكذا سن وينذر وبعد يرجع الداخل هكا اللسان يرجع الداخل اما كي تقول وينذر را ولا مرققه وينذر الذين عاود
8: وينذر الذين
1: ايوه قول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
8: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: فتح الله عليك يا سيدي البهي. انت قلت ما اشتقر سورة النور ما شاء الله خلي سورة الكهف. وربي يجزيك خير ان شاء الله. نحن نذكر بها ابائي.
8: لا خطر لا علاش يعني قريت صوت الكهف ما خطف أن أقول صوت النور قلت لي خلاها المرجع كده حضرك على شبالي
1: إن شاء الله ربي يفتح على سيد الغالي. أما ما شاء الله نذكر بها وخينا وأخواتنا أن السورة هذه بشرنا سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي يقرأ السورة هذه ربي ينور له ما بين الجمعتين إن شاء الله ربي
8: ينور
1: له جميعا يعني يوم جمعة حسنت إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك وفي حفظ الله دمت. نأخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصد الاتصال إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يثبتنا. قلت أنه سورة النور هذه سورة عظيمة. نتذكر مرة أحد الأشياخ يقول لنا أنه المرأة لما تتزوج من بعض العائلات التونسية ما شاء الله كانت ما تخرج البنية من دار أبوها مش لدار زوجها إلا تكون حافظة زوج سور مهمين جدا اللي هي سورة النور وسورة الحجرات. سورة النور فيها كل ما يهم المرأة في حياتها الخاصة والعامة. سورة النور أنه هذه نخرج بها الجيراني وما شاء الله كيف نتعامل مع الناس إلى غير ذلك. فنحن سورة النور هذه نحب كل واحد يسمع فيها الآن نحبك تعزم وتتوكل على ربي باش تحفظ السورة هذه في الصيفية هذه. بعد ما نكمل الحصة متاعنا تمشي تتصدق بصدقة وقل له يا ربي عاوني باش نحفظ السورة هذه نحطها في صدري ونفهمها. اللي حفظها إن شاء الله ربي يجزيك خير. نحبك زاد اليوم تمشي تخرج صدقة بنية أن ربي سبحانه وتعالى أودع في صدرك كلامه سبحانه وتعالى. لا سيما نحكي السورة نحكي عليها سورة النور وتعاهدها ونحن في حصة تعاهد القرآن وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. إن شاء الله ربي يحفظ ذاكرتنا باش يستودع فيها كلامه يا رب العالمين. ونحن قولوا يا ربي استودعناك ذاكرتنا وبحق سورة النور نور ذاكرتنا لتحفظ فيها النور يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر توا مازال ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي سبحانه وتعالى يثبتنا. السورة هذه أنزل الله تبارك وتعالى فيها تبرئة لأم المؤمنين عائشة البتول رضي الله عنها وأرضاها. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا بها مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هي رسالة يعني خلينا نقول المشرفين على حلقات التحفيظ سواء في المساجد سواء في المدارس القرآنية. نعم نحن اليوم في أزمة أخلاق ينبغي أن نربي أبناءنا على الأخلاق. الحفظ دي ما يمشي بإذن الله لكن على الأقل نغتنم الفرصة أن نحفظوهم بعض السور

0: الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. محلاها الصلاة والسلام على سيدنا، محلاها ذكر ربي سبحانه وتعالى. نعاود نقول التحية موصولة لأبنائي بناتي أخواني أخواتي في كل شغلهم يشغلون فيه الآن، لكن حاطين إذاعة الزيتونة ويستمعون إلى حصة تعهد القرآن. وكذلك التحية موصولة لأبناء جليتنا في الخارج، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين غانمين، حتى هم ديما يقولوا لي بلال ما تنسناش رانا حتى نحن نتبع في إذاعة الزيتونة وخاصة حصة تعهد القرآن. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يتقبل منا وربي يحفظنا. مش نبدأ المكالمة هذه بآية قالها ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارضى عن صحابة سيدنا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، كل صحابي وكل صحابية، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا بهم مع حضرة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله
1: وبركاته.
0: ما شاء الله، شكون معايا؟
1: اسم محمود.
0: نعم
1: اسم محمود.
0: شنو الاسم؟ عاود بشوي بشوي وعلي صوتك. شنو؟
1: يوسف محمود.
0: يوسف محمود، محلاه اسم ولدي يوسف، ما شاء الله. قداش عمر سيدي يوسف؟
1: اي قداش عمر؟ 7 سنوات.
0: ما شاء الله. ونجحت في القسم متاعك؟
1: نعم
0: ما شاء الله. وانت تحفظ برشا سور ولا شوية؟
1: جزء عام.
0: جزء عام، ما شاء الله. ان شاء الله ربي يفتح على وليدي الغالي. وانت وليدي شنو هي السورة اللي باش تقراها توا ان شاء الله؟
1: سورة الفلق.
0: سورة الفلق. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ واي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم، بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
0: لا، شوف شوف سيدي يوسف شو. قل أعوذ برب الفلق. عاود.
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: إيه.
1: من شر ما خلق ومن شر غاسد.
0: غاسق.
1: غاسق إذا وقب.

0: شر النفاثات.
1: مع بعضها، ومن شر النفاثات. عاود.
0: ومن شر النفاثات.
1: لا مش النفاثات. النفاثات الفاء لولا وبعدها الثاء، ترعودها.
0: نفاثات.
1: اي عاود هاي. ومن شر
0: النفاثات.
1: احسنت هكاك.
0: الا عقد.
1: اي.
0: ومن شر.
1: اي.
0: حاسد.
1: اي.
0: اذا حسد.
1: ما شاء الله يا يوسف. شوف توا ما شاء الله، اسمعني اسمعني اسمعني، بسم الله ما شاء الله، توا ناس ملايين يسمعوا فينا ويا وسمعوا توا سيدي يوسف يقعد يقرا سورة الفلق، لكن هم يطلبوا منك انك تدعي لهم دعوة خير. ترى ادعينا دعوة خير، خلينا نقولوا امين. شو مش ادعينا ترى، قول لنا
0: ربي وفق.
1: امين. وشنو
0: ربي توفي عمر.
1: امين يا رب العالمين. والناس اللي يسمعوا فينا شو تقول لهم؟
0: كل ربي يوفقكم وربي ينجح.
1: امين يا رب العالمين. محلاها براءة سيدي يوسف.
0: بالله يا قرا اخوي،
1: بالله يا قرا اخوي. هاي هات اخوك. هاي مرحبا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كمل هالكلمة.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: هكاك عايش ولدي الغالي. شنو اسمك؟
0: هارون محمود.
1: هارون محمود. يا هارون قديش عمرك؟
0: 9 سنوات.
1: ما شاء الله. هاي نجحت في القراية نتاعك ولدي؟
0: نجحت.
1: هكاك نحبك ديما في المتقدمين ان شاء الله. وانت تحفظ برشا سور ولا ولا شوية؟
0: نعم أحفظ برشا صور.
1: ما شاء الله. وانت منين تكلم فينا؟ منين البقعة؟
0: من بومرداس.
1: بومرداس هذه وليت المهدية. أهلا وسهلا بوليداتي إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يحفظكم. إيه شنية السورة باش تقراها لنا توا؟
0: سورة الضحى.
1: سورة الضحى. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأها سورة الضحى. هاي
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: أحسنت، بسم الله تفضل.

0: قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
1: لا
0: فهدى.
1: هذه أطول ما ادعان عودها ألم يجدك يتيما عودها في عقلك ايه؟
0: ووجدك ضالا
1: لا لا عودها لي ألم يجدك يتيما فآوى قولي
0: ألم يجدك يتيما فآوى

0: لعمد.
1: وأما السائل، عاود.
0: وأما السائل فلا تقهر.
1: لا، وأما السائل فلا تنهر.
0: وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ما شاء الله، ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. وانت زاد هارون، ادعينا دعوة خير، خلينا نقولوا أمين. هاي
0: ربي بارك لك.
1: أمين. شنو آخر؟
0: يلا ربي، يلا ربي طول عمر.
1: أمين. واللي يسمعوا فينا شنو نقولوا؟
0: نور على نور.
1: أمين يا رب العالمين يا رب. واللي يسمعوا فينا شنو تدعي لهم؟
0: ربي نجحهم كل كيف ويوفقهم في حياتهم.
1: آمين يا رب العالمين. ربي يفتح على وليدي إن شاء الله وفي حفظ الله دمتم. محلها دعوة وليداتي وبنياتي، إن شاء الله ربي يكرمكم جميعا إن شاء الله. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: ربح من سليان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سليانة، وإن شاء الله ربي يجعلنا من الرابحين يا رب العالمين. أي أمين. من مشتقر لنا؟ مشتقر لنا من سورة النور، وإلا مشتقر من تحب أنت؟
2: إن شاء الله، إن شاء الله في الأيساز.
1: أي تفضل، بسم الله، أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.
1: نعم بسم
2: سيدنا
1: الله.
2: محمد النور الشافي والدواء الكافي، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم بسم الله، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا
1: لا ولم شوف شوف أمي ربح شوف إلا وحتى وكيف ولما وعلى ولئلا، كل هذه الحروف لا نقف عليها لا اختيارا ولا اضطرارا، كان تعليما إذا كان حبوا تعليم مثلا يعني يحب يختبرنا اللي يقرر فينا ما يسيرش، أما في حتى اضطرارا لا. اي ما واش نعملوا هناك، ناخذوا النفس بالباهي وناخذوا في كلمه انفسهم. ترى
2: راني مركب الاكسجين قاعده بيه
1: ان شاء الله. ربي يشفيك يا رب العالمين، جاهز يا رسول الله. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي وانت الشافي يا مولانا، اذهب الباس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ان شاء الله باسم ربي الشافي يشفينا جميعا ان شاء الله من كل الامراض والاسقام يا رب العالمين. ما يسالش تو، ما دامك عندك عذر ما وقتها نولي نسكت ما عادش نتكلم. هاي اقرا نمي ماي.
2: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: أمي ربح.
2: نعم.
1: والله تأثرت برشا الحقيقة، إن شاء الله ربي يشفيك وربي يعافيك. نحبك تدعينا دعوة خير.
2: لا
1: نحن نطلب منك الدعاء، لأن الدعاء من ألم به مرض الدعاء مستجيب. أنت دعينا خلينا نقولوا أمين.
2: الله الله ينوركم وينور شوركم وينور دنيتكم وآخرتكم. الله يعجيكم في الفردوس، وإحنا معاكم بجاسدنا رسول الله محمد بن عبد الله. الله يشفع فينا وفيكم في الدنيا وفي
1: الآخرة.
2: الله الله ينورنا بنور الإيمان والتقوى يا رب. أمة محمد كيف يا رب. انصر فلسطين يا رب العالمين.
1: أمين يا رب العالمين.
2: انصر فلسطين يا رب العالمين. آمين آمين
1: ربي
2: آمين.
1: يفتح عليك الله ربي. إن شاء الله ربي يفتح عليك، إن شاء الله ربي يفتح عليك.
2: الله يعيش وليك. ربي الله يبارك. الله
1: يشفيك إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى أمين. يجعلنا تحت لطفه وأمنه ورعايته وكنفه يا رب العالمين. يا جماعة الخير والله نحن في نعمة. أي واحد توه قاعد يتنفس ولا بس عليه يزم يقول اللهم لك الحمد، يدعي ربي سبحانه وتعالى. شوف أنا والله حشمت الحقيقة، يعني ما شاء الله ميمتي ما شاء الله قاعدة تقرأ، إلا أنه قتلي راني بالأكسجين. نحن اليوم ما شاء الله عندنا نفس ولا بس علينا، بعاد على القرآن. قولوا علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام أنه لما نشوفوا إنسان مريض نقولوا الحمد لله الذي عافاني. أنا مش نقولوا أنتم عاودوا، مش نقولوا أنتم عاودوا الدعاء هذايا. أي واحد تراه مريض قولوا الدعاء هذاك بإذن الله رب سبحانه وتعالى ما يعني يبتلكش بالمرض هذا. قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، خاطر أمنا ربحي اللي كانت تكلم فينا، نقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن شاء الله ربي يشفينا وربي عافينا أي واحد والله يغزل الروح وتو قاعد يسمع فيه، سواء تو تسمع وإلا بعد ولا وإن تسمع الكلمة هذوما، احمد ربي. شوف انت كيفاش في نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى، والله نعمه شامله. ساعات الانسان يعني ما هوش متادب مع ربي، يجي يساله صاحبه ولا ابوه ولا ولده ولا اي صديق ولا اللي هو لبس عليك، والله انا كيف امس، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يتكلم بالكلام هذا، انا كيف امس يعني كيف الناس وقل من يا سيدي. انا قلت لك كيف حالك، قل الحمد لله رب العالمين. سيدنا عليه الصلاه والسلام قال: من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. شو سبحان الله، يعني الإنسان يبدأ يقوم لباس، اللهم لك الحمد، صحة لباس، ما قمتش يعني عندي إشكال في بدن، اللهم لك الحمد. هكا ليش علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام لما نقوموا من فرش متاعنا نقولوا الحمد لله الذي عافانا، أو الحمد لله الذي آوانا، أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يشفينا وكل واحد يسمع فينا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفيه وعافيه. والتحية الآن تصلني رسائل بسم الله ما شاء الله، أنه كثير من أجماع يسمعوا فينا في المستشفيات وقاعدين يسمعوا، فمحلها رأي الدعوة كي تصل لهم أنه تبرد على القلب شوية، أو ثم شكون في البيوت زاد مرضى. أنا نقول لك راه المرض هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أيضا والعافية جند من جنود الله تبارك وتعالى. راه لما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن راه شفاء، خاطر ربي قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إن شاء الله ربي يشفينا ربي يعافينا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم
1: ورحمة
3: السلام عليكم سيد الشيخ بيلي.
1: وعليكم السلام. شوف ليش مش نقول ورحمة الله وبركاته، نحب نحسنك برشا حسنات، تقولها الكل مع بعضها. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن ما شاء الله. شكون معاي؟
3: محمد ريان.
1: محمد ريان، محله اسمك. إن شاء الله ربي يحشرنا مع سيدنا محمد، وربي سبحانه وتعالى يرزقنا الدخول من باب الريان يا رب العالمين. من نتكلم فينا يا محمد؟
3: من الدايق.
1: من رديف، هذه وليد قفصة، أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة قفصة. وقداش عمرك؟
3: 8 سنين.
1: ما شاء الله، نجحت في القسم متاعك ولا؟
3: إيه.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي ينجح وليدي إن شاء الله يا رب العالمين. وشني هي السورة اللي باش تقراها لنا تو أنت؟
3: سورة
1: لقمان. الله يحشرنا مع سيدنا لقمان. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا لقمان، وعفوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ. واي
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم بسم الله.
3: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم بسم الله، تفضلك.

0: حين ألف لام ميم.
1: باهي ما شاء الله. شوف سيدي الغالي، هنا ألف لام وميم ست حركات يلزمهم يكونوا ميزان. شو ها؟ ألف لام ميم. قول.
0: ألف لام ميم.
1: نعم.

0: ربهم وأولئك.
1: أقف عليه، أقف عليه. أولئك على هدى من ربهم. قول ترى.
0: أولئك هم
1: لا
0: على
1: لا،
0: هدى.
1: أولئك على،
0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من
1: لا
0: يشتري
1: عودها.
0: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
1: علاش علاش نتنفسوا هكاك؟ مو ناخذ نفس من الاول بالباهي، ناخذ نفس باش ما نتنفسوش. ما راهو ما يجيش نقولوا هكا مثال كما قلت انت ولدي، قلت هكا ومن الناس من يشتري لهوا. لا هذاك لا عاش ولدي، ناخذ نفس بالباهي ونقراو. ترى عاود هاي.

0: ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.
1: عذاب مهين،
0: عذاب مهين.
1: فتح الله عليك يا طيب يا مبارك. هاي دعينا دعوة خير سيدي الباهي، انت توا اخر اتصال خاطر عنا، نحبك تدعينا خاطر ما شاء الله شو خذينا دعوات من مهدي ومن برشا بقايا ما شاء الله من ولايتنا الطيبة المباركة تونسنا ان شاء الله. انت توا تدعينا، خلينا نقولوا امين. شو تدعينا ولدي؟ اي
0: ربي يوفقك وربي يباركلك.
1: امين، فيه الف بركة، ربي يرزقنا البركة والتوفيق، اللهم لك الحمد. يقول لي سيدي حمدي عندنا اتصال اخير ناخذوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا
2: ورحمة الله وبركاته. عايشك إيهاب من منوبة.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة وبسيدي إيهاب. آي يا سيدي إيهاب، منين مشتقر عنه؟
2: بارك فيك. من سورة النور إن شاء الله.
1: آي يلا بسم الله، هبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: آمين بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله
1: شهادات
2: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع
1: قزي مهماش وقف عودها
2: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله
1: وأن
2: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دورم تاوى، جزاكم الله خيرا كثيرا، إن شاء الله ربي يحفظكم أيها الأفاضل أيتها الفضليات. نحن نأتي إلى الثواني الأخيرة من هذه الحصة المباركة، إن شاء الله ربي يكرمنا. ندعو ونقول اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وبعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وقضي حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين. اللهم تولى أمورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا يا رب العالمين. فتح الله عليكم. لا تنسوا ما قلته لكم، حاولوا قدر الاستطاعة اليوم نخرجوا صدقات بنية أنه نحفظ سورة النور إن شاء الله. اللي ما حفظها من قبل إن شاء الله ربي يفتح عليه خرج صدقة أنه ربي أودعها في صدره، وإن شاء الله ربي أدبنا بأدابه وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا تونس، يحفظ جيشها وشعبها وأمنها ويسبل علينا ستره جميعا. مع بعضنا نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر. قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون.

0: السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. نوال حاج عمار من قرية الأطفال الأسوة سكودة. في برنامجكم السابقون السابقون اليوم نتعدى حلقة سبيسيال، حلقة النجاح، حلقة الامتياز، حلقة الفرحة، حلقة الطاقة الإيجابية. برنامج اللي تعودت به مع مدام مليكة، مدام العزيزة مليكة، اللي اليوم خليت لي بلاصتها باش نعمل لكم انترو سبيسيال. إن شاء الله تعجبكم الحلقة. برنامجكم تعودوا به كل نهار جمعة. اليوم باش نحكيوا في نجاحات على القرية. نحب نقول لأخواتي اللي تحوا كنترول تعديوا كنترول، نحب نقول لهم شدوا الهمة، حطوا هدف قدامكم وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله توصلوا. نحب نقول للناس الكل يعيشكم خطر تسمعوا فينا. اليوم ضيوفنا كيف ما قلنا هي حلقة سبيسيال، حلقة عائلية. معنا ماما، ماما حولية عم أشرف.
1: أهلا وسهلا،
2: أهلا بكم، شكرا.
0: معنا التماليكة، إن شاء الله يا ربي تتعدى حلقة باهية. وميرسي بوكو.
1: باش تتعدى حلقة باهية 100% بإذن الله، مادام بدينا والحمد لله تعالى بهالقوة هذه، بهالكلام الجميل هذا اللي خارج من قلب بنتي نوال، اللي نحييها بالحق ونشكرها من قلبي على هالكلمات الجميلة هذه اللي بدأت بها. أحسنتي نوال، بداية موفقة والحمد لله، نبدأ بها هي اللي تكمل نوال الحصة هكا. ولا سي أشرف أمحورية، شنو رأيك في بنتك؟
3: ما شاء الله عليها،
1: ما شاء الله عليها، ناجحة والحمد لله تعالى، وبإذن الله تعالى يعني طريق النجاح متواصل معها
3: إن شاء الله. دربها محليك
1: إن شاء الله، دربها كله نجاح. نويل محليك ما شاء الله عليك. أنا نحب سيد المستمعين يتفعلوا معنا لصفحة ويعطيونا عدد على تقديم نوائل هكا ولا ليه؟
2: 20 على 20
1: 20 على 20 ممتازة والحمد لله. هذا موش غريب عليها، هي بنت هذا البرنامج، قدمت ما شاء الله لموسم كامل فقرة نبض القرى وعديته بمحبة كبيرة، وكان نبضها جميل والحمد لله تعالى. مرحبا يا نوائل، أحسنتي، محلى كلامك. اليوم حلقتنا كما قالت نوال حلقة نجاح بامتياز. يا أشرف السعيدي المدير الوطني الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، أمنا حورية الجميلة اللي نرى فرحها حلوة برشا وكبيرة برشا في عينيك، ابتسامتك محليها محليها، شدت اليد لنوال. نبدأ بيك بعد إذنك سيد أشرف، نعطيه الكلمة للأم.
2: للناجحين،
1: للناجحين
2: الأبطال،
1: وما شاء الله عليك حتى أنت ناجح ما شاء الله في إدارتك للجمعية كذلك.
2: أنا اليوم مهم جدا النجاح في قرى أطفال أسواس، لأنه أحسن لحظة وأقوى لحظة نجم نعيشوها في تيلة العام هي لحظة النجاح ولحظة النتائج، لأني ثمن مجهود سنوات.
1: صحيح.
2: كل عائلة في تونس
1: الحمد لله. أمي حورية حصدت الثمرة والحمد لله،
3: الحمد لله
1: بنجاح نوال.
3: كيف أشوف أولادي ناجحين ما تصورش، هذا كان جاحياً.
1: نعم
3: الحمد لله، أنا نجحت اليوم مع بنتي وإن شاء الله نكمل ننجح مع أولادي الأخرين
1: إن شاء الله. يمين يا رب العالمين. أنا اليوم بالحق نحب طاقة كبيرة توصل للمستمعين، نشدوا الهمة الناس الكل. نحب نحيي سوسن الفرجاني، تحية ليك سوسن، تأمننا الإخراج المريع على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أخي العزيز حمدي مصطفى الفسيلي أمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر. السابقون السابقون وبنتنا نوال وعدد كذلك من أبنائنا في الجمعية من السابقين السابقين، هيلا دريدي نحييك من قلبي، مرحبا. المنسقة الوطنية للاتصال الإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، أختي العزيزة زيدة فرحانة بوجودها بيناتنا، صابرين الحربيوي وهي المعدة كذلك لبرنامج السابقون السابقون، جنود الخفاء حاضرين معنا والحمد لله تعالى. اليوم سي أشرف ساعة الحصاد والحمد لله، كيف ما قلت أنت يعني جهد ما هوش متاع سنوات وسنوات هكا ولا محورية، ما هوش متاع البكالوريا فقط، وإنما ملي هما صغار
3: ملي حتى قبل ما يبدوا يقروا في المكتب بدأت التحضير معاهم، بدأت الخدمة معاهم، والحمد لله هذا كان تتويج بالنجاح الحمد لله. إن شاء الله العقبة الأخرين يا رب.
1: أمين أمين، إن شاء الله العقبة للمؤجلين في دورة المراقبة اللي هي دورة الأبطال بامتياز. كيف ما قلت لهم نويل نشدوا الهمة هكا ليه يشدوا صحيح نويلة،
0: شدوا الهمة يا ربي معانا وبتبيع باش نوصلوا. أنا عندي ثقة أخوتي كل بشي
1: إن شاء الله. إن شاء الله حلوة هالثقة، منين شنو هو سر هذه الثقة؟
0: ممكن المحبة اللي تزرعت بينتنا في القرية هي اللي خليت بينتنا ثقة وخليت بينتنا محبة. أنا بالحق واثقة لي هما باش ينجحوا، وإن شاء الله يا ربي يتوج تعبهم وما زاد بنجاح.
1: أمين يا رب. امين امين امين. ان شاء الله ربي يتوج ان شاء الله التعب نتاعهم بالنجاح. سي اشرف، نويل قالت كلمه مزينه برشا، قالت المحبه اللي تغرست بيناتنا هي اللي عطتها ثقه في نفسها وعطتها ثقه في اخواتها انهم قادرين باش يواصلوا في درب النجاح كما قالت ام حوريه. خلينا نبداو بالكلمه هذيه واللي هي بالحق هدف اساسي من الاهداف اللي تسعى لهم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس في احاطتها ورعايتها لكل اطفالها.
2: كل شيء بالمحبه يبني الثقة، يبني الأمان، يبني الثقة في النفس. معنا نعتبره هيك الفضاء العائلي اللي يعيش فيه أي طفل في قرى أطفال سويس هو الداعم الأول للنجاح متاعه. بعد تجي الجوانب المادية وتوفير الاحتياجات الضرورية، لكن الاحتياج الأول اللي يعطي مناعة وصلابة وقوة وإصرار وثقة في النفس هو المحبة اللي تتزرع، هو الثقة في كل طفل وكل شاب في المهارات والإمكانيات اللي فيه واللي عنده أنه بطل وقادر ينجح في كل المراحل متاع الحياة. اليوم البكالوريا هو أول امتحان من امتحانات الصحيح الوطنية على مستوى الدراسة، لكن الامتحان الثاني اللي نعتبره هو النجاح في الحياة بصفة عامة، لأنه كل طفل وشاب في قرى أطفال سويس يمضي بالمرحلة متاع تكوين وتدريبه وتربية متاعه والنشأة متاعه وغرس القيم السمحة فيه وبناء الشخصية متاعه. الهدف الأكبر شنو هو؟ أنا البكالوريا هي محطة مهمة صحيح. لكن الهدف الأكبر هو النجاح في الحياة، النجاح في شخصية متوازنة، في شخصية فاعلة وقادرة تقدم لإخوتهم وراهم، للأماتهم اللي ربيوهم وللمجتمع متاعهم، ويعطيهم الثقة في أنفسهم ويكونوا ناجحين وهم عاملين على أنفسهم كما برشا شباب في تونس.
1: نعم.
2: اليوم نوال نعتبر أنه عندها شرف أني الشابة رقم واحد في قرية أطفال سويس كودة اللي خذيت شهادة البكالوريا. اليوم قرية أطفال سويس كودة بدأت نشاطها عام 2010.
1: جميل.
2: اليوم فيها 16 سنة، الجيل الأول اللي جاء عمره عامين وثلاث سنين وعام، فاليوم بدينا نراو في الثمار. ما تتخيلش تأثير النجاح متاعك والفرحة اللي شافوها وكلما اللي عاشوها وشافوها أخواتك راهي باش تولي حلم وطموح كبير يترسم لهم في حياتهم. أنا نذكر توا في مثلا في قرية المحرس يخذروا لصابرين أختهم لولا اللي نجحت في البكالوريا عام 2017 نموذج هي قدامهم في أخواتهم. شوفوا صابرين كيفاش نجحت، كيفاش خذت الإجازة، كيفاش خذت الماجستير، كيفاش سجلت الدكتوراه، كيفاش نجحت في حياتها توا هي وصغارها. فاليوم مهم جدا أن نكونوا نماذج يقتدى بينا لإخوتنا.
1: نعم.
2: نبعثوا الأمل، نبعثوا الطموح ونغرسوا النجاح ونقولوا راه ما ثماش حاجة صعيبة في الدنيا
1: مادام
2: وراها إرادة،
1: مادام
2: وراها أمهات رائعات عطاو الثقة ويفيقوا الفجر وفي الليل مع صغارهم، مادام ثم فريق من مربين وأخصائيين يقفوا على الشعر، يقفوا على التفاصيل الكل باش الشاب يجتاز المراحل هذم بسلاسة كبيرة برشا.
1: محليها
2: احتياجات كثيرة والصعوبات كثيرة، لكن ما شاء الله عليهم أبطال في تجاوزها. ما شاء الله عليهم الأمل كيفاش يزرعوه رغم برشا صعوبات برشا ظروف برشا حاجات اللي تكون معناها مش نجم تكون ماهيش موجودة بالطريقة بالكمال اللي لازم، لكن إرادتهم قوية تخليهم يتجاوزوا هذا الكل. فبرافو، يعطيك الصحة أنت وإخوانك الكل،
1: تصفيقة هكا كبيرة كبيرة كبيرة لكل جمعية توصيل لقرى الأطفال أسويس بأطفالها بشبابها الأبطال. نعم.
2: 45 من الشباب والشابات من الأبطال والزهرات اللي فرحونا بالنجاح متاعهم، اللي عشنا لحظات متاع فرحة ما تتخيلهاش. معناها كي يدخل كل دار وشوفوا كل عائلة فرحة ما تسهلهاش الأرض بك نجاح وما تبعه. نتمنى لهم يا ربي إن شاء الله التوفيق في بقية المسار.
1: أمين
2: يا ربي. يوفق المجال نزاله في دورة المراقبة.
1: أمين.
2: إن شاء الله بنجاح للشباب الكل في بلادنا الغالية. فرحانين وفخورين بالنجاح هذا، لكن وراه عائلة كبيرة اللي تدعم وتشقى وتشتغل عليه ليل ونهار، وهم ما خيبوناش أبطال تعبوا وشقوا وخدموا، وهيك النتيجة الحتمية للعمل والاجتهاد. يعطيك الصحة نوال، يعطيك الصحة حورية، كل الأمهات الرائعات يعطيكم الصحة. شكرا على هالجو الحقيقة اللي يشحن بالمحبة وبالنجاح وبالأمل، مهم جدا يعيشوه.
1: محليها البداية لهالساعة الجمعية الجميلة هذه، ساعة مشحونة بالمشاعر بالمحبة بالتشجيع بالتحفيز. نسمع فيك ونظراتك متوجهة لنوال، نلمس فيك يعني نظرات الأب الفرحان بنجاح بنته، نلمس فيك يعني مشاعر الأبوة الجميلة. رسالة مباشرة ليك، انت تلقيتها بتأثر كبير، نشوف هكا عينيك هكا فيهم هكا دموع. يا نوال كيفاش تتفاعل مع رسالة سيد أشرف السعيدي اللي انت ما تراهش المدير الوطني للجمعية التونسية بقدر ما انك تراه انسان قريب منك برشا هكا ولا ليه؟ نعم.
0: مراهش رئيس
1: المدير الوطني
0: للجمعية قد مراه جملة مما كنت الأب اللي قلت قبيلة كلمه بالحق مسني كلمه كان أثر فيها ودجا عيني تغلق بدموع على خطر دجا لي يحكي فيه حقيقة واقع وانا نحبك يا عبدي يؤمن بيا الناس كل اللي كان حبه دجا أكثر حاجة خلتني نوصل وننجح حتى وقت كي نتيح كي شوية ولا نرخ شوية ديما نقى عبيد مؤمنين بيا وخاصة ما ديما ما تقولي أنت تنجم أنت تعمل أنت تقد أنت حتى عم أشرف قبيلة وهو يحكي بالحق كلامه مسني على الأخر كان نعرف خاصة بالفرحة اللي جيتنا في الباك معناها ونجاحهم الكل هما ساعة كان يحسوه اللي هما نجاحهم أكثر منه نجاحي أنا الناس كل فرحانات لي
1: الحمد لله
0: عرفت برش عبيد حبوني برش عبيد آمين بيا أنت تنجم أنت تقد ويقولوا لي أكثر حاجة تأثر فيها أخوتي كي يغزروا لي يقولوا لي أنت قدوتنا حتى نحن نحب ونوصل كيفك قال لي الحمد لله يا ربي الحمد لله الناس كل تولي باش تسعى باش تحط ديما أهداف قدامها أهداف كبيرة ديما نحط حلم قدامنا نحن ديما القرية شنو يقولوا لنا حتى الحلم كي يبدأ صعيب وبعيد احلموا احلموا نحن معاكم نحن ندزوا معاكم
1: خلي طموحك عالي
0: خلي ديما طموحك عالي
1: ممتاز محليها انا مذبيه بالحق كل الناس توا تسمع فينا والناس كلها تعدل موجه الراديو نتاعها على اذاعه الزيتونه للقران الكريم انه فما رسائل نتاع بناء قاعده تتعدى عبر هذا الاثير الزيتوني نحن بالحق كل فخر بيك نوال بكل أطفالنا بكل شبابنا بالجمعية التونسية للأطفال أسواس بأمهات أسواس واليوم الأم حورية تمثل كل أمهات الأسواس الأم المجاهدة المثابرة اللي عندها رسالة تربوية واضحة في كلمات أم حورية كيفاش تلخص رسالتك التربوية في كلمات وأنت اليوم تحصد والحمد لله تعالى ثمرة هذا المجهود الكل طيلة سنوات تقريبا 14 سنة هكولي هي للأم حورية هكولي أم حورية 16 سنة نعم
3: احنا رسالتنا باش نوصلوا الصغيرات هذوما ناخذوا بيديهم من بدايه حياتهم لوين نوصلوهم لبر الامان لوين نخلوهم عناصر فاعله في البلاد لوين نخلوهم ناس ناجحه وان شاء الله نكونوا قدرنا معناها ولو نحقوا حتى جزء بسيط من احلامهم ومن ان نخلوهم ناس متفوقه باذن الله ان شاء الله
1: يا رب إن شاء الله موفقة يا رب العالمين. خلي نقرأ هكا بعض التعليقات على صفحة الإذاعة. أختنا أميل تقول ممتازة ما شاء الله عليها على بنتنا نوال. فما زيدة ما شاء الله عليها أختنا سونيا. ابتسام تقول لك ما شاء الله عليك نوال تخي تخي بالفوا مبارك نجاحك وما أحلى فرحة أمك. إن شاء الله ديما فرحانين وناجحين. بلا نبدأ ونحضر سي أشرف
2: طبعا
1: إذاعة الزيتونة فتح أبوها هو مدير إذاعة الزيتونة يسمع فينا توارا وهو في الطريق الهوني أي نوي شد الهمة هكا ولي نعمل في الصيف تربصة
2: هذا خيار من الخيارات احنا كنا نحكي عن التوجيه الجامعي ينجم يكون صحافة علوم أخبار
1: هكا ولي موني أختنا العبيدي على الصفحة قالت هذه نوال مبارك لها نتذكر أنها كانت ضيفة في برنامج السابقون وكانت تحب تولي صحفية هذه من أحلامك
3: من بدايتها
1: هكا ولي أي في برنامج
3: السابقون
1: هيا ميل هيلا مشجوها
3: تحلم أنها تتواصل معهم
0: تحلم أنها تتواصل معك خطر
3: أنت غرمتني
0: بالحق نحبك برشا بالحق اللي بسيت فيها رغم اللي انت يا عبد غريب تتسمع عليا كنت غريب وما توا لي خاصه نقبل كلي بسيت فيها امين كانك عبد غريب لي بالحق غرمتني بالحاجه هذه خاصه صوتك بالحق يبث الامين فيه طمانينه فيه الراحه بالحق
1: عايشك نوال ان شاء الله تستحق مخير بحول الله بيه باش نحط نقطة ونرجع لسي أشرف نعطيك الكلمة لسي أشرف خلينا نواصل برنامج السابقون اللي رافق طبعا وليداتنا على أساس أنه يترجم رسالة الجمعية التونسية اللي قرى الأطفال SOS ويبلغ هذه الأمانة لكل التونسيين عسى أنه كل التونس في تونس وخارج تونس يحتضنوا الجمعية التونسية اللي قرى الأطفال SOS هنا نشوفوا بالحق في نتائج مبهرة والحمد لله تعالى نجاحات دائمة الحمد لله
2: الحقيقة النجاحات في برشا مجالات لأنه اليوم الاستثمار الحقيقي خليني نقول هو في البشر، في الطفل، هيك العمود الفقري في البلاد، وهيك العمود في كل الأمم اللي نجحت هو استثمارها في الطفل وفي العائلة. سنة 2025-26 كموسم نعتبره في برشة نجاحات لا تحصى ولا تعد، كل حصة في إذاعة السابقون إلا وراها أثر كبير برشة، أثر اللي غير في عائلات، اللي غير في أطفال، اللي غير في قرى، وهذا اليوم احنا لمسناه الحقيقة. أنا الملخص ما فيش ملخص، لأنه لو كان عديه أكثر من ساعة ما يكفيناش، لكن اليوم البنية اللي في قرية سليانة تقريبا اللي عمرها 9 سنوات واللي كانت عندها شافة عظام كبيرة اليوم تمشي وتتحرك وتجري الحمد لله بفضل دعمها للخير. يا ربي لك الحمد،
1: الحمد لله،
2: من أحيى
1: الحمد لله،
2: يا ربي لك الحمد والشكر. الوليد اللي كيف كيف اللي تعرض الحادث، تعرض الإعاقة ودخل في انطواء، ما عادش يحب يخرج، ما عادش يحب يتحرك، اليوم يمشي في كرسي ويتحرك ويخرج وعايش حياته كما أي تونسي اللي يتعدى بظروف صعيبة، وحمد لله وقف على ساقيه بفضل برشا، بفضل الناس اللي راهنت واستمعت وشجعت ودعمت بشكل فوري باش نوفروا الاحتياجات. معناها ثم عائلة اللي كانت تعيش في حمام مهجور،
1: أي نذكرها
2: اليوم وجدت البكالوريا
1: ما شاء الله،
2: اليوم برشا فرح،
1: بركة الله، أخرى الحمد لله. وعدينا صور الحمام، تذكر صابرين هيلا، عدينا صور هيلا
2: في عائلة في دار تضمن لهم كرامتهم،
1: صحيح
2: منجح وخذ البكالوري،
1: الحمد لله،
2: الحمد لله والشكر لله. إن شاء الله في ميزان حسنات الناس اللي ساهمت ودعمت
1: وآمنت. نعم،
2: طفل اللي كان فاقد للسمع اليوم عمره 9 سنوات اليوم طاير تحياته بالأباري وبالتعهد الصحي به. زوز إخوة اللي توفاوا خلاوا وراهم 7 أطفال يتام اليوم الحمد لله، الزوز عائلات ظروفهم جيدة على المستوى المادي، والجمعية بفضل الداعمين معناها موفر لهم كل احتياجاتهم الحمد لله. معناها ربي أحيانا يخلق نقولنا امتحانات في الدنيا هذه للعباد، بالفقدان، بالفقر، بالاحتياج، بالخصاصة، بالمرض، لكن اليوم الامتحان ممكن لنا احنا ك ك ك كداعمين وكتوانسة وكجمعية في اختبارنا في قدرتنا على التغيير وفي قدرتنا على العطاء وفي قدرتنا على انه نتآزروا مع بعضنا. فالامتحانات مختلفة، اللي يفقد الحاجة هيك امتحان لصبره، واللي عنده الجانب المادي راهو امتحان لك الشيء فيش استثمرته فيش عطيته. فاليوم احنا كنا في امتحان كبير في الدنيا، يعني امتحان البكالوريا والتخرج كلها امتحانات. فاليوم ان شاء الله ربي يوفقنا. اليوم المصدح نتاع اذاعه الزيتونه كان باب خير كبير برشا، البرشا عائلة
1: الحمد لله،
2: وباب خير زاد البرشا داعمين اللي راهنوا وخرجوا من فلوسهم ومن جيبهم ومن من من ارزاقهم باش يدعموا العائلات هذوما والاسر هذوما. انا خليني نلخص ونقول اليوم اكثر من 10,000 طفل في الجمعيه تعهد بهم قرات فيلا سويس.
1: نعم،
2: مش قرات فيلا سويس، قرات فيلا سويس هي الوسيلة، لكن الفاعل الحقيقي هم الداعمين.
1: نعم،
2: اللي غير بالحق هو الإعلاميين اللي راهنوا واعطاوا ثقتهم وأسمائهم وبرامجهم في الجمعية التونسية لقرات فيلا سويس. فتحية حب وإجلال وإكبار المجهود متاعك أخت مليكة، لكل العاملين في إذاعة الزيتونة، راكم تعملوا في حاجة كبيرة في البلاد، راكم قاعدين تغيروا في عائلات، ونسأل الله الإخلاص في هذا الكل، وإن شاء الله في ميزان حسنات الناس اللي قاعدة تشتغل. لكن ثم فرحة كبيرة برشا، وثم رضا كبير برشا، وثم احتياج مازال كبير في بلادنا، لازمنا نتآزر ولين ما يقعد حتى صغير محتاج. احنا دورنا كمجتمع مدني هو دعم مجهود الدولة بصفة عامة.
1: نعم،
2: في الوضعيات الاجتماعية اليوم مهم جدا نتآزر دولة ومؤسساتها ومجتمع مدني وجمعيات باش نجموا الناس الكل نواجهوا الآفات هذه في بلادنا. فخورين وفرحانين باللي قاعد يتحقق، لكن أمامنا الكثير.
1: نعم، أمامنا الكثير، وبإذن الله تعالى أحنا أهل ليه. كلامك اليوم حملنا مسؤولية كبيرة سيد أشرف، حملنا مسؤولية كبيرة يعني إزاء وطننا الحبيب تونس، وديما يرافقونا طبعا هذا العلم اللي نقف له، طبعا نقف له احتراما وإجلالا في هذا المقام، ويسنده طبعا وخطوة خطوة بإذن الله تعالى شعار الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. يعني بالحق اليوم المسؤولية وطنية بامتياز، إيمانية بامتياز. النجاحات اللي حضرتك قدمت لنا خلاصة يعني تمس أشخاص، تمس كائن حي، تمس طفل صغير، يعني خرجناه من محنة والحمد لله تعالى، مخرجناه من ضيق إلى رحمة والحمد لله بفضل الناس اللي آمنت برسالة الجمعية والحمد لله تعالى، وعطت فينا ثقة والحمد لله عبر مصدح الإذاعة، وعطت ثقة في برنامج السابقون وفي الجمعية التونسية لقراءات في الأسواس. اليوم هالنجاحات هذية والفرحة اللي دخلت في قلوب الأطفال، تحملنا اليوم مسؤولية كبيرة كيف ما قلت إلى الأمام، لازمنا نزيد ونقدم أكثر. واليوم تقولي أكثر من 10,000 طفل، والعدد هذا يفرحنا، لأن وقت بدينا في برنامج السابقون كنا في عدد قليل في 2020
2: كنا في 1300 طفل.
1: صحيح نعم، هذا هو سي أشرف،
2: كنا في 1300 طفل اليوم على المستوى الوطني اللي قاعدين نشتغلوا فيه. وما تنساش معنا اللي صار مع إخوتنا في فلسطين،
1: أكيد
2: حاجة ترفع الراس، فخورين نعم بها بلاد الكل،
1: ذكرنا بها حملة غزة أنقذوا أطفال فلسطين.
2: أنقذوا أطفال فلسطين إن شاء الله قريبا يجينا الصدى من الجمعية الفلسطينية حول التقدم، حول الاستغلال المنحة اللي جاء منها، المساعدة اللي جاءت من التونسيين. إن شاء الله يا ربي نراو الأثر متاعها قريبا، وفخورين باللي صار. كيف كيف حملت الكثيرة الأبار اللي تم بعثها للأشخاص باش يستثمروا في الفلاحة، في مدارس وحدات صحية وغيره، مشاريع كثيرة ومتعددة الحقيقة. أنا أكثر من ساعة ما نجموش نكملوا، لكن اليوم خلينا نخزر القدام، مازالوا برشا أطفال في بلادنا اللي يستحقوا،
1: نعم.
2: مازال برشا عائلات اللي مازال تستحق، اللي ما عندهاش الإنارة، واللي محتاجة الماء، واللي محتاجة معناها المقاومات الحياة الكريمة. هذا اليوم دور التونسيين،
1: نعم.
2: التونسيين معنا اليوم احنا معنا حتى خيار انه نتكافوا مع بعضنا، مؤسسات
1: صحيح.
2: الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الارتقاء بالوضع متاع الطفولة في تونس. والحمد لله ثم دعم كبير برشا، ثم ثقة كبيرة برشا، ثم نجاحات اللي تشحننا الحقيقة، لانه البكالوريا والنجاح والفرحة هكا
1: تشحن الطاقة،
2: بتعطي الطاقة للناس
1: نعم.
2: الكل
1: باش نواصلوا ان شاء الله،
2: لانه المجال الاجتماعي صعيب برشا العمل فيه، خاصة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والامهات والناس الكل معناها
1: نعم.
2: اليوم محتاجين
1: كل اسم
2: للطاقة
1: في الجمعية صحيح، نشكرهم،
2: محتاجين هما للطاقة باش يعطيوا
1: نعم.
2: الطاقة للاطفال وللشباب
1: نعم.
2: ما نجمش معناها يكون هو معناها متعب ومثقل وبش يعطي الطاقة هيك. علاش نجاح لو الأم حورية دفعة باش تعطيها سنوات مع الشباب الأخرين
1: نسألوها هكا واللي نجاح نويل عطاك شحنة والحمد لله باش تتواصل، خاصة نويل بديت معاك من اللي هي عمرها عامين يعني مع خويتها الكل هكا واللي يعني ما شاء الله من اللي هي في العمر الصغير هذية، خطوة خطوة معاها، دقيقة بدقيقة، ساعة بساعة، يوم بقى مع يوم، سنة ورا سنة، إلى أن وصلتها والحمد لله تعالى وحطيتها وثبتها على درب النجاح. نجاح اليوم يعطيك شحنة كبيرة،
3: يعطيني شحنة إن شاء الله، يعطيني قوة باش نكمل مع خويتها إن شاء الله، نوصلهم حتى هما كما وصلتها هي إن شاء الله. هذه هي بالنسبة لها إن شاء الله هذا بداية خطوة نجاح، وإن شاء الله نشوفها في أعلى المراتب، وإن شاء الله ديما معاها وديما مع أخوتها إن شاء الله معها بنفس النفس اللي بديت بيه وبنفس القوة اللي بديت بها. يا رب
1: ربي يعطيك القوة إن شاء الله يا أم حورية، وأنا باش نواصل معاك، لكن نحب تفضل
2: أم حورية الصغار في الدار كيفاش راهو النجاح؟
3: فرحة ما تصفش، أخواتها كيفاش يعانقوا فيها، كيفاش يشوفوا فيها، كان عامل معناها بالنسبة لهم هما كأنهم ساهموا معاها في الإنجاز هذا، معناها حاجة ما نجمش نوصفها لك بالضبط، أما كلهم فرحانين، كلهم كأنهم نجاحهم هما.
1: ربما شنو أكثر كلمة قالت النويل من أخواتها وقت اللي أنا شفت الفيديو، وقتها لحظة الإعلان عن النتيجة، وقت اللي حضنوك نويلك الفرحة متاع يعني أمك حورية، بالحق المشاعر ذيك أنت كيفاش عشتها؟ أكثر كلمة من أخواتك هكا قاعدة تدور الداخل في نفسك في قلبك، كيفاش عشتك اللحظة هذيك متاع النجاح مع أخواتك؟ عطيني الجو العائلي، أنه ديما نحكيو على أنه الجمعية التونسية اللي قرأت في الأسواس تعطي عائلة بامتياز، المحبة متاع العائلة، اللمة متاع العائلة، السند متاع العائلة وقت الفرحة وقت الشدة.
4: خويتي ما نجم نقول عليهم كان سندي، أنا ساعة لقيتهم في بريود ريفيزيون، قال لي نبدأ أنا في بيتي كل بشوي بشوي يجي يطلع عليا واحد، بشوي بشوي نلقى واحد داخل لي جايب لي حاجة معاه، هيا نويل بدل الجو أخرج معانا، ديما خلقين لي جو بخلاف الرياض والبيئة اللي خليوها لي، معناها خليوها لي دراسية بامتياز، يعني بالحق خلوني نجم نقرأ، خلوني نعطي ما أكثر ما عندي، ويتقلقوا عليا وقت مثلا نبدأ أنا زدت شوية وقتك في القراية ولا أكثر من العادة ولا حاجة، هيا يدخل مثلا ليس خويا ولا عزيز ولا مريم ولا شيرين، هيا خرجوا معنا، هيا نتعشوا مع بعضنا، هيا درش. بالحق خويتي هما خويتي
1: سند كيف ما قلت، كلمة تلخص كل شيء، خويتك عاود تسميهم لي إلياس، شديت إلياس، مرام،
4: عزيز
1: عزيز وشيرين. قديش عمرهم فينا سنة دراسية أصغر منك شوي؟
4: أصغرني شوي. نسكن نحن في عمر المراهقة.
1: كي تعطيهم كلمة أكيد هم زعما يسمعوا فيك. يسمعوا فيك شنو تقول لهم؟ إلياس ومارا. إلياس نبداو بإلياس. قديش عمره إلياس؟ 16 سنة. شنو تقولوا إلياس؟
4: 17
1: سنة. 17
4: سنة. بعد أيامات يجي عيد ميلاد ديجا.
1: كل عام هو حي بخير.
4: إلياس ما يعبرش بالكلام برشا قد ما يعبر بالأفعال. ديما إلياس نلقاه ديما بجنبي، ديما وين نستحق حاجة ديما هو يجي. بالحق إلياس كان صحيح ما يقولش برشا أما يفعل برشا.
1: الفعل
4: هو كل شيء ديجا. نلقاه داخلي قل يا هاي هاو باش نجيب لك كل حاجه. يجي خارج تستحق حاجه
1: محليها. هذا السند، هذا الدعم، هذا الدعم، الدعم المعنوي.
4: كنت حتى كين ما همش يسمعوا فيها يعرفوني لان نحبهم على خاطر بالحق عائلة
1: الحمد لله
4: متبادل. خوتي كانوا يستنوا في النتيجة أكثر مني بشوية بشوية يخفى واحد يقاوموا الآخر. هاي بعد شوية باش تجي، أي نص ساعة أخرى باش تجي. الناس كل فايقين
1: ربي يحفظهم
4: لك إن شاء الله. النتيجة تزغريت عزيز خويا ولا قشطة.
1: فرحة كبيرة كبيرة الحمد لله.
4: وأكثر حاجة وقت أختي مريم قالت لي أنت قدوتي ديما مريم من اللي حتى كيما من أبسط حاجات أنا نعملهم ديما تراني بعين كبيرة. ويا رب إن شاء الله تقعد العين هذيك تغزر لي أنا الحق إن شاء الله نقعد مع بعضنا.
1: ربي فضلكم لبعضكم، فضلكم أم حورية. شو تقول لها وهي قاعدة بحذيك توا؟
4: ما تعرف لي هي سند متاعي. ما أنا جيتها عمري عامين وبالحق كانت معايا في كل خطوة، كنت معايا في الكبيره والصغيره. كنت انا قلت لك كي نتيح ولا كي اقل حاجه تصير لي من التعنيقه اللي ناخذ فيها كل نهار متعنيقه هيك تفهم انا شنو بيا.
1: يعني من غير ما تتكلم يكفيك التعنيقه هذيك اللي تعطيك قوه.
4: التعنيقه هذيك تقول لك واصل اي ترجع فيها قوه. انا وقتها في بريود ريفيزيون قال لي مش رخيت شويه اما قال لي كيف كل واحد بعد اللي تعب شويه وكل ديما مثلا نبكي ولا حاجه تقولي ما يسالش انت صغيره نحن معاك القيه معاك اين معاك اين مماتك. بالحق الحمد لله يا ربي الحمد لله قبيله عم اشرف قال حاجه كلي بخلاف انها مستني هي حقيقه. ربي يعرف شنو يعمل وقت هو كل واحد فينا مثلا فقد الحاجة البيولوجية متاعه ولا الرابط عطانا رابط ما ينجمش يتنحى، رابط ما ينجمش يتكسر، ما ينجم يصير واحد شيء اللي هو محبة كبيرة وعائلة كبيرة. عائلة فيها أمهات وخالات ومربين، فيها عبيد يعوضوا لك كل احتياجات اللي انت تستحقهم. الحمد لله يا ربي الحمد لله جينا في القرية. ديما نحمد ربي، نحن ديما نغزل بعضنا ونقول الحمد لله. الحق الحمد لله ربي يعطينا حاجة هذه.
1: ربي يحفظ لك هذه العائلة الجميلة ونحن معكم. العائلة هذه ماهيش وحدها، التوانسة الكل بإذن الله تعالى خطوة خطوة وبقلب واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أوصانا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحب نحيي فرد آخر من العائلة، السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل معنا كيف ككل حصة معايا على الواتساب. يقول لي قديش مليكة دخل يعني منخرط في منظومة الاقتطاع الإلي القار سيد أشرف البي بي. 7 منخرطين توا رغم انه ما اعلناش من بدينا الحصه يا صابرين، لا قلنا لا رقم المكتب الوطني، لا ذكرنا بموقع الجمعيه www.sosbe.tn 58371002. خلونا مع بعضنا نعبروا على محبتنا على القيم اللي ذكرهم السيد اشرف، هما قيمنا الاسلاميه المحمديه، التآزر والتضامن والتآخي. توا اليوم في يوم الجمعه ندخل على موقع الجمعيه www.sosbe.tn و7 منخرطين حبوهم باضعاف مضاعفه. هذا هو الدعم اللي نحبوه بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله هيك اليوم من عماد الجمعية اليوم هو الاقتطاع الآلي الشهري اللي نعتبرها آلية مهمة جدا اللي تسمح لكل شخص يحب يدعم ويستثمر في الجمعية التونسية في الأطفال في العائلات أنه يدخل موقع الويب. سهلة برشا العملية من الهاتف متاعه من الحاسوب متاعه ولا حتى يكلمنا بالتليفون على الرقم 58 371 002 ولا يدخل موقع الويب www.sosve.tn ويكليكي على بارينيه انفون ويعمر معناها جداد تاخذ له تقريبا دقيقه ولا اقل اللي فيها المعطيات الشخصيه نتاعو الاسم واللقب والحساب البنكي والامضاء نتاعو لهنا يتعدل منظومه الاقتطاع الالي بامان كبير برشا بشفافيه كبيره برشا يتواصلوا معاه الفريق مباشره وياكدوا له صحه المعطيات نتاعو ويفسروا له الاليه ويقتطع يقع الاقتطاع الالي من حسابه البنكي 10 20 50 كل إنسان باش يقدر كل شهر وهيك الموارد هيك كل شهرين تحول إلى مصاريف مباشرة للأطفال والشباب والأسر وعندها معناها أثر كبير برشا في توفير ميزانية دائمة وقارة للجمعية هيك علاش ندعو كل التونسيين فليس مع فليس رام برشا فلوس ويغيروا ويبدلوا ويساعدوا في نجاح وكرامة عديد الأسر والأطفال. هذه رسالتنا البسيطة ويقدروا اليوم وصلنا لسبع أشخاص بسيطة من حيث الحجم متاحها والطريقة متاحها لكن أثرها كبير برشا على الجمعية وعلى الأطفال اللي موجودين في قرى فيلا سويس.
1: إذا نحكي على الرسالة رسالة بمضمونها بالحق
2: رسالة
1: راقية جدا بالحق راقية جدا وإن شاء الله ربي نعبر على الرقي هذية بإذن الله. إنا سمحولي بالحق إنا مذابية حتى الساعة هذية يعني ربي بركلنا في الوقت لكن والله خاطر برشا جمل واحد ينجم يقولهم لي تصنع مجتمع آمن تصنع مجتمع سليم. عبرت بنتنا نوال على الإحساس بالأمان اللي هو خليها تقدم الأحساس بالأمان اللي هو اللي خليها بالحق تنجح وتتطور وتبدع وهذا اللي تحقق في أطفال السويس إنه نحكيه على برشا مبدعين ومبدعات برشا نجاحات تحققت والحمد لله. تحكي للطلبة السفراء كذلك نحكي عليه بالحق كل فرد دخل في هذه العائلة وحرص إنه يصنع الأمل وهذا اللي تعبر عليه شاب من شباب قرى السويس يصنع فيها الأمل. وين؟ في قرى الأطفال السويس. نور أرشدني في رحلة الحياة يا نوال. نور أرشدني في رحلة الحياة قال غرست قرى الأطفال الأسويس في نفسي قيم الصمود والنزاهة والتعاطف منحتني ثقة لمتابعة أحلامي والسعي نحو التميز والنجاح. هذا اللي عبرت عليه نوال وهذا اللي قاعد يتحقق. إذا كانش أنا أطلب من توينسا الكل دعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس لأنه قاعدين ندعمه في أطفال وشباب توينسا في مستقبل تونس. إذا أمننا لهم الأمان سنصنع مجتمع آمن. إذا حققنا وضمننا لهم الاستقرار سنصنع مجتمع ووطن مستقر. هكا ولا سيد أشرف رسالة عندها أبعاد كبيرة برشا برشا برشا.
2: هذا البشر هذا الطفل اليوم ديننا معناها للطفل واليتيم والبشر والتآزر في أي مرتبة اليوم صح عليهم الأمهات في قرات فيلا سويسة نقول لهم بالحق معناها اليوم كفالة أطفال قولا وفعلا وجهد ووقت وكل شيء. ربي يبارك لكم وربي يبارك لكل إنسان آمن وساهم في المشروع هذا. العملية سهلة كما قالت الأخت مليكة www.sosve.tn باش تدخل وتنضم للعائلة متاع قرات فيلا سويسة أو تتصل على الرقم 58 371 002 فريق يجاوبوهم مباشرة على استفساراتهم وينجموا يتنقلوا لهم. ثم برشا أشخاص اللي ما نجمش يتنقل ولا ما نجمش يستعمل الموقع الويب ويتعسر عليه الشيء هذا راهو الفريق يتوجه لهم في كل ولايات الجمهورية. اليوم احنا موجودين في جربة في مدنين في سيدي بوزيد في صفاقس في القيروان في القاسرين في ولايات تونس الكبرى الأربعة في جامة في سوسة وفي سليانة وإن شاء الله قريبا في بنزارة وزغوان وغيرها من الولايات. إن شاء الله ربي يوفقنا هذا بفضل ثقة التوانسة ثقة مؤسسة الدولة ووزارة الأسرة والولايات في مختلف الجهات وهذا احنا معناها مكسب كبير قاعدين نسعاو باش نوفروه في في في ال 24 ولاية باش نحاولوا نستجيبوا للوضعيات الكل.
1: ربي يبارك في جهودكم سيد أشرف السعدي. أجدد الشكر لكل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على هذا المجهود الجبار اللي فيه بارشا خير لتونس الحبيبة. نحن سنبقى بإذن الله مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لهذه الآية اللي خذينا منها عنوان برنامجنا السابقون. اليوم ما نقولش إن الحلقة الختامية وإنما سنودع موسم وسنستقبل موسم وما زلنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم مع توينسا الكل بإذن الله مع الرسالة الإنسانية رسالة بناء الغناء بامتياز رسالة تونسية أصيلة. مواصلين معها معاكم سيد أشرف السعيدي بإذن الله يوم الجمعة القادم، إلا أنه يتغير الموعد بحكم فصل الصيف ونعرف وقت القيلولة نبعدوا عليها باش نشدوا الهمة بحول الله معاكم الأربعة ونص إن شاء الله تعالى صابرين، نشدوا الهمة إن شاء الله ونواصلوا إعداد هذا البرنامج هيلة، نبقى مع هذه الآية القرآنية من سورة الواقعة ثم نتمم لقاءنا لنحسن لأبنائنا ولتونس الحبيبة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هيا هيا الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هيا هيا القلب، هيا القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى

0: في اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب.
1: هي
0: هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع وسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع أمريكا جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: ومن القلب نعود إليكم أحبتي في الله تعالى في برنامج السابقون السابقون في هذا اللقاء الذي نودع به هذا الموسم في البرمجة الشتوية، وبإذن الله تعالى رسالتنا متواصلة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS من القلب إلى القلب عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لما مزيانة برشا برشا في استوديو يحمل اسم الدكتور كمال.

0: عمران والدكتور عبد الرحمن الحفين رحمهما الله تعالى، رسالتنا حية والحمد لله تعالى مع قيم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنؤازر ونتضامن مع هذه الرسالة الإنسانية التونسية مع الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس. فرحانة برشا باستقبال مدير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم السيد هيثم الإمام اللي يحب يوصل كلمة هاللقاء الجميل هذايا. أكيد نحب نسمعوك من قلوبنا يا هيثم، تفضل لك المسطح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء الحضور في الاستوديو أو من وراء الأجهزة التقنية أو اللي يسمعوا فينا عبر الإذاعة والأثير. يعني أنا الحقيقة حبيت أن نحضر في هذه الحصة الأخيرة، كملنا الجمعة وجينا من مدينة العالية بسرعة حتى نلتحق ونأخذ شوية أجر معاكم إن شاء الله بحول الله. أولا أنا شنبدأ منين، انتهت أختي مليكة قالت اسم هذا الاستوديو هو الدكتور كمال عمران والدكتور عبد الرحمن الحفيان. احنا هذه رسالة متواصلة وفاء لهذين الجبلين العظيمين. سيدي كمال عمران كان ديما يقول نحن نطمح بهذه الإذاعة أن نصل إلى شخصية المسلم المنتج، هذه أخذتها من عنده وهذه خطنا التحريري، والمسلم المنتج هو ليلقى مجتمع يحتضنه ويعينه ليكون فعلا مسلما منتجا مواطنا حقيقيا يعاون هذه البلاد. وهذا اللي يعمل فيه خيانة في جمعية الأطفال قرى لسواس. الحقيقة احنا 6 سنوات تويكا ما شاء الله، هيئتين متتاليتين. انا نحب نحيي كل اعضاء الهيئة على رأسهم سي محمد مقديش، نحن التمسنا فيه الصدق والتمسنا في الهيئة الإخلاص، التمسنا في الهيئة رؤية كاملة. احنا جلسنا وسمعنا منهم، عندهم مشروع كامل، عندهم رؤية استراتيجية، ناس تبني للمستقبل، ماهيش رؤية اعتباطية، مش قاعدة تلم في التبرعات من أجل التبرعات فقط، لا، قاعدة تبني، قاعدة تخطط، قاعدة تأسس لشيء فيه استدامة. وأحنا ما نجم نقولوا لهم كان يعطيكم الصحة ربي يبارك فيكم وتلقوا منا كان الدعم، لأنه اللي تعملوا فيه وخياني هو من صميم خطنا التحريري لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اللي تعملوا فيه أنتم يتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على ما أذكر أن الطبراني هو الذي رواه في معجمه الأوسط من حديث سيدنا ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يقول فيه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله من أحب الناس إليك إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله. سأله عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. وفي بالي هذم الأربع موجودين وفي قرى الأطفال، يعني أنتم الآن تقومون بأحب الأعمال إلى الله، وهذه أحب الأعمال إلى الله تنفع الناس، فأنتم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى إن حققتم الإخلاص، وهذا ظننا بخياننا في الجمعية. فلذلك ما تجمع تلقوا منا كان الدعم، والحقيقة حتى بانضمامنا للمرفق العام الدعم متواصل، لأنه الرئيس المدير العام لهذه الإذاعة التونسية الأستاذة هند بن علي الغريبي هي توصلكم السلام، هي في سفر، ولكن يعني دفعتني لأحرص على الحضور كذلك، لأنه هذه الدعم هذه المنظمة والجمعية يعني هو من دعم بلادنا، لأنكم أنتم قاعدين تقدموا في خدمة للمجتمع، قاعدين تقدموا في خدمة لهذه البلاد. واصلوا وربي يوفقكم وربي يعينكم، وراهو هالأبسط حاجة هالسرور اللي تدخلوه على قلوبات القلوب الصغار، راهو ما تتخيلوش الأجر العظيم اللي تنالوه من عند رب العزة سبحانه وتعالى. ثم نحكي لكم تو بالمنطق العلمي، بالمنطق العلمي البحث، لا دين ولا، رغم انه هذا إذاعة الزيتونة ما تجم تحكي كم قال الله قال الرسول، ولكن بالمنطق العلمي الآن أطباء النفس، لأنه أنا حضرت في مؤتمر من طبيب نفسي يتكلم غير مسلم، قال أقصر طريق لإسعاد نفسك إسعاد غيرك. هذه ترجمتها لكم باللغة الإنجليزية، ترجمتها بالشيخ جوجل، لقيت هذه الجملة. فبالعلم الآن العلم يقول لك إذا أردت أن تحقق السعادة لنفسك أسعد غيرك. فأنتم بالعلم بحول الله محقين السعادة، بالدين بحول الله محقين السعادة، بكل شيء باللي تفكروا فيه الكل أنتم محقين حاجة كبيرة لهذا الوطن، لهذه الأرض، لهذا المجتمع. وهذا راهو كلام مش إطراء، مش من وراء المصدح، أنا نقوله خلف المصدح، وأختي مليكة تعرف الشيء هذا. ثم الكلمة الأخيرة نحب نوجهها للأخت مليكة، سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد. فأنا نحب نشكرها، ربي يبارك لك، احنا الإذاعة مش باش تقدم لك حتى شيء، رب العزة هو اللي باش يقدم لك كل شيء مليك، وظننا بالله انه باش يعطيك حقك كامل، خاطر احنا قد نكون نقصروا في حقك، قد ما نعطوكش حقك، لكن ربي سبحانه وتعالى بعدله ومنه وفضله باش يعطيك حقك كامل بحول الله تعالى. ثم نحب نقول لك ستجدين هذا البرنامج سعادة في حياتك، لانه هكا ربي سبحانه وتعالى جعل الامور في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. فربي إن شاء الله يوفقك، ربي يوفقكم الكل. سلامي لسي محمد مقديش، سلامي للهيئة المديرة الكل. أنا ما نحبش نحتكر المصدح، فقط أنا حبيت نكون مساهم معاكم، وكي تتفكروني تذكروني بدعوة خير. احنا دورنا معاكم قليل على الأخر، ما عملنا شيء احنا نسماه. فأنتم ربي يوفقكم وربي يحفظكم وربي يعينكم إن شاء الله. المصدح لك
2: مليك. الله فيك.
0: شكرا يا هيئة.
2: شحنة معنوية الحقيقة لكل العاملين وأطفال القرى في الأسواس، الثقة هذه والدعم اللامحدود وتأثيره الحقيقة. كنت نحكي للأخت مليكة على تأثير البرنامج على مستوى وطني وحتى على مستوى دولي، تشوف المساهمة اللي صارت مع أخوتنا في فلسطين واللي قاعد يصير داخل الجمعية
0: ودار ديجيتال يا أشرف،
2: دار عدة مشاريع كبرى اللي صارت ونجحت. خليني أقول أقلها أنه الشاب اللي كان ما نجمش يتكلم ومنطوي ويحشم، واللي نجم يتكلم في الإذاعة ويعبر ويسمع روحه ويسمعه أخواته. فكشي اللي تعطاله الدعم للمشاريع المجتمعية اللي قاعدين نتحدثوا عليها للأسر اللي احتاجت حاجات كثيرة برشا ثمينة جدا. فكما قلت نسأل الله الإخلاص في اللي قاعدين نعملوا فيه. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم لكل العاملين من إعلاميين وتقنيين على من الاستقبال الرائع اللي نلقاوه كل يوم وكل أسبوع في إذاعة الزيتونة. وشكرا للأثر الطيب اللي قاعد يتبناه في قرعة فيل سويس. والحقيقة كلماتك مشجعة جدا ومحمسة لكل الإطارات والعاملين في الجمعية التونسية لقرعة فيل سويس. فبارك الله فيكم،
1: تستحقوا كل خير وربي يبارك فيكم. فقط ما تنسونيش في جازوزة وقتوا للناجحين في البكالوريا، دبروا ريوسكم كيف دبروا ريوسكم على هذا ما يمنعش. هذا
0: عندنا ويل
3: يا حي، انا نقول لكم مرحبا بكم بطبيعه مستدعين الحفله اللي باش تصير
1: ان شاء الله
3: كبيره
0: ان شاء الله
3: وفقد ربي فكان خير
1: ان شاء الله.
0: بارك الله فيك حبيبي، من جد شكري ليك، ربي يجازيك كل خير، وهذا زاد في ميزان حسناتك على دعمك لبرنامج السابقون اللي متواجد والحمد لله تعالى في كل يعني البرمجيات الحمد لله تعالى، فربي يتقبل منك. بارك الله فيك. احنا باش نعملوا لما في الختام نحب ندهي للدريدي صابرين تفضلوا، وهنا وين نحبك تحضر لي كلمه الختام. احنا بدينا مع نوال راهو هي اللي قدمت البرنامج، والحمد لله فما اصداء جميله، عندها صوت جميل، يعني هذا من فتح افاق سيد المدير، يعني ذات الزيتونه نحبوها تفتح
1: استاج بحذانا
0: هكا ولدي. لازم لازم لازم في برنامج السابقون سالم هكا لي لكن يعني كل الدعم لبنتنا نواله. اوكي هي لا تفضل. صابرين كذلك، صابرين الحربيوي هي اللي معدت هذا البرنامج كذلك، نحب نحيها من قلبي، فرحانه بوجودك في هذا اللي قالد نودع به هذا الموسم. صابرين نحب كلمه منك صدقا، هي لا تفضل.
4: تحيه ليك، تحيه لكامل مستمعي اذاعه الزيتونه. الحقيقه 6 سنوات من العطاء ما تنجم تكون كان ثقة التوينسة، ثقة الناس اللي تسمع في برنامج إذاعة الزيتونة. وكل حصة الحقيقة ما فماش حالة اجتماعية حبينا ندخلوا فيها نبعث الأمل، نحاول نخلق الأثر، إلا وكان الحقيقة عند حسن الظن، كانت برشة تليفونات تجي، كان برشة دعم التوينسة، كان فما ثقة في البرنامج، ثقة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. اليوم الحقيقة الجهات الكل وين نحب نوصله الحقيقة النجم نوصله، هذا مكسب. اليوم كي يتصل الخراشيد ويقول له راهو 7 PAP، أنا متأكدة النجم يبعث لنا مساج 10 PAP
0: 10 وصل مطلقة 19 دقيقة 10
4: هذا
0: بعد 5 دقائق 30 20
4: أكثر وقت قلنا السيد سي أشرف قالوا ما زلنا ما حطيناش. الحقيقة فرحة كبيرة اليوم كي تمشي وتشوف الأثر في التيران. سي أشرف حكى على الشاب اللي المقعد اللي كان في غرفته. اليوم أني شفت الشاب هذا والحقيقة تحاولت معاه وعينت حالتين، ولكن اليوم يقول لك كلمة بسيطة برشا، يقول لك أنت رجعت لحياتي، أنت
0: الـ
4: الأثر كبير. ولكن الفعل أنت اليوم هزيت له كرسي تبرع به واحد اسمع إذاعة زيتونة، وهذا
0: فيه.
4: بالحق حاجة كبيرة برشا تحسها وتعينها سور تيران، والناس الحقيقة فرحانة برشا أنه الموعد نهار جمعة من 4:30 to 5:30 احنا اكيد باش نواصلوا في البرنامج، باش نواصلوا نحاولوا نبعثوا الاثر، نخلقوا الاثر عند الناس. وذكرت التوانسة انه 30,000 طفل صغير مازال في حاجة لكم، مازال في حاجة، جوست انك تدخل للسيت 3W.sosve.an تكلم 58-371-0002 وانت تكون يعني جزء من الامل في حياته، تغير حاجه كبيره برشا وتبعث فيه الفرحه من جديد.
0: والجزاء كبير دنيا واخره،
4: أكيد.
0: كيف ما قال هيثم، ذكرنا طبعا بحديث الحبيب عليه الصلاه والسلام من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على قلب مسلم، فبارك الله فيكم طبعا وتقبل الله منكم الكلمه الهيله اختي العزيزه هيله دريدي المنسقه الوطنيه للاتصال والاعلام بالجمعيه. هيله رافقتني زاد في عددنا الحلقات، وكان حضورك فيه برشا اثر جميل
5: ومشاعر كبيره. تعليق دموع اليوم ديما ما تحبش تبكي وحاولنا تشد روحها مليكه. ربي يبارك لكم، الحقيقه ربي يبارك لكم. التجربه مع اذاعه الزيتونه يمكن احنا نخدمه تقريبا مع كل وسائل الاعلام واكثر وسائل الاعلام، وفما دعم كبير اليوم من الاعلاميين ومن الناس اللي كما كان يحكي سي هيثم تصدق الرسالة وتمن بالأثر اللي تقدم فيه اليوم الجمعية التونسية للقراءات في الأسويس. لكن الحقيقة لهنا ديما تحس فما حاجة أخرى. أنا داير ديما نقول لك، نقول لك هنا لو كنجي لهنا نحس فما حاجة أخرى، فما طاقة، فما محبة، فما كلمة ديما نقولها، نقول مش الكلنا نعرفوا نقوله، الكل نعرفوا نحكيه، الكل نجموا نتعلموا، فما حاجة تجيش تعلمها، هي الصدق في الحاجة اللي انت تعمل فيها والمحبة اللي توصلها بالحاجة اللي انت تعمل فيها. اليوم احنا نتعلموا في الجمعية التونسية لقراء الأطفال SOS، احنا نتعلموا من صغارنا اليوم اللي ينجحوا ويقرأوا ويشدوا في أحلامهم ويكونوا هما خير مثال لأخواتهم، نتعلموا من الأمهات اللي بالحق كلمة أم أنا راها صغيرة عليهم الحقيقة، معناها خاطر اللي قدموا فيه واللي يعطيوا فيه حاجة ما تتوصفش، ما تتقدرش وما تتقيمش وما تتقاسش بحتى مقياس في الدنيا. لهنا قاعدين نتعلموا من الناس اللي تدعم فينا، الناس اللي كيما برني مش كيما اليوم، شنو اللي خلي تونسي تاو يشد هكا تليفون ويحط www.sosve.an ويدخل ويحط معطيات شخصية ويعمر بي عمر الاقتطاع الشهري ويكفل اليتيم ويمن بالكفالة هذية من خلال مساج تعديله وصله في وذنه من شخص كان يسمع فيه، إلا لو كان ما فماش صدق من عند الإنسان هذيك، سواء منك أنت مليكة سواء من سي هيثم. توا شكرا على الكلام اللي قلت،
0: شكرا ليك،
5: شكرا. حاجة ما تنجم كان بالحق تخلينا نزيدوا نآمنوا ونزيدوا نقدموا ونزيدوا نخدموا ونزيدوا نثقوا في اللي انه نحن في ثنية صحيحة، وفي انه كما قلت سابرين مازال برشا ما نخدموا مع بعضنا، مازال برشا ما نقدموا مع بعضنا.
4: ونذكر اليوم مليكة قالت ما فماش حلقة أخيرة للسابقون إلا ما يكون 30,000 صغير، ما فما حتى صغير في تونس مستحق صفر أطفال.
5: أكيد
0: نعطي الكلمة هيلة بعد إذنك لأم حورية، كلمة من عندك في ختام هذا اللقاء أم حورية.
6: ندعو التوانسة الكل للوقوف معنا، لأن 30,000 طفل ما هوش شوية رقم، يلزم نوقف الناس كلها كتف لكتف اليد في اليد باش ما نخلو حتى طفل في تونس محتاج.
5: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله
0: بيبركلنا فيك. سيد المدير قدم لنا هديه، زادنا دقيقتين. شكرا يا سيد، خاطر نحب نعطي كلمه الختام ان شاء الله لنوال، لكن سيد اشرف اكيد لازم نسمع منك كلمه الختام. وتحيه لسي رشيد الخبور زاده اللي في كل حلقه معانا على الواتساب ويعطينا فكره على تفاعل التوانسه معانا. اليوم 10 منخرطين الحمد لله، وتبع كلام نوال كلمه كلمه وتاثر بكلامك يا نوال سيد رشيد. وكيف قالت اخواتي هما اخواتي، فماش يعني جمله اخرى تتقال، اخواتي هما اخواتي.
5: مش كيما، مش كيف،
0: ما فماش
5: كيما يشبه، فماش فما
0: اخواتي اخواتي. سيد اشرف
2: ربي وفقنا في اللي قاعدين نشتغلوا عليه، الناس الكل اليوم، الجمعية من جهة، الإعلاميين وإذاعة زيتونة من جهة، عموم التونسيين المساهمين كيف كيف من جهة، والأطفال المستحقين واللي محتاجين، راي مسؤولية هذه على عاتقنا الناس الكل. إن شاء الله يا ربي ما يقعد في بلادنا حتى صغير محتاج، حتى عائلة محتاجة، حتى صغير جعان ولا في وضعية احتياج قصوى والسبل مغلوقة قدامه. إن شاء الله يا ربي نكونوا باب متاع أمل، باب متاع فرحة، باب متخيل متاع سرور على قلوب الناس هذم الكل. وربي يوفقنا الناس الكل بإذن الله مدامنا واحدة وإيد واحدة ومواصلين بقدرة ربي باش نوصل
0: بإذن الله. يد واحدة كالبنين يشد بعضه بعضا، من لا يرحم لا يرحم، هكا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونديما نقول يا هيثم كما حضرتك قلت من بكري أنه هذا البرنامج يعني يعبر بقوة على الخط التحريري لإذاعة الزيتونة، والساعة هذه ساعة تطبيقية بامتياز للقرآن الكريم ولسنة النبوية العطيرة. فالحمد لله رب العالمين، محليها التصوير على صفحة الإذاعة والتفاعل زاد مزيان على الأخر. منهم أختنا بتيهيل قالت ربي يبارك لكم الناس الكل، برامي ما تحسوا نيش لي كل شيء وفير، أنا نحبوكم برشا. ما زيش ما تنفع ما نفس هيلا، ما تنفع ما نفس حكا وليه مواصلين بحول الله.
5: هو رو الدعم بالحق اليوم التوينسة رو احنا في في في دار ديجيتال وقتها، انا ما كنتش نعرف انه فما، لا مش في دار ديجيتال، في حملة فلسطين، ما كنتش نعرف انه البرنامج عنده اعادة، اللي يسمعوا فينا الكل يسمعوا البرنامج هذايا توا ويعاودوا يسمعوه مع 8 نتاع الليل هكا ملكة مع 8 يظهر كان، لكن في الشتاء كان مع 8. الناس اللي بالحق تبع في إذاعة الزيتونة ربي يبارك لهم أقبل كل شيء، وربي يبارك لكم أنتم لو كان ما كنتوش تقدموا في منتوج إعلامي يحترم المستمع ويقدم له في الحاجات اللي هو يحب عليها، راه ما يكونش اليوم الامباكت والأثر متاع الحلقة كيما تكون في المباشر توا ساعات حتى الدوبل متاعها في الليل.
0: جيد، نقول الحمد لله رب العالمين. نصل إلى ختام لقائنا، وكيف ما بدينا لقائنا يا أم حورية بالمبدعة نوال ربي يبارك لنا فيها، نختم بصوتي عشان ورايك في أدائها أم حورية.
6: صحفية بنتي،
0: صحفية بنتي أكها توجيهها الجامعي إن شاء الله.
6: إن شاء الله
0: ربي يبارك لنا فيك أم حورية. طبعا خليك تحية من القلب، تحية احترام وتقدير وإجلال وإقبال لكل أمهات الأسواس. سيد محمد مقديش طبعا نحييه من القلب وربي يجزيه كل خير. كل مدراء القرى، أميرة المناعي نحب نحيها من قلبي أختي العزيزة، كل الأسماء
5: الكل نسمع
0: كل الكل الكل
5: هكا اللي سيد وإحنا من جهتنا
2: زاد نحيي 60 إطار وموظف الجمعية.
5: طيب إحنا من جهتنا نشكر إذاعة الزيتونة بكل إطاراتها، الإذاعة التونسية وعلى رأسها مدام هند، نشكرهم الكل على الدعم الدائم الدائم الدائم، واللي ما ينجمش يترجم كان برشا محبة من عنا إحنا زيدا، وبرشا شكر.
0: وأختنا الجميلة
5: فريدة زميلتنا الكوميونيتي مانجر،
0: فريدة ايش معنا فريدة، على الأقل الصورة تظهر كجماعية إن شاء الله. ومعك فريدة شكرا لك من القلب على حضورك، مرحبا يا فريدة. إذا كلمة الختام نعطيها لبنتنا نوال المتميزة، إن شاء الله ربي رحلة النجاح متواصلة ليك ولكل أطفالنا وشبابنا بإذن الله في الأسواس. شكرا لكم من القلب، موعدنا القادم يوم الجمعة إن شاء الله في التوقيت الصيفي الجديد هيثم، من 4:30 للـ5:30 بإذن الله، ساعة إيمانية جمعية بامتياز نواصل فيها رسالتنا ودعمنا للجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس. وأريد أن أشكر السيد رشيد الخبور من القلب، ربي يجزيه كل خير، عشا منخرتين هذا رزقنا اليوم، الحمد لله طيبين والحمد لله رب العالمين. نوال ستختي مينا هذا اللقاء،
3: نحب نشكركم انتم ربي يجازيكم كل خير.
0: سامحني نوال باش نقص عليك، تحبها تجي بحذينا، ايجا بحذينا نوال، ايجا بحذينا لك هذا المستحي نوال. اذا نودعكم على امل اللقاء بكم. سلم الشعري شكرا لك يا سلم على رحابة صدرك، كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجيني تعبتك اليوم يا سوسن بارك الله فيك. أحمد السويد نحب نحيي من قلبي، إيجا يا أحمد خلينا نشوفوك ونشكرك، إيجا يا أحمد إيجا إيجا شكرا يا أحمد. هكا يظهر أحمد يظهر سوسن أحمد بارك الله فيك أحمد، شكرا ليك. إذا كلمة الختام مع بنتنا المتميزة اللي تمثل كل أطفال وشباب الأس أو إس، بارك الله فيك نحبك برشا،
3: نحبك خاطر برشا.
0: كلمة الختام ليك
3: سوسن، نحب نشكركم أنتوما على إذاعة على خطر وصلتوا صوتنا، خطر بيكم أنتوما معناها بخلاف إنه فما عبيد تدعم بيكم أنتوما زيد الدعم بالحق، تعملوا كيف ما قال عم أشرف قبيلة، قال الحمد لله على المجهود اللي أنتوما تعملوا فيه، مجهودكم كبير برشا، قد ما بش نعملوا ما نجموش نجازيو حسيرو. نحب نقول يعيشكم الناس الكل اللي يدعمونا، شكرا لكل يد عطات، لكل تبسيمة تلاقيناها من أي عبد، يعيشكم برشا، لكل قلب شجع وساند، شكرا للداعمين على كرامهم واهتمامهم، بيكم انتوما يظهر النجاح، بيكم انتوما تزرع فينا أمل باش نحقوا ونقدموا ونحسنوا،
7: نحب نشكر إدارات القرية الكل، نحب نشكر ماما يعيشك برشا. كل فرد في القرية بالحق سيهم وسيهم باش نحنا نكبروا، باش نكبروا نزهروا، باش الصغير ما يبقاش صغير، ما يبقاش في الزون كونفور، كي باش نخرجوا المجتمع، باش نشاركوا في المجتمع، باش يكون عندنا حلم، باش نحلموا، باش نحققوا الحلم كيا، سعوا معنا باللي يقدروا. والحمد لله هذا الكل كيف ما قال عم أشرف قبيلة، قال القرية وسيلة، القرية صحيح وسيلة، ووسيلة هكية ما تحققت ونجحت كان بالداعمين واللي ساهموا معناها باش تتخلق فينا نحنا بذرة، باش تتزرع فينا كالبذرة هكية وتكبر معنا بشوية بشوية. ميرسي بوكو، يعيشكم.
0: أنا باش نختم يا سلم، قالت كلمة يعيشكم برشا، وهذه هي رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، رسالة حياة بامتياز.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني،

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. مال هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا ومشي وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أن الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، لا لا، عبارة في حفظ ربي وما هوش في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أهباء وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيدي إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان الإبدال مقدم، أأنذرتهم ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم. وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال، أنذرتهم أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد شامل آلد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ما لا أألد عنده آلد وعنده وجه ثاني آلد، هذا يا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف كيف آمنتم آمنتم قريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا موتولي آلدوا قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوز آلدوا آلدوا قال لا هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآل في آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لواش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

الموبايل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.